0: يقولون لكي يكرروا كلامهم. وأنت تجد في نشرة الأخبار الخبر يكرر مرة واثنتين وثلاثة على مدار 24 ساعة حتى يسكت في القلوب. إذن هذا التكرار هو شيء مركوز في الفطر، ولعل ذلك يبين لنا لماذا أمرنا بأن نكرر سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاتنا. يعني لا تجوز صلاة على الأرجح بين العلماء بدون في أي ركعة بدون الفاتحة، إن هي واجب من واجبات الصلاة، وتكرر على الأقل للمسلم الذي يلتزم بالفرائض فقط 17 مرة في اليوم والليلة. لماذا؟ لأننا حينما ننظر في الفاتحة نجد أنها تشتمل على خريطة مفاهيم القرآن الكريم.
1: فالإسلام يريدك أن تشرب هذه المعاني.
0: أحسن جود أن تتشربها وأن تستقر، ويدربك كل يوم على حمل هموم هذه الرسالة. ولذلك شيوخنا يقولون إن سورة الفاتحة فيها كل كليات العقيدة الإسلامية وكل التصور الإسلامي وكل المشاعر والاتجاهات التي يريدها الإسلام.
1: لذلك هي الفاتحة.
0: هي الفاتحة والتي تكرر في كل صلاة بغير أم الكتاب، وسميت أم الكتاب حتى إن القرآن الكريم أطلق عليها على الراجح من جمهور العلماء سبع المثاني في سورة الحج، ولقد آتيناك
1: سبع من المثاني
0: والقرآن العظيم.
1: والنبي قال عنها
0: نعم
1: أن هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
0: ما معنى كلمة المثاني؟
1: التي تكرر.
0: نعم، المثاني هي جمع مثنى أو مثنى،
1: مثنى ذكرها.
0: نعم، فتثنى يعني تكرر، وهذا التكرار ليس عبثا كما قلنا، وإنما لأنها تحمل كل تصورات العقيدة الإسلامية. فالإسلام يربي المسلم على كل يوم على أن يتحمل هموم هذه الدعوة. إذا عرفنا ذلك يتبين لنا أمره، وأنا أريد أن المشاهد الكريم أن يحرص على هذين الأمرين حتى يفهم قضية التكرار في القرآن الكريم. الأمر الأول ما قاله فيلسوف العربية ابن جني، وهذا عالم من علماء الأمة في القرن الرابع الهجري، وله كتاب من أبدع ما يكون يسمى الخصائص، كتاب الخصائص أي خصائص اللغة العربية. ابن جني يقول: اعلم أن العرب إذا أرادت المعنى مكنته واحتاطت له. أنت حينما تريد معنى من المعاني لكي يستقر في قلوب الناس ماذا تفعل العرب؟ تحتاط له وتمكنه. وابن جني هنا يتحدث عن مزاج الأمة العقلي واللغوي على حد سواء، أنها تمكن المعنى وتحتاط له. يعني انظر مثلا في القرآن الكريم حينما يأمرك بالإصلاح، وأصلح ولا تتبع سبيل
1: المفسدين.
0: طب ما هو الإصلاح هو ألا تتبع سبيل المفسدين، أليس كذلك؟
1: هذا المعنى
0: أرى أن يؤكده
1: فعبر عنه طريقة
0: الأخرى، يعني حتى لا يكون منك أي التفاتة عن هذا الصلاح. فكلمة وأصلح تعطي معنى، لكن ولا تتبع سبيل المفسدين يعني لا تلتفت. هذا هو يسمى ماذا؟ تمكين المعنى والاحتياط له. وأرجو أن تحفظ هذه العبارة: إن العرب إذا أرادت المعنى مكنته واحتاطت له. يعني مثلا حينما يتحدث القرآن الكريم عن إحسان سيدنا يوسف عليه السلام لإخوانه، وحينما يعني قذفوه بالسرقة وهو ليس بسارق، قالوا إن يسرق فقصف أقول له من قبلها، فأسرها يوسف في نفسه
1: ولم يبديها له.
0: طب ما هي
1: نفس المعنى،
0: هي ليس نفس المعنى لكن تمكين المعنى.
1: يا سلام.
0: أسرها يعني وضعها في نفسه، لكن ممكن أن تضع
1: تطلع شيء في نفسك
0: وتخرج في وجهه
1: ملامحي.
0: فقال إيه؟
1: فحتى ما بين في ملامحه أبدا
0: ولم يبديها له. هذا هو التمكين المعنى والاحتياط له.
1: يا سلام.
0: يعني القرآن الكريم من أبدع ما يكون في هذا المجال. ولذلك أنت كما قلت في البداية الاستطعام، أن نستطعم المعنى. يعني مثلا الله عز وجل حينما يريد أن يتحدث عن إضلال المنافقين، وأن الله عز وجل يذهب بنورهم يعني يعميهم، يقول فلما أضاءت ذهب الله بنورهم
1: وتركهم في ظلمات.
0: طب هو تركهم، ذهب الله بنورهم يعني ماذا؟
1: يعني تركهم في ظلمات،
0: يعني في ظلمات كده وتركهم، يعني لا يوجد بصيص.
1: لا،
0: هذا هو ما يعرف بماذا أخي الأستاذ محمد؟
1: تمكين المعنى.
0: تمكين المعنى والاحتياط له. ومن أهم مظاهر تمكين المعنى والاحتياط له هو التكرار. هذا هو ما ينبغي أولا أن نفهم الأمر.
1: فإذا أنت تقول أن التكرار من أعظم مقاصده هو تقرير المعنى وتمكينه
0: والاحتياط أن يفهم غير المراد. وهنرى الآن حتى له أثار نفسية وتربوية وعقدية رهيبة جدا. لكن قبل أن نبين أريد أن أفرق بين شيئين. هذا هو الأمر الثاني. عرفنا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المسلم وهو يقرأ القرآن الكريم ويستطعم البنية الحية للجملة القرآنية لابد أن يفرق بين أمرين: التكرار ونمو المعنى.
1: التكرار ونمو المعنى.
0: ثم تفرق، ولابد أن يضع المشاهد الكريم يده على هذا ويعقدها ويعقدها، لا يفلت هذا أبدا حتى يفهم معنى التكرار في القرآن الكريم. هناك فرق تحدث عنه شيوخنا وعلماؤنا، أن هناك تكرارا وهناك نموا للمعنى، وفرق بينهما. التكرار هو إعادة كما كنا لفظة أو جملة بعينها لإحداث توكيد أو تعقيب لازم أو إيقاع سماعي، إيقاع فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهي تكرار إيقاع. هذا هو التكرار بمعنى فائدة، وفائدته أو وظيفته هي تقرير المؤكد وتثبيته في القلوب دون إحداث فرق دلالي كبير في الجملة ذاتها. يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان حينما تتكرر في كل موضع لا يوجد فرق في المعنى،
1: لكنها مرتبطة بنعمة جديدة.
0: نعم، بنعمة جديدة ارتباطها هي تحدث تأكيدا، وسنبين الآن إن شاء الله. لكن أنا أريد أن أبين فرق بين التكرار ونمو المعنى. تمام. لكن ما من مراد بنمو المعنى؟ نمو المعنى هو أن تعيد المشهد أو القصة في سياق مختلف وبزاوية مختلفة فتحدث معنى جديدا لم يكن من قبل.
1: يا سلام.
0: يعني بأبسط الأمثلة، القرآن الكريم يتحدث عن الجنة، تجد حديث القرآن الكريم عن الجنة في عشرات السور من القرآن الكريم.
1: فحتى تفهم المشهد يجب أن تشوف سور.
0: يأتي لك مشهد إن المتقين في جنات ونهر.
1: يا سلام.
0: ومشهد آخر إن المتقين في جنات ونعيم،
1: وأخرى وعيون،
0: وأخرى في بعدها في الطور وعيون، جنات ألفاف. يأتي لك مثلا الفاكهة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. كل موضع ليس تكرارا كما يظن بعض العجلة، إنما هو يعطيك زاوية لم تكن موجودة.
1: هذا هو نمو المعنى.
0: هذا هو ما يسمى نمو المعنى. لو استطعنا أخي الأستاذ محمد أن نفرق بين هذين المصطلحين، التكرار الذي هو إعادة اللفظة والجملة بعينها في سياق واحد دون اختلاف، وبين نمو المعنى، سنجد أن كثيرا مما كنا نظنه تكرارا في القرآن الكريم ليس
1: تكرارا،
0: وإنما هو نمو للمعنى طبقة بعد طبقة وتصعيد للمعنى. ولذلك حتى في حديث الجنة يأتي في النهاية يقول إيه؟ فلا تعلم نفس
1: ما أخفي
0: لهم من كرة أعين. إحنا تكلمنا في لقاء سابق ما أخفي لهم من
1: قرة.
0: هذا قمة التشويق.
1: يا سلام.
0: مثل هذا لا يسمى تكرارا وإنما هو نمو.
1: جميل دكتور، يعني قياس مع الفارق، لكن احنا لما نأتي النصوص الأدبية دائما يقولون أن التكرار يعني يضعف من قيمة النص، لكن اللي فهمت الآن من كلامك أن التكرار في القرآن هو على النقيض من ذلك تماما، هو عنصر قوة وبلاغة عجيبة جدا. سبحان الله،
0: أحسنت في طرح هذا السؤال، لأن كثيرا حتى من المستشرقين تكلموا عن هذا الأمر، وبعضهم يعيب على القرآن الكريم، وبعض الجهلة ممن لا يعرف تكرار هو لا يعرف هذا. القرآن الكريم حول التكرار إلى آية بلاغية عظمى بما يوقظه في القلب ويثبته في النفوس وبالمقامات التي استخدمها القرآن الكريم. لابد أن نستطعم هذه المقامات، وهنا تبدأ الحكاية أخي الأستاذ محمد. يعني لتبدأ حكاية الناس مع التكرار هو أن يستطعم المقام، ومقامات التكرار في القرآن الكريم عدة جدا، ولكن سنكتفي بثلاثة منها حتى نعطي المستمع الكريم والمشاهد الكريم نبذة هذا الأمر يقيس عليه. أول مقام حتى شوف ترى مدى العظمة في هذا التكرار، أول مقام من مقامات التكرار في القرآن الكريم مقام الحديث عن نعمة الله وآلائه على الخلق.
1: يا سلام.
0: وأوضح مثال أنت بدأت فيه
1: سورة الرحمن،
0: هذه اللازمة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أنت تعرف سورة الرحمن مكونة من 74 آية تكررت فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة، 31 مرة
1: قريبا من الشطر،
0: يعني 45% من بناء السورة. ما الذي أحدثته هذه اللازمة؟ نحن بنسميها لازمة، لازمة يعني تكرر مرة ومرة، 31 مرة لم تكرر آية في القرآن الكريم كما كررت هذه. ولكن انظر إلى جمالها وإلى براعتها، كيف حول القرآن الكريم هذا التكرار الذي قد يظن أنه شيء كريه ومعيب إلى شيء يأخذ بالألباب. أول شيء أنها حدثت لازمة إيقاعية ومعمارا دلاليا في السورة.
1: يا سلام،
0: السورة تتكلم عن نعم متعددة، نعمة الخلق، نعمة البحار التي يسرها الناس الله عز وجل للناس، حتى العذاب جعله القرآن نعمة، وهذا من الغريب.
1: الظالمين،
0: نعم أحسنت، يبين هذا الآن، وتحدث عن الجنة وعن كل ما فيها وكل نعمة فيها، قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا رابط أشياء متقطعة، ما الذي ربطها؟ المعمار الدلالي الذي ربط كل هذه النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. تستطيع أن تقسم إلى هذا، حينما تحدث القرآن الكريم في بداية السورة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، حتى قال وخلق الإنسان من صلصال كالفخار، والجان خلق والجان خلق الإنسان صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، يأتي بعدها فيقول هذا الفيض الكوني كله ربطه بشيء واحد وهو فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: بأي نعمة من نعم ربكم
0: تكذبان، ربط كل هذا الفيض، السماء والأرض والخلق الإنسان كلها ربطها بأنها نعمة من الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه أول لازمة في السورة تأتي، وهو استفهام توبيخي من ناحية، واستفهام تقريري من ناحية ثانية. تقريري يجعل الإنسان يقول لا رب، لا لا لا أنكر شيء، أنت الذي خلقت السماوات وخلقت الأرض وخلقتنا وخلقت الجن والإنس وكل هذه العوالم التي نراها، من الذي خلقها؟ الله، وهي نعمة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. انظر هذا الإيقاع يبدأ، كلما انتهت نعم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهكذا حتى يصل حتى إلى آيات العذاب، حتى الموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام،
1: فبأي آلاء ربك،
0: وكيف يكون الموت نعمة؟
1: سبحان الله،
0: لأنك إذا لم يكن هذا الموت هو أهم النعم التي أنعم الله بها على العباد، إذا لم يكن هناك موت وآخرة وحساب، فمن ينتصف للمظلوم من الظالم؟ وأين الثواب الذي عده الله عز وجل؟ أنت تنتقل إلى الثواب مباشرة بالموت، إذن هو من أعظم النعم. بل تنتقل اللازمة إلى شيء غريب جدا، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون
1: إلا بسلطان،
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران،
1: فبأي آلاء ربكما،
0: شواظ من نار ونحاس،
1: السياق مغالبة وقتل
0: وقتل وما ذاك، فبأي آلاء، لماذا؟ لأن الذي ينذرك قبل أن تفعل هو أعظم نعمة لك في الوجود. الله عز وجل لا يأخذنا على غير،
1: لا إله إلا الله،
0: وإنما بين لنا كل شيء في كتابه وأرسل لنا الرسل والدعوات وهكذا، أليست هذه أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل علينا؟ إذن ثم ينتقل الحديث إلى الجنة والجنتان وكل نعمة فيها، فقل فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحدث هذه الآية هذا الاستفهام المكون من ثلاث كلمات، فبأي آلاء ربكما تكذب، من أربع كلمات، أحدث إيقاعا ولازمة ومعمارا دلاليا تستطيع أن تقرأ من خلاله السورة، ربط كل النعم بعضها ببعض.
1: أعجبني مصطلح المعمار الدلالي، ولعلنا طبقنا هذا الشيء مثلا على مثلا سورة القمر.
0: نعم، سورة القمر تأتي في مقام آخر.
1: جميل،
0: اه اقول لك
1: لكن نفس المصطلح،
0: نعم طبعا، هو معمار دلالي في الكل، لكن هناك مقام اخر. لكن قبل ان نبين هذا المقام الاخر، ان اللازمه دي لم تحدث معمارا دلاليا فقط، وانما احدثت خلقت جوا روحيا خاصا بسوره الرحمن. لا تجد سورة في القرآن الكريم فيها هذا الجو روحي أبدا. كيف؟ كأنه حوار ترديدي بين الله عز وجل وبين خلقه، ولكل تكرار فيها يقول للقلب قف تدبر، انظر في هذه الآية، انظر في نعم ربك سبحانه وتعالى، فبأي آلاء ربكما تكذبان. أخي محمد، يعني هذه الآية ليست تكرارا بقدر ما هي ميزان يأخذ بألباب القلوب.

0: جميل. فإذا هذا المقام سميناه ماذا؟
1: يسمى مقام التذكير بنعم الله عز وجل. ولذلك أنا أقول لك من مقام للتذكير بنعم الله، وقلت لك أنها تأخذ بمجامع القلوب وتجعلك تنطق مع كل آية، أنت حتى لا تستطيع أن تلتقي نفسك. يا رب لا, لا, لا أكذب بنعمك. الترمذي في سننه روى من حديث سيدنا جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة فقرأ عليهم سورة الرحمن وهم سكوت، فقال لقد قرأتها على إخوانكم الجن، وفي رواية على الجن ما قالش إخوانكم، قد قرأتها على إخوانكم الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. الصحابة ساكتين، فالنبي قال لهم انتوا ساكتين يعني كل ما أقرأ كلما أتيت على فبأي آلاء ربكم أتكذبان، قال الجن لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هذه الآية تحولت، شوف هذا كيف تحول هذا التكرار في مقام الآلاء والنعمة إلى شيء يأخذ بالألباب ويجعلك تقر. قف وتدبر فبأي آلاء ربكم تكذبان ما بشيء من نعمك ربنا.
0: جميل. هذا مقام
1: التذكير بنعم الله.
0: المقام الثاني
1: الذي ذكرته أنت في سورة القمر، وهو المقام التنذير والتخويف.
0: فكيف كان
1: عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هي تكررت 4 مرات في السورة بعد 4 مصارع للطغاة. يعني القرآن الكريم في سورة القمر، شوف القرآن الكريم يمارس بالتكرار في مثل هذه المواضع أثرا نفسيا عميقا على النفس، وهو ما يعرف عند علماء النفس بالترك المتتابع على الوجدان.
0: بالترك
1: المتتابع على الوجدان، يعني أنت تترك الترك يعني الضرب والقرع. بالترك الترك المتتابع على الوجدان، يعني أنت تقرأ على القلوب
0: مرة بعد مرة
1: لأنك تنذره وتخيفه. يعني انظر بعد أن أهلك الله عز وجل قوم نوح، فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. شيء عجيب جدا، يعني هذا أمر عجيب جدا بهذا، ويأتي مرة بعد مرة بعد مصارع عاد وبعد مصارع ثمود وبعد كذا. هذا ليس تكرارا بقدر ما هو ترق على القلوب وقرع عليها. انتبه، قم من رقدتك، قم من غفلتك، اعلم أن لك ربا قد توعد العصاة.
0: العجيب أن في سورة الرحمن كانت بنية واحدة فبه يا ربك تكذبان، لكن في سورة القمر
1: بنيتان. وحتى هذه البنية أصبحت أكثر في سورة الشعراء.
0: عجيب.
1: وانظر
0: ذلك لآية
1: وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. شوف هذه اللازمة بعد مصارع الأقوام أيضا، يعني تكررت في سورة الشعراء 10 مرات.
0: سبحان الله.
1: بعد نعمة الخلق في بداية السورة، أولم يهدي لهم كم أهلكنا، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم بعد إهلاك فرعون، ثم بعد إهلاك قوم نوح، ثم بعد قوم عاد ثمود، تتكرر هذه، تأخذ من جميع لتكون لك تنتبه. كل ما في القرآن الكريم وكل قصص القرآن الكريم آية من آيات الله عز وجل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وانتبه وإن ربك
0: لهو العزيز.
1: لهو العزيز، والعزيز يعني
0: القوي الذي لا يغالب،
1: الذي لا يغالب أبدا. هو العزيز بمعنى هنا هو تركهم يتمردون على طاعته وعلى كذا، ليس ضعفا منه وإنما هو عزة، ولذلك لما أخذهم لم يفلتوا ولكنه أيضا
0: رحيم
1: الرحيم.
0: سبحان الله. جميل.
1: شوف هذه اللازمة، هذا هو المقام الثاني. جميل. لكن في مقام أهم
0: الثالث نتكلم
1: عنه. إذا الأول
0: اللي هو النعمة،
1: أي مقام النعمة والتذكير بعيادة الله،
0: والثالث
1: مقام التخويف والتنذير، ونختم المقامات حتى لا نطيل. المقام الثالث وهو مهم جدا وهو مقام العبودية.
0: الله أكبر.
1: التربية على العبودية. لما تقرأ الآية 110 من سورة المائدة تلاحظ شيء غريب جدا، كلمة واحدة تكررت 4 مرات في الآية. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهل. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني، الأول بإذني، فتنفق فيها فتكون طيرا
0: بإذني،
1: وتبرئ الأكمه والأبرص
0: بإذني،
1: وإذ تخرج الموتى
0: بإذني.
1: أربع مرات تتكرر كلمة بإذني، كلمة واحدة في آية واحدة تتكرر. انظر هذه الآية ماذا تفعل أخي هنا، ولم تتك يعني هذا الموضع حدث الله عز وجل الله نبيه عيسى كثيرا بما امتن عليه، لكن لم تأتي هذه الكلمة بهذا التكرار إلا في سورة المائدة أربع مرات، لأنها تعرب بالعباد، العبادة على العبودية. مهما بلغ عيسى هو عبد، تحاصر وهم الذين اعتقدوا فيه الألوهية، هذا عبد من عبيد الله عز وجل أنعمه الله سبحانه وتعالى، أنعم الله عليه فأخرج هذه الأشياء. يعني شوف كلمة بإذن هنا أصبحت كلمة فاصلة بين فعل العبد وبين قدرة الرب سبحانه وتعالى، تحاصر أي وهم قد يقع في الأذهان أن من يفعل ذلك إله. لا، من فعل ذلك هو عبد أنعم الله عليه، لأنه بماذا؟
0: بإذن الله،
1: بإذن الله
0: وقدرته.
1: تخيل، شوف كلمة بإذن هنا تربي الناس على العقيدة. ولذلك أخي المسلم هذا هي لماذا وردت في سورة المائدة؟
0: نجاة ترد على النصارى.
1: القرآن هذا عجيب
0: سبحان،
1: يعني حينما يأتي حتى بشيء تكرار تسأل طب لماذا لم يأتي هذا التكرار في سورة آل عمران، مع أن ربنا
0: تكلم
1: عن النصارى وكذا، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، ما لم تتكرر لماذا؟ لأن آخر سورة المائدة شيء لا يحدث لأي نبي من الأنبياء إلا لعيسى عليه السلام، وأنا يعني والإنسان يكاد يذوب فيه. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، هذا سؤال تنفطر له القلوب. ولذلك ناسب هنا أن يأتي كلمة بإذني، لأن هنا بإذن معناه أن كل هذا بإذن من، وأن هؤلاء الذين توهموا، يعني شوف القرآن الكريم حول بكلمة إذني الدلائل على أن العبد رب إلى براهين على أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى.
0: الله أكبر، سبحان الله، لا تنقضي عجائبه.
1: لا تنقضي.
0: شيخ، خلنا ننتقل إلى موضوع تكرار القصص القرآني، وودنا نعرج على أو نركز على قصة آدم عليه السلام مع إبليس باعتبار أنها تكررت في سور شتى من أول قرآن يعني إلى سور كثيرة.
1: أحسنت، أيضا هذا سؤال مهم جدا، لأن أيضا لا، أنت قلت كلمة تكرار لكن هو ليس تكرار، بناء على المقياس الذي قلناه في بداية الحلقة أن هناك فرقا بين التكرار وبين نمو المعنى.
0: أيوة.
1: وأرجو ألا ينسى،
0: فكيف نمى المعنى؟
1: أيوة هنا. أيوة. كيف، شوف انظر إلى هنا، نعم المشاهد يعني اسم النبي قد يتكرر، المشهد العام قد يتكرر، لكن الغريب جدا أخي الأستاذ محمد، وهذا يحتاج إلى دراسات ويحتاج إلى لقاءات، لا لقاء ولا اثنان ولا ثلاثة، لا تنقضي عجائب هذا الأمر. في كل موضع يذكر الله عز وجل، يعيد الله عز وجل القصة، يأتيها من زاوية لم تكن موجودة فيما قبل،
0: يا سلام،
1: ويختص بالسورة لأن السورة تدور حول هذا المحور الذي دارت حوله هذه الآيات، يعني مش جاي اعتباطا كمان. يعني نضرب بما ذكرته لنا اللي هو قصة آدم، قصة الخلق، آدم عليه السلام وسجاد الملائكة له وتمرد الشيطان أو إبليس على هذا السجود، تكررت في القرآن الكريم أو أعيدت في القرآن الكريم في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحج وفي سورة طه، في سبع مواضع. حينما تنظر في كل موضع تجد أن القرآن الكريم يعطيك زاوية وينمو بك المعنى ويصعده إلى معنى لم يكن موجودا من قبل. انظر إلى سورة البقرة، كان الحديث عن ماذا؟ عن قضية الاستخلاف، وأن هناك من تمرد على هذه القضية وهو إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب، ما قضية الاستخلاف هذه؟ فيها شيء مهم جدا، أن لك عدو سيحاول أن يخرجك عن أوامر الخلافة، والاستخلاف يعني أن تكون عبدا لله في هذا الوجود، أن تتحرك كل حركة في الوجود كما أرادها الله لك لا كما تريدها أنت، لكن اعلم أن لك عدو. ولذلك قال في سورة البقرة فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما
0: كان فيه.
1: هل قالت لنا الآيات بعد ذلك كيف أزلهما؟ بما أذلهما، ولماذا وقع آدم وزوجه في هذا الإذلال؟ أذلهما يعني أو أوقعهما في الإذلال والذلة، اللي هو الزلل، أوقعهما في الزلل.
0: وفصل فيه في الأعراف،
1: تأتي سورة الأعراف تأخذ لك مشهد آخر، مع أنك تعتقد أن تكرر الله، تبين لك كيف كان الزلل. هناك ألف أذلهما،
0: فنون الإغواء الإبليسية.
1: أيوة، فنون لماذا ولماذا جاءت في سورة الأعراف؟ لأن سورة الأعراف كلها تقوم على شيء واحد، هو إنذار والتخويف.
0: كتاب أنزل إليك.
1: نعم، وأنا لا أستطيع أن أنذرك وأخوفك إلا إذا بينت لك مما تخاف وما ينبغي أن تخافه وما الذي يخيفك وكيف يفعل عدوك بك. فتأتي سورة الأعراف لتبين كيف يكون الإغواء، فوسوس إليه الشيطان ليبدي، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما
0: ما
1: وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا
0: ملكين
1: أو تكونا من الخالدين. هنا يبين لك أن أهم وسائل الإغواء الشهوة، ولا يوجد في الوجود شهوة مثل شهوة الخلد وحتى الملك. لأن في قراءة شاذة، أنت طبعا من أهل القراءات وتعلم، ابن عباس قرأ
0: تكون ملكين،
1: أن تكون ملكين، وكما جاء في سورة طه فوسوس لهما الشيطان قال هل أدلكما
0: شجرة الخلد وملك لا يبلى.
1: لا، هنا في سورة الأعراف، في سورة طه قال ماذا؟
0: لك ألا تجوع
1: فيها، إن وألا تظمأ فيها ولا تطغى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد
0: وملك لا يبلى.
1: وملك لا يبلى. هنا في سورة الإعراف، لأنها جاء أخذ مشهد آخر لم يكن موجودا في سورة البقرة، وهو الإغواء. والإغواء بأهم ما يقع فيه الإنسان، وهو شهوة الملك. حتى العلاقات الجنسية بين البشر وهكذا كلها تعود للخلد، لأنك أنت تريد أن يبقى أثرك وأن يمتد وهكذا. شهوة والطعام والشراب، كل هذه الشهوات تعود إلى ماذا؟
0: إلى
1: شهوة الخلد. سورة الأعراف انتهت على هذا، لكن لم تكن لنا لماذا وقع آدم في هذا. أيوة، قال يعني البقرة بينت لنا ماذا؟
0: أنه
1: أن هناك عدوا لك يتربص بك فأذلهما الشيطان. لكن كيف تأتي سورة
0: الأعراف
1: لتبين لك الإغواء، ويأتي لك بالخلد وقتال الناس، ما الخلد بالمال والخلد كذا وكذا.
0: لكن لماذا
1: لماذا تأتي سورة طه بقى لتبين لك؟
0: وصاد يدخل معها
1: وصاد. نعم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبله
0: فنسي
1: الغفلة ولم نجد له عزما. طب وتقول لي لماذا؟ تقول لي طب ولماذا جاء في سورة، لماذا لم تأتي الغفلة في سورة الأعراف ويعكس؟ قلنا لأن سورة الأعراف قائمة على ماذا؟
0: إنذار.
1: الإنذار، والإنذار أن تبين لي الإغواء. لكن انظر أول سورة طه،
0: طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة.
1: تذكرة، الذكرى. لأن الإنسان حينما ينسى الذكرى يقع في ماذا؟
0: الغفلة.
1: وإذا وقع الغفلة تملكه الشيطان.
0: أيوة.
1: ولذلك جاء في آخر السورة هذا القرآن التذكرة، أيوة، انتبهوا إلى ما وقع لأبيكم آدم. أيوة. لقد أذله الشيطان وأغواه، أذله الشيطان في البقرة وأغواه في آل عمران. لماذا يا رب؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. بالله عليك، يمكن أن نسمي هذا تكرار؟
0: لا والله لا يكون تكرار. المعنى العجل، لا
1: هذا المعنى العجل لا يمكن، يعني حتى العجل، يعني أنت يتبين لك أن القرآن الكريم حينما يعيد مشهدا هو يعيده من زاوية أخرى لم تكن موجودة من قبل. خذ مثلا على ذلك أيضا قصة سيدنا موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، وقص حتى الحديث عن بني إسرائيل. القرآن الكريم تحدث عن بني إسرائيل أكثر ما لم يتحدث عن أمة من الأمة،
0: باعتبارها الأمة التي كانت قبلنا وكان فيهم النبوة،
1: كانت
0: النموذج
1: للعالم كله في النبوة، حاملة الرسالة، بيت النبوة وبيت الرسالة كان فيهم. ولكن جاء القرآن الكريم ليؤذن بشيء جديد، أن حمل الرسالة قد انتقل من من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم،
0: وللعالمين وللناس كافة،
1: وللعالمين وللناس كافة. لكن القرآن الكريم كرر كثيرا جدا في كل سورة يعطيك مشهدا لا يعطيك إياه في سورة أخرى. سورة البقرة تأتي لتبين لنا مشهد التمرد على الله عز وجل. ولذلك لاحظ ماذا بعد قصة الخلق مباشرة في سورة البقرة،
0: خاطب بني إسرائيل،
1: يا بني إسرائيل ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا. طب ما قبل بني إسرائيل أنبياء كثيرة جدا. لماذا؟ لأن بني إسرائيل هو الأمة الوحيدة التي شوهت صورة الله عز وجل. يعني هم لم يخرجوا عن طاعة الله، بل أرادوا أن يصرفوا الدنيا كلها عن الله سبحانه وتعالى وشوهوا الصورة. إله في تصوير التوراة المحرفة والتلمود إله ضعيف، يصرعه الحبر فالحبر يصرعه، ويصرع يعقوب فيكاد يعقوب يقتل الإله، فشوهوا صورة الإله. ليس هذا فقط، وإنما أرادوا أن يحولوا أنظار الناس عن الله سبحانه وتعالى. كل سورة تعطيك زاوية من زوايا بني إسرائيل لتقول للأمة احذروا لا تكونوا مثلهم.
0: وسبحان الله، لعل الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعنى يعني في سورة النمل، قال إن هذا القرآن
1: يقص على بني إسرائيل، أكثر الذي
0: فجعله ما قال لهذه السورة،
1: قال هذا القرآن.
0: إذا مجمل القرآن كله يعني يعطيك هذه الصورة بتعبير الحديث، الصورة البانورامية.
1: نعم، بانوراما
0: للمشهد الإسرائيلي يعني.
1: وهذا الكلمة القص، يعني إحنا أنت تعرف ما كلمة
0: قص الأثر،
1: اتباع الأثر.
0: أيوة،
1: واتباع الأثر، أثر بني إسرائيل أو بصر أثر هؤلاء في كذا وكذا وكذا. حتى الحديث عن قوم لوط، عن قوم هود، عن قوم صالح، عن شعيب، عن أصحاب الأيكة وهكذا. لا يمكن أبدا أن نقول إن هذا تكرار أو أن نصفه به، هذا نقع في خطأ فادح. وإنما هو من أرقى الأغراض القرآنية والبلاغة القرآنية في تنميع النحو.
0: جميل. زين شيخنا، يعني في سؤال الآن يعني يروح، ذكرت قصة موسى عليه السلام وكيف أنها تكررت يعني في أكثر من سورة، لكن نشهد قصة نبي الأنبياء يوسف عليه الصلاة والسلام ذكرت في سورة واحدة ولم تذكر في جانب آخر.
1: أنا كنت أعلم أنك ستسأل، بس لم يسأل كثيرا يعني. هو سؤال مهم، وأنا أعجبني في المسلم هذا أن يستطعم القرآن الكريم. أول شيء أخي الأستاذ محمد، أن نعلم أن القرآن الكريم ليس سردا للتاريخ أو للقصص، وإنما هو هداية وعبرة. وعظمة القرآن الكريم هنا حينما تتحمل القصة أن تتوزع في أكثر من موضع يوزعها القرآن الكريم، وهذا في كل قصص الأنبياء، هنا للتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا يغضب من قومه وأن يربأ على نفسه وأن يطمئن، وهنا لبيان الطغيان، طغيان فرعون مع موسى، طغيان بني إسرائيل، طغيان قارون، كذا وكذا، فتتوزع القصة. لكن قصة يوسف عليه السلام لا يمكن أبدا أن تتوزع، هي ذات حبكة واحدة لأنها قائمة على شيء واحد، لا يمكن أن تكتمل القصة إلا ببيان وتفسير هذا الشيء الواحد. يعني انظر في بداية السورة، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي
0: إني رأيت أحد عشر،
1: كل السورة تقوم على هذا.
0: أيوة، حتى
1: ولذلك في آخر السورة جاي
0: هذا تأويل رؤياي،
1: هذا تأويل رؤياي من قبل. وهذه الرؤيا بيّنت كل كأنها مسرح للحياة،
0: يا سلام،
1: بابتلاءاتها، بصبرها، بالعفة، بالفرج بعد الألم، بهذا الحقد الدفين، بلطف الله عز وجل بعبده. تعرف يا أخي الأستاذ محمد، سورة يوسف كلها قائمة على آية واحدة، إن ربي لطيف لما يشاء والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلم. لا يمكن أبدا أن تتوزع أحداث هذه السورة على القرآن الكريم. هتأتي بالرؤية، طيب الناس تنتظر تأويل هذه الرؤية، وتأويل هذه الرؤية مر بمراحل كثيرة. ولذلك سيدنا يوسف في الآخر قال هذا تأويل رؤياي من قبل. القرآن الكريم سمى هذا أحسن القصص.
0: يا سلام،
1: نحن نقص عليك
0: أحسن القصص.

0: لك يا سلوى كل حزين.
1: سبحان الله.
0: ولا يكفي ان ويمكن لنا ان يكون حاق عن مفاتيح الايات في القران الكريم. هذه السوره تقوم على ثلاثه مفاتيح، يكفي ان يعني ان يسير بها المسلم حتى يذهب عنه كل حزن في هذه الحياه. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. كادوا ليوسف لكي يبعدوه عن محبه ابيه، حبته الدنيا كلها، كادوا ليوسف حتى لا يكون شيء، لا شيء في هذه الحياة، فأصبح يملك رقاب العباد جميعا. إن ربي يعني والله غالب على أمره، لكن كيف كان هذا؟ إن ربي لطيف لما يشاء.
1: سبحانه كان يقول أنه لا يقرأ أحد محزون سوى يوسف إلا سري.
0: نعم فعلا. وأنت تشوف يعني كل ما يمكن أن تعد من مؤامرات ومن كيد ومن ينتهي بعد ذلك بما أراده الله لا بما أردته أنت. إن ربي لطيف لما يشاء، تعرف لطيفه ما شاء يعني ما يعني يجعلك تفعل الفعل وأنت تريد به شيئا فيحدث لك نقيض هذا الشيء من هذا الفعل نفسه.
1: الله أكبر.
0: إن ربي لطيف لما يشاء، يعني هذه يكفي المسلم أن يسير بهذه الآيات في القرآن الكريم. إذن هذا من أعظم بلاغة القرآن الكريم، أنه ينصر القصة حينما تتحمل أن تنثر وأن تأخذ منها عبرة هنا وعبرة هنا تناسب هذه الصورة وتناسب هذه الصورة،
1: ويجمعها
0: حينما لا تكون الفائدة بها إلا تالة. ومجموع هذا من أرقى البيان القرآني.
1: سبحان الله. كذا يعني دكتورنا الآن تجلى لنا يعني بعد هذه رحلة ماتعة أن التكرار هو فعلا من إعجاز هذا القرآن وسر من أسراره، يعني وليس تكرارا عابرا، لكن كما قلت دائما هناك نمو للمعنى، يعني مقامات متعددة، بلاغة مقصودة توقظ القلب وتثبت المعنى وترسخه في النفس، وتمنح النص القرآني جرسا وإيقاعا يملأ السمع والوجدان. وهذا التنوع يعني بين التكرار والإفراد في القصص دليل على إعجاز النظم القرآني، بحيث لا تكون كلمة زائدة ولا حرف بلا حكمة. فسلام على كتاب أنزله الله تعالى هدى ورحمة للعالمين وجعل بلاغته آية لا تنقضي. نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد الخطيب الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى لقاء متجدد مع أنوار البياني في برنامج سهل البيان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا، تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: كثير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
2: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم، بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببين ساون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك. والله مشكلي، عنا 5 سيارات بالبيت، ما منروح على محل ميكانيك إلا مندفع بلاوي. اتصور البلو سليب أو البينك سليب لتحصل عليهم، بتدفع ما بين $400 و $500.
3: جربتي هوت تايرز بريفرود؟ هوت تايرز ميكانيكي درجة أولى، بيصلح كل أنواع السيارات الكبيرة والصغيرة، وبيعمل تشون أب، بيستعمل كل أنواع الزيوت الأسترالية ابتداء من $90.
0: وبغير الدواليب؟
3: اسمه هوت تايرز، جميع أنواع الدواليب وكل الماركات العالمية، جديد ومستعمل نوع أول، لكل السيارات واللايت تراكس.
6: حروح لعند الهوت تايرز بس على مسؤوليتك.
3: جربي وما بتندمي أبدا. هوت تايرز أمانة وصدق بالمعاملة وأرخص الأسعار.
6: دلنا على العنوان.
3: العنوان 74 بيلمور رود بانشبول، والتليفون 02-95-33-6138. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
7: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
8: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
9: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وعلى من اتبع هداهم واقتفى آثارهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، وكل شيء عندك بمقدار، يا عالم الغيب والشهادة، يا كبير يا متعال. أبدأ بالترحيب بأخوي عبد الله ومحمد حفظهما الله وحفظكم، ثم أثني بعد ذلك بالترحيب بكم أيها المستمعون وأيتها المستمعات الذين تتابعوننا في حوارنا على مائدة القرآن الكريم. نحن في سورة يوسف نتحاور حول الدروس التي تعطينا إياها وتهبها لنا هذه السورة العظيمة. وكنا في المرة الماضية قد استفتحنا الكلام في المشهد الأول الذي يتكلم فيه الصبي يوسف عليه السلام مع أبيه النبي عليه السلام حول الرؤية: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ورد يعقوب بعد ذلك على ابنه يوسف بأن قال له: لا يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قبل أن نبدأ، أظنكم توافقونني على أننا نود استماع هذه الآيات أو استماع تلاوتها من صاحب الصوت الجميل محمد حفظه الله، فلتبدأ من بداية المشهد. إذ قال يوسف لأبيه:
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11

0: أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا كثيرا، طيب الله الأنفاس. كنا قد بدأنا بالوقوف مع رد يعقوب على يوسف، قال يا بني، بهذه الصيغة اللي فيها تصغير، يا ابني يا بني، وقلنا إنه هذا إضفاء لجو التحبب، وكان في مقابلة قول يوسف يا أبتي، ويعقوب قال يا بني، ثم نهاه عن أن يذكر هذه القصة لإخوته، وأمره بالمعنى أن يكتمها في صدره وأن لا يحدث بها أحدا لئلا تصل هذه القصة إلى إخوته، فيترتب على ذلك أن يكيد له كيدا. وإحنا قلنا في ذلك الوقت إنه يعني دائما تعليل الأوامر والنواهي أهون على النفس، ولذلك لما قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك أتبعها بماذا؟
1: بالعلة.
0: بالعلة، بيان السبب لماذا لا تقصص رؤياك على إخوتك، أنه يقول لئلا يكيد لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إحنا بدنا نستكمل كلام يعقوب أو إجابته أو إجابة يعقوب على ما يتعلق بالرؤية حتى نتابع كلامه كذلك الذي أتى به من بعد. فما رأيكم، هل هناك ما يشير إليه تركيب هذه الآية من المعاني؟
1: طبعا يعني هو لما حكى له لا تقصص رؤياك على إخوتك علله فيكيد لك كيدا، وعلل الكيد بأنه من الشيطان.
0: أحسنت.
1: فإن الشيطان الإنسان عدو مبين. تعرف لو توقف سيدنا يعقوب عند لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، بجوز يصير في نزاعات بينهم،
0: كأنه يلقي بذور الحساسية بينه وبين إخوته، لو لم يقل
2: إن الشيطان
0: للإنسان عدو مبين.
1: وهذا كمان بالفتنة لشغلة، وينبهنا لشغلة إنه الشيطان فيه له مداخل على الإنسان، وهذا أحد مداخلها اللي هي بين الأخوين. يعني بيشوف الأخ إذا نفسه أو بيكون هو شايف إنه هو أحسن من أخوه أو أخوه أحسن منه، هذا مدخل للشيطان.
0: جميل، أحسنت. كلام يعقوب كلام يراعي الحساسيات الموجودة. قول يوسف إن الشيطان للإنسان عدو مبين، نعم إحنا بنسميها في اللغة جملة تعليلية لما سبق.
2: نعم.
0: ليعقوب جملة تعليلية لكلام يعقوب عليه السلام، وكأن يعقوب يريد أن يعتذر لهؤلاء الإخوة الذين قد يكيدون لأخيهم، يعتذر لهم بأن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكأنه يقول ليوسف لا تفتح باب الشيطان على إخوتك بأن تقص لهم هذه الرؤية.
2: هل كان يعلم منهم سوء؟
0: واضح أنه كان يتوجس خيفة، ويعقوب نبي بصير، يعني الإنسان الفطن بيفهم ما يجول حوله، وأول ما ينبغي أن يفهمه كل إنسان أوضاع أسرته، الحساسيات اللي يمكن أن تتولد بين الأبناء، هذه قضايا لا يعذر الإنسان بجهلها. كل أب وكل أم مطالبون دائما بفهم التوازنات، أي اختلال بالتوازن قد يترتب عليه مشكلات بين هؤلاء الإخوة من حيث لا نشعر.
2: بده يعرف نفسية ابنه كيف يتعامل معه،
0: هذا واجب، هذه من واجباتك كأب رب أسرة، من واجباتك كأم إنك تكوني عارفة نفسيات الأبناء وخريطة العلاقات بينهم. أي اختلال في هذه الخريطة للعلاقات قد ينتج عن مشكلات، إن لم تكن الآن فهي بذور للمشكلات قد تنبت في يوم ما في ظرفها المناسب. ولذلك مثلا الدلال لزيادة لواحد من الأولاد هدية تخصين بها أو تخص بها أحد الأبناء، هذا ليس مشروعا حتى. نذكر جميعا الحديث الذي فيه أن أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أراد أن يهدي أحد أبنائه هدية، فالأم قالت له والله لا تفعل حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا أريد أن أهدي ابني هذا مثلا حديقة أو قطعة من الأرض أو ما أشبه. فقال له أو كل أبنائك فعلت بهم هذا، أهديت كل الأبناء؟ قال له لا، يعني أنا خصصته من بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فإني لا أشهد على زور. إحنا لابد أن نكون منتبهين. ولذلك يوسف يعقوب عليه السلام حريص وحساس في الكلام، لا تقصص رؤياك أولا على إخوتك، لأنه يشعر أنه في شيء من الحساسية بينه وبين إخوته، لعل هذه الحساسية بسبب أنه يوسف من أم ثانية، وممكن ما يكون الأمر كذلك، لعله الحساسية بسبب أنه يوسف هو الصغير المدلل في ذلك الوقت، والإخوة لم يفهموا أنه دلال يوسف إنما كان لأنه الأصغر. بدنا نرجع على هالقضية هاي ونتناقش فيها، لكن الذي أريد يعني أن أبرزه في هذا السياق إنه يعقوب عليه السلام كان مثل ما قال عبد الله حساس وراعى نفسيات الإخوة الآخرين، راعاها بأن طلب من يوسف ألا يقص هذه الرؤية، وراعاها من جهة يوسف إنه يقول له لا تفتح باب الشيطان على إخوتك، وكأنه يعتذر يعني هم إخوتك كويسين وما شاء الله عليهم، بس الشيطان على حد قول الله وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وأحسن إيش شيخ محمد؟
2: صيغة تفضيل.
0: صيغة تفضيل أحسن، مش يقولوا الحسن فقط، وإنما التي هي أحسن الكلمة. الإنسان الكيس اللي عنده ذكاء اجتماعي كما يقال بيعرف إمتى تطلع الكلمة وكيف تطلع الكلمة، وكثير من الناس تحت بعض الأمثلة هيك البلدية بيقول احكي للأعور أعور بعينه، ترى هذا الكلام لا يدل لا عليه شرع ولا يدل عليه عقل ولا منطق ولا غير ذلك. لا، الصحيح لا يكفي أن يكون الأمر حقا كي تقوله بأي طريقة كانت وفي أي وقت وعلى أي وجه، بل لابد أن يكون حقا، ولابد أن تختار الطريقة المناسبة والوقت المناسب كذلك حتى يكون هذا الكلام حقا.
2: لذلك نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال مختلف عن الحال الأخرى
0: بما يناسب، بما يناسب. ومن يؤتى الحكمة
2: فقد أوتي
0: خيرا كثيرا. أجول طيب في ذهنك شيء يا عبد الله
1: الدكتور؟ يعني الآن بنسمع إذا في أولاد شيخ عندهم مشاكل أو زعران أو مشكلجية بيصير نحكي أبوهم مش مربيهم، هذا المشكلة أنه أبوهم شيخ. بس في الآيات هاي بتبين أنه يعني إخوة يوسف مش سهلين، مش ناس بسيطين يعني،
0: مش سهلين أبدا،
1: وفي المقابل هم أولاد نبي. طب كيف بدنا نوازن في هاي الشغلة؟ يعني إحنا بنلوم الأولاد الشيخ أنه مش مربيين، فهو هذا شيخ طلع شايف مفكر حاله شيخ ومش مربي أولاده،
2: بينما في قصة نوح عليه السلام كمان.
1: نعم قصة سيدنا نوح، وهون سيدنا يعقوب

0: أولاده يعني هاي مش سهلين، وممكن يكيدوا الشيطان يفوت لهم عنهم أولاد نبي، مش نعم. أولاد شيخ، أولاد نبي،
1: وقاموا ببعض الأفعال كما سيأتي يعني في منتهى الخطورة،
2: وهم في بيت النبوة،
1: وتآمروا لقتل أخيهم، وغاية ما وصل إليه تخفيف الأمر أنهم يزتوه في الصحراء. يعني هذه مرحلة متقدمة مش مرحلة عادية. يعني جزاك الله خيرا على أدبك يا عبد الله أنك قلت مش بسيطين. يعني يمكن تاب الله عليهم، لكن بالنظر إلى هذه الأفعال في هذه المرحلة كانت أفعال في منتهى الخطورة والتقدم كذلك. يعني والتقدم في هذا السياق أنا أقصد، يعني في سياق الخطورة متقدم. وطرحك كتير يعني مناسب، وسؤال دائما يخطر على البال كل الناس الملتزمين والملتزمات، يتمنون من حيث الأمنيات أن يكون أبناؤهم
2: أفضل منهم،
1: أفضل منهم، والكل بحس أنه يعني ينبغي أن يبذل لأجل أبنائه شيئا كثيرا. مرات بتزبط ومرات ما بتزبط، شو رأيكم؟ إيش في كلام حول هذا الموضوع؟ هل من جواب ما مقترح حتى نشفي به الصدور ونوجه به العقول؟
0: يعني يبدو في عدة عوامل بتأثر هذا الشيء. يعني ممكن الرفقة، ممكن لأنهم هم يعني عصبة الشيطان بيفوت لهم من هاي الناحية، فممكن وساوس الشيطان،
2: متقاربين في العمر،
0: متقاربين في الأفكار، ممكن
2: نعم. بعيد عنهم، بعيد عنهم عمرا،
0: وهي هاي مداخل الشيطان زي ما ذكرها سيدنا يعقوب أشار لها. وممكن الرفقة السوء، وممكن طبيعة المجتمع في هذه الفترة، وممكن
1: تركيب النفسية،
0: تركيب النفسية اللي هي الغيرة.
2: نعم. يعني ممكن انت ذكرت أخوي عبد الله عن موضوع المجتمع، ربما ولا نجزم بهذا، كانت نشأتهم ربما كانت في بداية دعوة يعقوب عليه السلام، وربما لم يكن من حولهم كلهم قد آمنوا بالنبي يعقوب عليه الصلاة والسلام.
1: كذلك يعني لا يخفى عليكم أنه طبائع الناس في تلقي التعاليم النبوية ليس على صعيد واحد. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدعوة تشربها كلها أبو بكر، ولم يتشرب شيئا منها عمه أبو لهب. فالدعوة واحدة، والنبع واحد، واللغة واحدة، لكن
2: والقرب واحد،
1: والقرب واحد، لكن واحد تلقاها بقلب مفتوح، واحد أغلق قلبه دونها، فالناس مختلفون. لكن هل يمكن فعلا أنه يكون بعضهم ملوما إذا طلعت هيك نتائج؟ يعني الأب والأم ما شاء الله عليهم ملتزمين، والأم محجبة، والولد في والأب في المساجد، وما شاء الله بيطلع الأولاد يعني في بعض الأحيان بيطلعوا مش زي ما بدنا. يعني هل الأب والأم ملومون؟ هل يمكن في بعض الحالات أن يكونوا ملومين؟
2: ممكن في يعني آيتين استحضرتهم الآن، الأولى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والثانية في الآيات التي نقرأها إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
1: إدلاؤك جميل وإن كان يحتاج إلى تعليق، بس كأنني يعني برضو أفهم منك إنه إحنا لا نريد أن نوجه
2: الملامة كلها على الوالدين،
1: على الولد أو على الوالدين، في مسؤولية. يعني نعم قد يبذل الوالدان كل جهدهما في إنبات الأولاد صالحين، فإن فعلوا ذلك فهم ليسوا بملومين، لكنهم حتما ملومون
2: إن قصروا.
1: يعني لا يكفي يا أخي، لا يكفي إنك تطلع على صلاة الفجر إذا ما صحيت أولادك، وبعدين بس يكبروا بتصير تشكي والله يا أخي بمقصرين بالصلاة ولا يقيمون لها وزنا. لا يكفي إنه هذه القضايا أكون أنا بعملها، طيب ماذا فعلت لأجلهم؟ إحنا في كثير من الأحيان الولد بيكبر والبنت بتكبر وإحنا بنحكي لا لساته صغير، علما إنه كل علماء التربية بيقولوا إنه شخصيات الناس عادة والشباب والرجال والنساء تصنع في فترة الطفولة المبكرة، كمان مش الطفولة بس، الطفولة المبكرة. ولذلك إذا أنا علمته الكذب، عفوا سامحونا، إذا علمته الكذب ما أزعل بعدين ليش كذب علي، لأنه هذا حصاد زرعك.
0: زي الولد اللي بيدخن وبيزعل لما ابنه يصير يدخن.
1: أحسنت. ولذلك إذا ما بذل الوالدان مجهودهما كله واقتفيا الطرق السليمة الشرعية التربوية في البناء التربوي لهؤلاء الأطفال، فلا يلومن أحدهم إلا نفسه. شوفوا القاعدة الأصلية، القاعدة الأساسية اللي ينبغي أن نفهمها. البيت الكويس بيطلع أولاد كويسين بالوضع الطبيعي، هذه القاعدة العامة. هل هناك شواذ البيت كويس والتربية كويسة والأب والأم قد بذلا جهدهما على أروع ما يكون لكن ما أنتج؟ نعم يمكن.
0: نعم هو بنشير لأنه يعني الله أقام الوالدين في هذه الأسباب، فجاب لهم هذول الأولاد وطلب منهم تأدبا مع الله أنه يأخذوا في الأسباب ويربوهم.
1: نعم.
0: الآن النتائج والتدبير هذا من عند الله.
1: أحسنت. هنا إنك لا تهدي
2: من أحببت.
1: من أحببت.
2: لكن أيضا مع ما يكون إن كان أمرا سيئا يبقى عند هذا الطفل إذا كبر أساس، وربما يرجع إذا كبر.
1: والله أحسنت. كمان يعني فعلا البيئة الكويسة، مرات الأولاد يمرون ببعض المطبات في حياتهم، بعض المنعطفات، يمكن بتأثير البيئة التي لم نسيطر عليها، بتأثير المدرسة، بتأثير جار، بتأثير قريب من هالأولاد. في بعض الأحيان
2: إحنا التأثيرات في زماننا كثيرة.
1: يعني للأمانة حتى نعترف إحنا ما بنستطيع نعمل سيطرة كاملة أو كنترول كما يقال على كل شيء. إحنا نبذل جهدنا أيها الإخوة والأخوات، أيها المربون والمربيات، أيها الآباء والأمهات، نحن نبذل جهدنا، وجهدنا المبذول هذا لا ينبغي أن ينفصل عن التوكل على الله وطرق باب الله ورفع الأكف ضراعة إلى الله أن يهدي أبناءنا إلى الصراط المستقيم وإلى الطريق القويم. وبعد ذلك النتائج على الله. والأولاد ممكن أنه في فترة من الفترات، خصوصا الآباء والأمهات اللي عندهم أولاد في سن المراهقة، يمكن بيشكوا من ذلك في سن المراهقة أو اللي بسموهم اليافعين، ممكن أنه بعض المؤثرات يعني برضو لا تكون شديد زيادة عن اللزوم. وبالمناسبة قبل أن نغادر المقام، لأنه القصة فعلا حساسة، بعض الأحيان الشدة الزائدة عن اللزوم قد تعود بأثر سلبي على الأولاد والبنات. نعم يعني صحيح. مش معنى التربية الشرعية أو الدينية
2: أنك تكون ماسك كل إشي.
1: أحسنت.
2: لأن أنت كما أب أو كأم ربما لا تملك إلا 10% من المؤثرات على ابنك،
1: وتحاول أن توسع هذا النفوذ برفق. وأنا والله جاءني قبل وقت شاب من أروع ما يكون، صار عنده لوثة قريبة من اللوثة الإلحادية. لما تحاورت معه تبين لي أنه البيت الذي يعيش فيه بيت ملتزم لكنه متشدد جدا، عاد هذا أثرا سلبيا على نفسه. مش دائما يا كرام الطريق إلى يعني إنتاج الأولاد الصالحين التشدد، بل هذه طريق خطأ 100%. التوسط، نعم التوسط هو دائما الخيار الصحيح.
2: أكان الرفق في شيء إلا زانه.
1: أحسن الله إليكم. من أشياء أخرى يمكن أن نقف معها في هذه الآية، نروح للآية التالية. وكذلك يجتبيك ربك. الكلام من كلام من؟ هل هو من كلام الله ليوسف أو من كلام يعقوب ليوسف؟
2: كتفسير للرؤية.
1: نعم كتعليق، كتعليق، كتتمة. هذه التتمة فيها إلماح إلى فحوى الرؤية. هو لم يقل له نعم سيأتي يوم من الأيام ويسجد لك إخوتك وتكون سيدا لهم
2: أو عليهم،
1: أو عليهم، لم يقل له ذلك، لكن أعطاه المضمون الكلي، لأنه التعبير المباشر كان يمكن أن يؤثر على نفسيته
2: ويصنع الغرور.
1: ويصنع الغرور. أحسنت.
2: كون طفل
1: نطقت بما كان في صدري. نعم في بعض الأحيان ثناؤنا المبالغ فيه، المبالغ فيه على الأولاد، التعزيز كثير مهم، لكن الثناء المبالغ فيه والإشعار بالسيادة في وقت مبكر قد يقود إلى الإفساد والغرور. وكذلك، طيب وكذلك، ذلك طبعا كذلك مكونة من كلمتين في الحقيقة، كاف التشبيه وذلك اللي هي اسم إشارة. يعني طيب ذلك تعود على ماذا؟ وكما أراك الله تعالى هذه الرؤيا الجميلة الحسنة الرائعة يجتبيك ربك. وعرفتم ما وجه الشبه؟
2: جميل.
1: يعني هو بعد أن قال له هذه الرؤيا وقال له لا تقصص رؤياك، ما سكر الموضوع هون لأنه ما أجابه، والولد بده جواب. قال له: كما أراك الله تعالى هذه الرؤيا الحسنة الطيبة التي تبشر بمستقبل عظيم، فهو يجتبيك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب بالنبوة كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يلا فلنبدأ بالتقاط هذه الورود اليانعة من المعاني التي تنبت في ساحة هذه الآية الكريمة، ما رأيكم؟
0: بداية وكذلك يجتبيك، إيش معنى يجتبيك؟
2: الاجتباء من الاصطفاء.
1: الاجتباء كالاصطفاء، وإحنا بنقول الجباية من جبا. عندك شيء آخر؟
0: نعم. ويعلمك من تأويل الأحاديث، من مقصود بتأويل الأحاديث؟
1: تأويل الأحاديث قيل تأويل الرؤى والأحلام، وهو الذي يتسق مع سياق السورة العام، وقيل تأويل الأحاديث بمعنى تفسير كتب الله تعالى، وليس ثم مانع من إرادة الوجهين معا. يعني امتن الله تعالى على يوسف بأن علمه تأويل الرؤى، وامتن الله تعالى عليه بأن علمه تأويل كتب الله تعالى وتفسيرها، هذان وجهان ولا تعارض بينهما، فلا داعي للترجيح.
0: ولكن يعني ذكر سيدنا يعقوب أنه ربنا علمك تأويل الأحاديث، لو أخذنا فكرة أنه هو تفسير الأحلام، فيبدو أن سيدنا يعقوب فهم أنه ابنه سيدنا يوسف فاهم مقصد الرؤية لما قالها ورواها بأسلوب، يعني أسلوب الرواية ببين أنه فاهم: رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا الإيجاز وذكر رأيتهم لي ساجدين، تركيزه على هذا الشيء، يبدو أنه عرف سيدنا يعقوب أنه ولد يوسف فهم تأويل هذا الحديث.
1: جيد، أحسنت.
0: مع صغر سنة.
1: أحسنت، هذه نقطة جميلة. لكن والله أنا مش حابب أنه تروح كلمة يجتبيك بدون ما نعلق عليها، لكننا سنعلق عليها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل إن شاء الله، وعلى طريقة الإعلاميين الذين تعرفونهم من أحبابنا. فاصل ونواصل إن شاء الله.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى على مائدة القرآن. كنا نتكلم في تتمة كلام يعقوب لابنه يوسف بعد أن قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. تابع يعقوب على الأظهر هذا الكلام من كلام يعقوب: وكذلك يجتبيك يا يوسف ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وعبد الله أعطانا هيك بعض الإشارات الرائعة قبل الفاصل، وإحنا بدنا نرجع خطوة إلى الخلف ونتكلم بيجتبيك. يجتبيك، الاجتباء شيء قريب من الاصطفاء. الاجتباء شيء قريب من الاصطفاء، يعني فيه شيء من الاختصاص. اجتباك يعني قربك واختارك وفضلك على غيرك، هذا اجتباء الله تعالى ليوسف. والله تعالى مالك الملك، يفعل ما يريد، يتفضل على من يريد من عباده، هذا فضل الله، والله واسع عليم. ولا يسأل سبحانه عما يفعل وهم يسألون. نعم، قد يمتن الله تعالى على بعض عباده باجتبائهم واصطفائهم بنوع ما من أنواع الاجتباء والاصطفاء. ما يتعلق بيوسف، الاجتباء كان في العلم وفي النبوة كما يظهر من الآيات: يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك بالنبوة كما أتمها كما يظهر من السياق. إذن اجتباء يوسف عليه السلام اجتباء خاص. هل اجتباء الله تعالى مستمر لعباده؟ هل يمكن أن يجتبي الله تعالى بأنواع أخرى من الاجتباء بطبيعة الحال، مش بالنبوة بالضرورة، لكن أن يجتبي الله تعالى في زماننا مثلا بعض عباده الذين يمشون على الأرض معنا والذين نجلس معهم ونصافحهم، هل يمكن أن يكون هؤلاء مجتبون عند الله
1: بسر بينهم وبين الله
0: مثلا؟ هذا حسن جدا. عبد الله عندك شيء في هذا؟ يعني
2: الاجتباء هذا أنا يعني متأكد أنه ربنا ما زال يجتبي الإنسان حتى وبعد وفاة آخر نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتباءه لي يعني هو الاجتباء للاصطفاء صحيح، ومش شرط يكون الشخص صالح لحد ما يجتبي ربنا فيصير أعلى من الصلاح. هذا قد يكون يعني غير صالح خلينا نحكي ويجتبي ربه فيصير صالح، زي عبد الله بن المبارك والفضل بن عياض. ربنا اجتباهم، قطعا اجتباهم، يعني فضل بن عياض كان يعني في زمان هذا قطيع طرق، فربنا اجتباه
0: فصار من
2: فصار
0: علماء
2: يعني
0: وزهاد وعباد التابعين كمان، يعني صار فردا في جيل من الأفراد، مميزا في جيل من المميزين. كلامك جميل جدا. الاجتباء مش شرط بالنبوة يا جماعة، انتهى عصر الاجتباء بالنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن إذا دلك الله تعالى عليه فهذا اجتباء، إذا فتح الله لك طريق الطاعة فهذا اجتباء، إذا وجدت نفسك مقبلا على القرآن منشرح الصدر لتدبره وتلاوته والعمل بما فيه فهذا اجتباء، إذا كنت غنيا فيسر الله تعالى لك طريقا تضع فيه مالك صدقة وتقربا إلى الله فهذا كذلك اجتباء.
1: ذكر الله عن قوم: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وهناك قوم علم الله فيهم خيرا فأسمعهم واجتباهم واصطفاهم واختارهم.
0: استدلال بديع، أحسنتم. إذن وكذلك يجتبيك ربك. وهناك امتنان آخر على يوسف عليه السلام من جهة التعليم: ويعلمك من تأويل الأحاديث. أنا حتى أذكر الإخوة المستمعين والمستمعات، سألني عبد الله قبل الفاصل قال لي: ما معنى تأويل الأحاديث؟ قلت له: فيها وجهان، أو للمفسرين قولان. القول الأول إنه تأويل الأحاديث بمعنى تعبير الرؤى وتأويل الأحلام، وهذا ما يدل عليه سياق السورة، لأن السورة تتضمن كم رؤية؟
2: رؤية سيدنا يوسف،
0: رؤية يوسف،
2: ورؤية
1: رؤية من في السجن،
2: من في السجن معه. نعم، ورؤية
0: تنتين.
2: نعم،
0: رؤية من رؤيان، رؤية من صديقه الأول ورؤية من صديقه الثاني في السجن، والثالثة والرابعة
2: رؤية الملك.
0: رؤية الملك. إذن في عنا أربع رؤى. هذا يقوي أن يكون المقصود الأولي بقوله تأويل الأحاديث تأويل تعبير الرؤى، لكن كذلك لا يمنع هذا من إرادة أن يكون المقصود تأويل الأحاديث بمعنى الرؤى وبمعنى كتب الله تعالى، تفسير كتب الله تعالى كما ذكر ذلك بعض المفسرين.
1: هل نزل على يوسف عليه السلام كتاب؟
0: لم يذكر هذا، لا نعرفه، لا نعرف أن يوسف قد خص بكتاب أنزله الله تعالى عليه. قد يكون ذلك لكنه لم يذكر لنا، وقد لا يكون، وعلى أي حال لم يذكر لنا أنه كان أو لم يكن، لأن هذا خارج في هذه المحطة أو في هذا السياق عن موضع العظة والعبرة. لكن فعلا انظروا يا شباب إلى أنه السياق سياق إظهار امتنان الله تعالى وإنعامه على يوسف، يجتبيك ربك وإيش؟
1: ويعلمك
0: من تأويل الأحاديث. إذن العلم وسلوك طريق طلب العلم هذا من توفيق الله للعبد، ولعلك يمكن أن تقول إنه يصلح أن يكون صورة من صور
2: النعم
0: أو الاجتباء، هذه صورة من صور الاجتباء. التعليم هذا فضل عظيم، وفي الحديث أن خيركم يعني أيها المسلمون من تعلم القرآن وعلمه. إذن ولذلك جاء في بعض الآثار يعني الإنسان بين علم وتعليم ولا خير في غير ذلك، دائما هذه القضية ينبغي أن ترافقك حتى تلقى الله، إما عالما وإما متعلما، وإما في الوقت ذاته وهو الأكمل أن تكون عالما وأن تكون متعلما. والإنسان لا يستطيع في لحظة من اللحظات أن يحيط بكل شيء علما وخبرا. ولذلك العلماء الكبار هؤلاء الذين نسوا حظ أنفسهم ونظروا إلى العلم والتعلم على أنه قربة، ما كانوا يستنكفون وهم من كبار علماء العالم في ذلك الوقت أن يجلسوا في حلقات لغيرهم من العلماء الذين يتقنون علوما أخرى لا يتقنونها،
1: ربما يكونوا من طلابهم وتلامذتهم،
0: وربما يكونون من طلابهم وتلامذتهم في علوم أخرى. يعني أنا بدرس عنده الفقه وهو يدرس عندي التفسير مثلا أو الحديث أو ما أشبه. مما يقال الإمام الجويني الذي كان يلقب بإمام الحرمين وكان قطبا تشد إليه رحال طلبة العلم في زمانه، في ذلك الوقت دخل مدينته عالم من كبار علماء النحو في العالم، فصار يجلس هذا العالم للتعليم، ففي الجلسة الأولى في أول مجلس وجدوا الجويني ماسك الدفتر ورايح جالس بين الطلاب، وهو الذي وكان عمره فوق 50 سنة في ذلك الوقت، وإحنا أحدنا إذا صار عمره يعني بديش أبالغ بس إذا صار عمره 30 سنة بيشعر إنه يعني عيب إنه يروح يجلس يتعلم التلاوة أو يتعلم التفسير أو يطلب العلم عند فلان أو فلان.
1: عندما ذكرت الإمام الجويني رحمه الله إمام الحرمين ذكرتني بوالده الإمام ركن الدين، فكان عالما من علماء المذهب الشافعي، وكان أحد تلامذته الإمام البيهقي رحمهما الله، فكان يتعلم عند الإمام البيهقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يا سلام، يعني تلميذ وشيخ في الوقت نفسه، هذه صورة الكمال. إذن ويعلمك من تأويل الأحاديث، هذه منا طلب العلم جاء في الروايات وفي الآثار فريضة على كل مسلم، لا ينبغي للإنسان أن يزهد في طلب العلم.
1: وربما وهذا يعني هو من فضل الله، وعلمك ما لم تكن تعلم.
0: إيه والله صدقتم. وجاء هنا كذلك في سياق الامتنان، يجتبيك ويعلمك من تأويل الأحاديث. طيب إذن الثالثة، يجتبيك الأولى ويعلمك من تأويل الأحاديث الثانية، والثالثة
2: يتم النعمة.
0: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب
1: بالنبوة.
0: يعقوب واضح آل يعقوب أهله وذريته، وكان من أبناء يعقوب أنبياء كثر، يعني أنبياء بني إسرائيل كلهم من آل يعقوب، فهذه نعمة الله على آل يعقوب كما أتمها على
2: أبويك
0: من قبل إبراهيم وإسحاق. والله كلام أنا أظن أنه يستثيرنا لكثير من الملاحظ.
1: ممكن هنا يعني سؤال، أنه يشعره أنك ستكون نبيا كما أنا نبي وجدك إسحاق؟
0: نعم، هناك إشعار، لكنكم كما ترون الإشعار ليس صريحا، ما قال له وإنك ستكون نبيا مثلا، لكن أتى على هذا المعنى بألفاظ يمكن أن تكون
1: إيحائية.
0: بالضبط، إيحائية، يعني قد يكون التصريح تأليا على الله مثلا، أو يكون التصريح خطرا على هذا الصبي أن يقال له في هذا الكلام، لكنه أتى له بكلام يظهر فيه أنه سيكون لك شأن، وأنت سليل أسرة مباركة عريقة في الخير والإيمان، وسنعود إلى هذا المعنى. لكن أنا أتأمل التعبير عن النبوة والصلاح بالنعمة، التعبير عن النبوة والصلاح بالنعمة. إحنا لما فسرنا ويتم نعمته عليك، فسرنا النعمة هنا بالنبوة لأن السياق يدل على ذلك، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إذن إحنا بنتكلم عن نعمة النبوة والصلاح، ورأس الصلاح بطبيعة الحال النبوة. سمى الله تعالى هذا المسلك من الإيمان والنبوة والإحسان والصديقية والشهادة، سماه الله تعالى نعمة، أليس في هذا نوع إيحاء ما؟ ما رأيكم؟ هل هناك إيحاء ما بالنعمة الحقيقية التي تستأهل الحمد وتستأهل الشكر؟ كثير من الناس إذا قيل له عدد نعم الله عليك، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لكن هات خلينا نعدد مع بعض. بالله يعني الإخوة المستمعين والمستمعات معنا، خليهم يساعدونا في قصة إنه إحنا نجيب بعض النعم التي تخطر بالبال. كل واحد يبدأ بالعد. والله أنعم الله تعالى علي
2: بالبصر، بالمال، بالسمع، بالصحة، بالأولاد، بالعمل، بالمال. ولكن في نعم سبحان الله يعني لفت انتباهي لعد النعم. في مرة من المرات سمعت عن نعمة مميزة جدا ما بتخطر على بال الشخص، اللي هو نعمة عدم قدرتنا على رؤية البكتيريا. إحنا لو ربنا أرانا البكتيريا هاي، يعني نص أكلنا ما رح نأكله، و 90% من الأماكن ما رح نفوتها، ورح تصير حياتنا ما فيها تعاملات، رح تصير مقيدة جدا. فهذه نعم الواحد ولا خطرة في البال، ولا خطرة في البال. نعم.
1: لذلك لا تحصوها.
0: ولذلك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني أي نعم نعدها عليك يا رب؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: الإنسان ما بيعرف النعمة إلا لما يفقدها
0: أو يكشف الله تعالى بصيرته. نسأل الله تعالى أن يعرفنا بنعمه عن طريق كشف بصائرنا عليها، لا عن طريق فقداننا إياها. هذه نعمة عظيمة كذلك، أن يرزقك الله تعالى انكشاف نعمه عليك قبل أن تفقدها. كثير من الناس يا جماعة إحنا بنصحى الصبح بنفتح عيوننا، من يقول الحمد لله والله إني شايف اللي حوالي، ننزع عنا الأغطية وبتوقف على رجليك وتذهب إلى الحمام. مين بيخطر على باله يقول الحمد لله والله إني بروح على الحمام برجلي؟ وقس على ذلك، هناك نعم نحن نتقلب فيها صباح مساء لله الحمد وله الشكر وله المنة وله الثناء الحسن. لكن شوفوا أنتم ملاحظين أنه كل النعم اللي بتخطر على بالنا، ويمكن أكثر المشاهدين المتابعين معنا كذلك على هذه الهيئة، عم نتذكر نعم الدنيا ما عم نتذكر نعم الآخرة. ما بتذكر أنه من نعم الله تعالى علي أنه والله وفقني أصلي صلاة الجماعة في المساجد. ما وفقني أنه الحمد لله والله من نعم الله علي أني أديت الصدقة وأخرجت الزكاة. لا أتذكر أن من نعم الله تعالى علي أني أعطيت درس قرآن أو سمعت مجلس تفسير أو ما أشبه ذلك. وكل هذا في النعم لو أردت التحقيق أعظم بكثير من كل النعم اللي حكيناها قبل شوي. لماذا؟ لأنها تورث سعادة الأبد، لأنها تورثك الجنة. والنعم التي تورثك الجنة ولا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أعظم 100% من النعم الزائلة. وإن كانت نعم الله تعالى ينبغي أن تنزل في قلب المؤمن منزلة الإقرار والحمد والشكر والاعتراف، أبوء لك
1: بنعمتك علي،
0: بنعمتك علي، وأبوء بذنبي. يعني المؤمن يلحظ هذا. الإشارة في الآية إلى هذه القصة، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها نعمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. شو عندنا كذلك معاني في خاتمة هذه الآية الكريمة؟ ماذا يمكن أن نفجر من المعاني وأن تنبع من بين أيدينا؟ يعني معاني انحسان يمكن أن نضعها في هذا السياق.
1: يعقوب عليه السلام عندما كان يتكلم مع ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام وتكلم في الآية التي قبلها عن كيد إخوته، وأنه في هذه المرحلة يتم الله نعمته عليه كما لم يتمها على إخوته، فهنا كأنه يريد أن يعطي يوسف عليه السلام في موضع أن يكون يعني في موضع التذلل لله عز وجل، أن لا يكون متكبرا، فإن هذا من علم الله وحكمته أنه يصطفي ويجتبي من يشاء من عباده،
0: خصوصا أنه الاجتباء لا مهارة للمرء فيه. اجتباك هذا فعل الله، أنت شو عملت حتى اجتباك؟ هذا فعل الله لك وإحسانه إليك، أنت لم تقم
1: وحكمته.
0: بالضبط، هذا أنت لم تقم بمجهود معين أو بعمل معين، رياضة معينة هي التي أوصلتك إلى هذه الهيئة، فإذا كان فضل الله تعالى عليك فقابل هذا الفضل بالخضوع والانكسار والخشوع والترفع عن السفاسف والمآهرات والمجاكرات، مش هيك؟ ممكن واحد يعلم أنه سيحصل له خير ما فبيبدأ بمرحلة أنه أنا حصل لي وأنتم لم يحصل لكم، أنا حصل لي كذا وأنا اكتسبت كذا وكذا وأنتم لم يحصل لكم.
1: لذلك لا تقصص رؤياك على أخوتك.
0: أحسنت. قبل أن أنسى، الآية كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ولم يقل يعقوب مثلا، على آبائك مش هيك؟ نعبد إلهك في سورة البقرة، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم
1: وإسحاق.
0: وإسحاق

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

دعاء يرفعه، محمد إسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملء ما خلقت وما أنت خالق، عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، الدعاء عبادة، بل هو في الحقيقة تعبير عملي عن يقظة الضمير والشعور بالحاجة إلى تأييد الله تعالى وعونه. والحاج عند الطواف يقول عند بدئه: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. ويقول في رمله في الأشواط الثلاثة: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ويقول في الأشواط الأربعة الباقية: اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: Human Appeal أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 Halden Street لاكيمبا.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف اطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إبلاغه بالخطوط العامة والعريضة لاتفاق محتمل مع إيران، وأضاف أنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. أضاف ترامب أنه لا يتصور أن ذلك المقترح الذي قدمته إيران سيكون مقبولا، ولم يستبعد استئناف الهجمات، وقال إن هناك احتمالا لحدوث ذلك. وكانت رويترز نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا لخنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. في المقابل نقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها. بدورها نقلت وكالة تسنيم عن مصادر أن الرد لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية للبلاد. في هذه الأثناء قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال اتصال تلقاه من وزير خارجية إيران ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة للحد من تجدد التصعيد، كما شدد على أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط يؤدي إلى تعميق الأزمة. في لبنان قال الجيش اللبناني أن اجتماعا استثنائيا عقد بين قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وبينما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مناطق بالجنوب. وقال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق قذائف ومسيرة مفخخة سقطت قرب منطقة عمل قواته جنوبية لبنان دون وقوع إصابات. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. مرحبا بكما محمد. لأبدأ معك في رد الرئيس الأمريكي حول المقترح الجديد الذي قدمته إيران، وما الذي يقال في الولايات المتحدة أيضا عن هذا المسار؟
1: في الحقيقة محمد، ما يقرأ في واشنطن أننا أمام ملامح لحظة تفاوضية معقدة في ضوء عرض إيراني قيد المراجعة من جانب واشنطن، كما أشار إلى ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته حين قال إنه اطلع على مفهوم والخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران، لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة. كما قال، تصريحاته في الواقع جاءت من ويست بام بيتش في فلوريدا قبيل توجهه إلى ميامي، وردا على سؤال بشأن المقترح الإيراني الجديد، حيث أشار إلى أنه يتلقى حاليا النص التفصيلي والصياغة الدقيقة للمقترح، فيما يبدو أنه أحدث وآخر العروض من جانب إيران ردا على التعديلات الأمريكية السابقة على الاتفاق الأصلي. لكن بموازاة مع ذلك، ترامب أيضا بعث بإشارة تشكيك واضحة بعد هذه التصريحات في تغريدة له على تروث سوشيال، عندما قال صراحة إنه لا يتصور أن تكون هذه المقترحات مقبولة، معتبرا أن طهران لم تدفع بعد ثمنا باهظا بما يكفي لما فعلته خلال 47 سنة الماضية. طبعا اعتبر في وقت سابق ترامب في الحقيقة أنه غير راضي عن آخر المقترحات الإيرانية، وأشار إلى أن طهران تطلب ما لا يمكن قبوله من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. بحسب آخر تقرير ورد قبل قليل لأكسيوس، إيران قدمت يوم الخميس للولايات المتحدة مقترحا محدثا مكونا من 14 نقطة لإبرام اتفاق إطاري، وفقا لمصدرين مطلعين على تفاصيل هذا المقترح لموقع أكسيوس، فإنه يحدد مهلة زمنية مدتها شهر واحد لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي وأيضا إنهاء الحرب بشكل دائم في كل من إيران ولبنان. المصدران أشار إلى أنه بموجب المقترح الإيراني لن يتم الشروع في جولة مفاوضات أخرى تستمر شهرا إضافيا لمعالجة المسألة النووية إلا بعد التوصل أولا إلى الاتفاق بشأن الحصار البحري وأيضا مضيق هرمز. ترامب كان قد قال أمس الجمعة إنه غير راضي عن ذلك المقترح، وذكر مرارا بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبدا. وهنا يتضح في الواقع محمد جوهر الفجوة بين الجانبين، واشنطن تريد معالجة فورية للملف النووي، وطهران تحاول تأجيله

0: نبيها ولا يتبرأ منها ولا يتخلى عنها حتى يدخلها الجنة. اللهم صل على هذا النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 يارك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 9707-2030.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
1: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
1: والتليفون
4: 9644-8727.
1: All دواء all.
4: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
6: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
7: السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه. من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم. من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به. من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان. ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الله الخافض واسم الله الرافع.

هو الله تعالى رافع السماوات القائل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هو الله الذي خلق هذا الكون العليم به المحيط بكل شيء فيه المتصرف في كل مرافقه لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء. قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. والقادر على رفع السماء قادر على خفضها وانهيارها إن شاء. قال جل وعلا: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يخفض أمورا ويرفع أمورا، يخفض ويرفع بين الأرض والسماء من الطائعين ومن الأشقياء، يرفع الدرجات ويخفض الكرامات، يسلط الظالمين على الظالمين ويخرج المؤمنين سالمين، إليه ترفع الأعمال وإليه المرجع والمآل. معاني الخافض الرافع جل وعلا. قال الإمام الغزالي: هو الذي يخفض الكفار بالإشقاء ويرفع المؤمنين بالإسعاد، يرفع أولياءه بالتقريب ويخفض أعداءه بالإبعاد. ومن يرفع مشاهداته عن المحسوسات والمتخيلات وإرادته من ذميم الشهوات فقد رفعه إلى أفق الملائكة المقربين. ومن قصر مشاهدته على المحسوسات وهمته على ما تشاركه فيه البهائم من الشهوات فقد خفضه إلى أسفل السافلين، ولا يفعل ذلك إلا الله الذي يرفع ويخفض. قيل: هو الخافض لأعدائه بالذل، وهو الذي يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبر وشمخ بأنفه وتجبر، يخفض أقواما ويخفض الباطل. وقيل: هو الذي خفض أهل الكفر بعزه، وخفض أهل الكبر بجلاله، وخفض أهل الزور بإظهار تكذيبهم، وخفض كل خارج عن شريعته مهما كان غنيا بالمال أو عزيزا بين الرجال. وقيل: الخافض هو الواضع لمن عصاه، والمذل لمن غضب عليه، ومسقط الدرجات لمن يستحق ذلك. ولا يكون خافضا أو رافعا إلا من كانت له القدرة والرفعة. والله تعالى رفيع الصفات المتعالي في الشرف والفضل. قال تعالى عن ذاته في سورة غافر: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وقال تعالى في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه، أي ترفع إليه الأعمال الصالحة. ومن بديع حكمه أنه أذن للكلم الطيب أن يرتفع إليه بلا رافع ولا رافعة. قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والقادر على الرفع قادر كذلك على الخفض وإلى أسفل السافلين. قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. الله يرفع ويخفض. يرفع الله تعالى من آمن وتعلم وعقل وعلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أي يشرف من عمل بكتاب الله ويحط من قدر الذين أهملوا الدين. كذلك فإن الله يقيل عثرة من عقل هذا الدين. قال عليه الصلاة والسلام: أنا الشاهد على الله ألا يعثر عاقل إلا رفعه، ثم لا يعثر إلا رفعه حتى يصير إلى الجنة. ولذوي الشيبة في الإسلام رفعة عند الله إذا أمضوا العمر مسلمين طائعين. قال صلى الله عليه وسلم: ما شاب رجل في الإسلام شيبة إلا رفعه الله بها درجة ومحيت عنه بها سيئة
وكتبت له بها حسنة. ويرفع الله كذلك من يسجد له ويتذلل بين يديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي فاطمة الدوسي: يا أبا فاطمة، أكثر من السجود، فإنه ليس من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة. ويرفع من تواضع لله ولخلق الله لوجه الله وفي سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: فمن تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله. ويخفض الله ما كان من عز الدنيا. عن أنس رضي الله عنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين. في رواية: أصابتهم كآبة إذ سبقت، فرأى ما في وجوههم، قالوا: يا رسول الله، سبقت العضباء. قال عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله ألا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه. ويرفع الله درجة من يحتسب مصيبته عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، وحط عنه بها خطيئة. ويرفع كذلك درجة من يصفح ويعفو لوجه الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. ويرفع الله درجة من يجاهد في سبيله. قال عليه الصلاة والسلام: ارموا من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة. قال ابن النحام: يا رسول الله، وما الدرجة؟ قال: أما إنها ليست بعتبة أمك، ولكن ما بين الدرجتين 100 عام. ويرفع درجات من أحسن وضوءه وصلاته وخطى إلى المسجد خطواته. قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. ويرفع الله درجة الذي يعطف على البائسين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يلي مسلم يتيما فيحسن ولايته فيضع يده على رأسه إلا رفع الله له بكل شعرة درجة، وكتب له بكل شعرة حسنة، ومحى عنه بكل شعرة سيئة. ويرفع من زاد عن حياض الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعرض عن صاحب بدعة بوجهه بغضا له في الله، ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. ومن نهى عن صاحب بدعة أمنه الله يوم القيامة الفزع الأكبر. ومن سلم على صاحب بدعة ولقيه بالبشرى واستقبله بالبشرى فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصفوة الذين رفعهم ويرفعهم الله تعالى. من الأنبياء والرسل رفع الله سيدنا عيسى المسيح ابن مريم. أخبره قبل أن يرفعه فقال له في سورة آل عمران: إني متوفيك ورافعك إلي. ثم رفعه إليه قبل أن يجد الكافرون إليه سبيلا. قال تعالى في سورة النساء: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ومن الذين رفعه الله إلى السماء قبل ذلك سيدنا إدريس عليه السلام. قال تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وأما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد رفع الله له ذكره قبل أن يرفعه إليه. قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وزكاه وقدمه على سائر الأنبياء والرسل، فصلى بهم ليلة الإسراء في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء. وعند السماء الرابعة استفتح جبريل فقالوا: من هذا معك؟
قال محمد صلى الله عليه وسلم: قالوا وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة، ونعم المجيء جاء. فدخل فإذا هو برجل، قال: يا جبريل، من هذا الرجل الجالس؟ قال: هذا أخوك إدريس، رفعه الله مكانا عليا. وحده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رفعه الله تكريما وتشجيعا، ثم أعاده إلى الأرض ليتمم أكمل المهام. إن الذي أهبط آدم إلى الأرض ورفع إدريس وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام ليرفعن كل من صلح وأحسن وأجاد في سبيل الله. ثمة ما سيرفع عندما لا تعد هناك من ترفع لهم أعمال صالحة ولا درجات، إنه القرآن. فإذا أعرض الناس عن ذكر الله رفع، فالناس لم تعد تنتفع به بعد ذلك، وقد انقرض المؤمنون. وفي الحديث: لا تقوم الساعة على وجه الأرض من يقول الله الله، إنها علامة غضب الله تعالى. لا حاجة بعد ذلك لا للقرآن ولا للعلم ولا للعلماء، إنها نهاية العالم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت، قلت: ألا تسمع إلى ما يقوله أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قاله أبو الدرداء، قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، هو الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. والمعنى أن العلم يختفي مع اختفاء العلماء الحقيقيين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك يرفع القرآن من الصدور قبل السطور. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يعج القرآن إلى الله يقول: إني أتلى ولا يعمل بي، فعند ذلك يرفع. ومصداق ذلك في قول الله تعالى في سورة الفرقان: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حظ العبد من اسمي الخافض والرافع. لا ينبغي أن يكون عند العبد شك بأن الرفع والخفض بيد الله وحده، فلا يرتفع أحد في مقامات الدنيا أو الآخرة إلا بعلمه وقراره، فهو المتصرف الأول والآخر. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والمثال على ذلك أن إخوة سيدنا يوسف أرادوا إخفاءه والتخلص منه، فقالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. طرحوه في غيابة الجب، فماذا حل به؟ رفعه الله فصار نبيا ورسولا وعزيزا في الأرض. فمن الذي يخفض ويرفع، هم أم الله سبحانه؟ حظ العبد من اسم الخافض هو التواضع من غير تكلف. قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم، ومن تكبر وضعه الله،
فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير، حتى لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير. وحيث يكون التواضع تكون الحكمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة بيد ملك، فإن تواضع رفعه بها، وقال ارتفع رفعك الله تعالى، وإن رفع رأسه جذبه إلى الأرض وقال اخفض خفضك الله. ومن حظ العبد من الرفع أن ترتفع يده لتعطي، لا أن تنخفض وتذل لتأخذ. قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. ومن ترفع عن النعمة تكبرا خسرها. قال صلى الله عليه وسلم: أحسنوا جوار نعم الله لا تنفروها، فقلما زالت عن قوم فعادت إليهم. ومن ترفع عن خدمة الناس خسر نعمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم، فقد عرض تلك النعمة للزوال. ومن حظ العبد من اسم الخافض أن يتذلل بين يدي والديه. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والحذر الحذر من التكبر على المؤمنين. قال عز وجل في سورة الشعراء: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

0: ماذا يرفع المؤمن إذن؟ ارفع الأذان حتى تبعث يوم القيامة أطول عنقا من غيرك، فإن لم تستطع فارفع صوتك بكلام الله في الصلاة والترتيل وفي الدعوة إليه، ولا تخشى إلا الله. وعلى من يطلب رضا ربه أن يكون مع الحق حيث يكون. قال الإمام الغزالي: حظ العبد من ذلك أن يرفع الحق ويخفض الباطل، بأن ينصر المحق ويزجر المبطل، يعادي أعداء الله ليخفضهم، ويوالي أولياء الله ليرفعهم أي لينصرهم. ولذلك قال تعالى لبعض أوليائه: أما زهدك في الدنيا فقد استعملت به راحة، وأما ذكرك إياي فقد تشرفت به، فهل واليت في وليا وهل عاديت في عدوا؟ وفي الخلاصة: والعبد الذي يرفع نفسه أو يخفضها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. جاء في صحيح البخاري وغيره من كتب الصحاح حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف يهرع الناس إلى الأنبياء والرسل يوم القيامة يرجونهم التوسل إلى الله أن ينجيهم من ذلك الموقف العظيم، فيجيب كل نبي ورسول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرة. فهنيئا لأمة يشفع لها نبيها ولا يتبرأ منها ولا يتخلى عنها حتى يدخلها الجنة. اللهم صل على هذا النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Bankstown Child Care Academy مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: كتير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
2: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم، بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5 إلى ربع للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
0: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 028-783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
6: والله مشكلي، عنا 5 سيارات بالبيت، ما منروح على محل ميكانيك إلا مندفع بلاوي. اتصور البلو سليب أو البينك سليب لتحصل عليهم، بتدفع ما بين $400 و $500.
0: جربتي هوت تايرز بريفرود؟ هوت تايرز ميكانيكي درجة أولى، بيصلح كل أنواع السيارات الكبيرة والصغيرة، وبيعمل تشون أب، بيستعمل كل أنواع الزيوت الأسترالية ابتداء من $90.
6: وبغير الدواليب؟
0: اسمه هوت تايرز، جميع أنواع الدواليب وكل الماركات العالمية، جديد ومستعمل نوع أول لكل السيارات واللايت تراكس.
6: حروح لعند الهوت تايرز، بس على مسؤوليتك.
0: جربيه وما بتندمي أبدا. هوت تايرز أمانة وصدق بالمعاملة وأرخص الأسعار.
6: دلنا على العنوان
0: العنوان 74 بيلمور رود بانشبول، والتليفون 02 95 33 6138.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف اطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إبلاغه بالخطوط العامة والعريضة باتفاق محتمل مع إيران، وأضاف أنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. أضاف ترامب أنه لا يتصور أن ذلك المقترح الذي قدمته إيران سيكون مقبولا، ولم يستبعد استئناف الهجمات، وقال إن هناك احتمالا لحدوث ذلك. وكانت رويترز نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا لخنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. في المقابل نقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها. في هذه الأثناء قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال اتصال تلقاه من وزير خارجية إيران ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة للحد من تجدد التصعيد، كما شدد على أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط يؤدي إلى تعميق الأزمة. في لبنان قال الجيش اللبناني أن اجتماعا استثنائيا عقد بين قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وبينما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مناطق بالجنوب. وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق قذائف ومسيرة مفخخة سقطت قرب منطقة عمل قواته جنوبية لبنان دون وقوع إصابات. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. مرحبا بكما محمد. لأبدأ معك في رد الرئيس الأمريكي حول المقترح الجديد الذي قدمته إيران، وما الذي يقال في الولايات المتحدة أيضا عن هذا المسار؟
1: في الحقيقة محمد، ما يقرأ في واشنطن أننا أمام ملامح لحظة تفاوضية معقدة في ضوء عرض إيراني قيد المراجعة من جانب واشنطن، كما أشار إلى ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته حين قال إنه اطلع على مفهوم والخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران، لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة كما قال. تصريحاته في الواقع جاءت من ويست بام بيتش في فلوريدا قبيل توجهه إلى ميامي، وردا على سؤال بشأن المقترح الإيراني الجديد، حيث أشار إلى أنه يتلقى حاليا النص التفصيلي والصياغة الدقيقة للمقترح، فيما يبدو أنه أحدث وآخر العروض من جانب إيران ردا على التعديلات الأمريكية السابقة على الاتفاق الأصلي. لكن بموازاة مع ذلك، ترامب أيضا بعث بإشارة تشكيك واضحة بعد هذه التصريحات في تغريدة له على تروث سوشيال، عندما قال صراحة إنه لا يتصور أن تكون هذه المقترحات مقبولة، معتبرا أن طهران لم تدفع بعد ثمنا باهظا بما يكفي لما فعلته خلال 47 سنة الماضية. طبعا اعتبر في وقت سابق ترامب في الحقيقة أنه غير راضي عن آخر المقترحات الإيرانية، وأشار إلى أن طهران تطلب ما لا يمكن قبوله من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. بحسب آخر تقرير ورد قبل قليل لأكسيوس، إيران قدمت يوم الخميس للولايات المتحدة مقترحا محدثا مكونا من 14 نقطة لإبرام اتفاق إطاري، وفقا لمصدرين مطلعين على تفاصيل هذا المقترح لموقع أكسيوس، فإنه يحدد مهلة زمنية مدتها شهر واحد لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، وأيضا إنهاء الحرب بشكل دائم في كل من إيران ولبنان. المصدران أشار إلى أنه بموجب المقترح الإيراني لن يتم الشروع في جولة مفاوضات أخرى تستمر شهرا إضافيا لمعالجة المسألة النووية إلا بعد التوصل أولا إلى الاتفاق بشأن الحصار البحري وأيضا مضيق هرمز. ترامب كان قد قال أمس الجمعة إنه غير راضي عن ذلك المقترح، وذكر مرارا بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبدا. وهنا يتضح في الواقع محمد جوهر الفجوة بين الجانبين، واشنطن تريد معالجة فورية للملف النووي، وطهران تحاول تأجيله مقابل تخفيف الضغط العسكري والاقتصادي. وبين هذين المسارين لا يستبعد ترامب العودة إلى التصعيد، وقال ذلك بشكل مباشر ردا على سؤال بشأن استئناف واحتمال استئناف الهجمات ضد إيران، وقال بأن ذلك أمر وارد مع تكراره الخط الأحمر بأنه لن يسمح طبعا لإيران بامتلاك السلاح النووي. ترامب كان قد أكد أن الولايات المتحدة، وهو ما أكده أيضا اليوم، أنها لن تنسحب مبكرا من هذه المواجهة، وإنه يريد إنهاءها بالطريقة الصحيحة. في ذات السياق أيضا مسؤول في البيت الأبيض كان قد أشار إلى أن ترامب يقترح تمديد الحصار البحري لأشهر إضافية بهدف خنق صادرات طهران النفطية ودفعها إلى توقيع اتفاق بالشروط الأمريكية. وسائل إعلام أمريكية كانت قد أشارت إلى أن ترامب وجه بالفعل مساعديه بالاستعداد لحصار طويل الأمد بهدف تشديد الضغط الاقتصادي على إيران عقب طبعا العملية العسكرية التي أدت إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، وذلك عمليا بهدف الانتزاع نوع من التنازلات الجوهرية في المفاوضات الجارية. بالتالي ما يتم حاليا بين الجانبين مفاوضات معقدة، رسائل متبادلة بين الجانبين لم تصل بعد إلى خط النهاية كما تقول واشنطن، مع بقاء خيار التصعيد قائما. محمد،
0: أنا بالعامر لافي في طهران، والوكالات الإيرانية أيضا تحدثت عن هذا المقترح الإيراني، فما الجديد الذي كشف عنه؟
2: نعم محمد، حقيقة تعلم أن هذا المقترح على الرغم من أنه قدم يوم الخميس لو كان هناك تعتيم كبير على تفاصيل هذا المقترح، وبالتالي جاءت هذه الأنباء عن تفاصيل لتوضح الكثير.

0: هي مكونة من 9 بنود. في الورقة الإيرانية تقول الوكالتين بأن إيران ركزت على فكرة أن يكون هناك إيقاف دائم للحرب، فكرة إيقاف الحرب، وعلى أن لا تتجاوز مدة التفاوض لإنهاء كل ما يتعلق بهذه النقطة تحديدا الشهر. لكن الورقة الأمريكية التي قدمت الإيرانيين تقول الوكالتان بأنها ركزت على فكرة تمديد وقف إطلاق النار لمدة 2 شهر، وبالتالي هناك خلاف واضح في الرؤى بين الورقة الأمريكية والورقة الإيرانية من هذه الناحية خصوصا. هناك طبعا العديد من النقاط التي تناولتها، كما قلنا 14 بندا، من أهمها كما جاء في وكالة تسنيم هو أن إيران تريد إيقاف الحرب على جميع الجبهات، وهنا خصت بالذكر الجبهة اللبنانية، أي أن الحرب ليس فقط بين الولايات المتحدة وإيران هنا، لكن والإيرانيون عموما يعني محمد دائما ما تطرقوا لهذه النقطة عند الحديث على جميع الجبهات، إيقاف الحرب على جميع الجبهات أي في لبنان واليمن والعراق أيضا، وبالتالي يركز الإيرانيون على هذه النقطة. نقطة أخرى أيضا في الورقة الإيرانية الحديث عن ابتعاد القوات الأمريكية عن إيران أو في عن محيط إيران. تعلم هناك آلاف من القوات الأمريكية والمعدات التي يعني حشدت في المنطقة، إذن إيران تريد من هذه القوات أن تبتعد. إيران أيضا تطالب بتعويضات عن القصف الذي طال منشآتها والبنى التحتية في إيران، وإذن هي تطالب بتعويضات، تطالب أيضا بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار هذه الورقة الإيرانية. وأخيرا النقطة الأهم ربما هي موضوع مضيق هرمز، تريد أن يكون هناك بروتوكول جديد لإدارة مضيق هرمز، هذا أهم ما جاء في الورقة الإيرانية. لكن هناك إضافة إلى هذه النقاط، أضيفت نقطة حقيقة لافتة في الورقة الإيرانية، وهي أنه هذه الورقة أو في خبر الوكالات طبعا أقصد، هذه الورقة يقولون بأنها قدمت بعد أن استوفت كل متطلبات اتخاذ القرار داخل مؤسسات الدولة الإيرانية. وهنا فهمت هذه النقطة تحديدا من وسائل الإعلام والمراقبين على أنها رد على الاتهامات الأمريكية خلال الفترة الماضية محمد بأن هناك أزمة اتخاذ قرار داخل إيران، فهنا هذه الإشارة جاءت لترد على أن القرارات المصيرية في إيران، هذه الأوراق التي تقدم الولايات المتحدة والرؤية للخطط هي تعد داخل مجلس الأمن القومي الذي يحتوي على ممثلين يمثلون معظم أو كل ربما مؤسسات الدولة الإيرانية، وهذا المجلس هو المناط به اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية.
1: شكرا جزيلا لك عامر لافي، وشكرا لمحمد الأحمد إلى هذا التقرير، حيث يعقد في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأحد اجتماع تحالف أوبك بلس، وتقف منظمة أوبك وأسواق النفط العالمية أمام لحظة فارقة نتيجة الاضطرابات غير المسبوقة بعد إغلاق مضيق هرمز وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بينما لا تزال تداعيات انسحاب الإمارات من المنظمة تلقي بظلالها الثقيلة على تماسك التحالف. المزيد في تقرير عيسى ضيبي.
2: قبل ساعات من انعقاد اجتماع تحالف أوبك بلس، تستعد المنظمة لواحد من أكثر اجتماعاتها حساسية في السنوات الأخيرة وسط تحولات عميقة تعصف بسوق الطاقة العالمي. الاجتماع يوصف بالاستثنائي ليس فقط بسبب إغلاق مضيق هرمز وما أحدثه من اضطراب في تدفقات النفط، بل أيضا بعد انسحاب الإمارات من عضوية أوبك، في خطوة أثارت تساؤلات حول تماسك المنظمة وقدرتها على إدارة نظام الحصص في مرحلة تتسم بتقلبات جيوسياسية واقتصادية متسارعة.
3: تاريخيا تأسست منظمة أوبك أساسا لتحقيق استقرار سوق النفط، لكن المنظمة تواجه اليوم ضغوطا داخلية بسبب الخلافات حول الإنتاج وخروج الإمارات، وضغوطا خارجية من الرئيس الأمريكي. هذه التوترات قد تزيد احتمالات الانقسام، رغم أن تحالف أوبك بلس لا يزال يمثل عنصر قوة، إلا أنني أرى أن بعض الخلافات البينية داخل المجموعة سيكون لها تأثير جيوسياسي واقتصادي على العالم.
2: منذ تأسيسها عام 1960 برزت منظمة أوبك أحد أهم التكتلات المؤثرة في سوق الطاقة العالمي، بعدما جاءت ولادتها كرد فعل على هيمنة شركة

0: النفط الكبرى آنذاك، وعلى امتداد تاريخها واجهت المنظمة لحظات فاصلة هزت أسس عملها، من بينها احتجاز وزراء النفط خلال اجتماع فيينا عام 1975 على يد مجموعة الناشط الفنزويلي اليساري المعروف باسم كارلوس في واحدة من أخطر الحوادث الأمنية التي عرفتها المنظمة. وقد سبق ذلك الموقف التاريخي لأوبك بحظر النفط عام 1973 و1000، والذي عزز مكانة المنظمة في أسواق الطاقة الدولية. يمثل المنتجون العرب العمود الفقري للمنظمة. تستحوذ السعودية على الحصة الكبرى بإنتاج مستقر بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا، تليها العراق بأكثر من 4 ملايين، بينما سجلت الإمارات قبل انسحابها أكثر من 3 ملايين، وتحافظ الكويت على مستوياتها بمليونين ونصف المليون. أما في شمال أفريقيا فجاء إنتاج الجزائر بنحو 1 مليون برميل يوميا، فيما تبقى ليبيا خارج نظام الحصص.
1: هذا أمر جيد في نهاية المطاف لخفض أسعار البنزين والنفط وخفض أسعار كل شيء، فهم يمتلكون كل ذلك، كل شيء، لا مشكلة لديهم بعض المشاكل داخل أوبك.
0: شهدت أوبك عبر تاريخها سلسلة انسحابات متعاقبة كخروج الإكوادور والغابون وإندونيسيا في دورات متكررة، ثم خروج قطر عام 2019 لكونها منتجا رئيسيا للغاز لا للنفط. أما انسحاب الإمارات أخيرا وهي منتج مهم للنفط فقد جاء في ظل ما وصف بأنه أسوأ أزمة طاقة في التاريخ، وهو ما أثار مخاوف من أن يفتح ذلك الباب لزيادة إنتاج غير منضبطة قد تقوض الأسعار مستقبلا.
1: تاريخيا كانت منظمة أوبك فعالة للغاية في التأثير على الأسواق وأسعار النفط العالمية، لكن صعود إنتاج النفط الأمريكي بفعل ثورة النفط الصخري قلص نفوذ المنظمة، وتأثير أوبك سيتراجع مستقبلا إذا بقيت الأسعار مرتفعة لأنها تشجع إنتاج الدول غير الأعضاء.
0: بانتظار اجتماع تحالف أوبك بلس المقبل تطرح أسئلة جوهرية عن إعادة تموضع المجموعة النفطية بعد خروج أحد أعضائها الوازنين في سوق الإمدادات العالمية، ومدى قدرة تحالف أوبك بلس على الحفاظ على تماسكه في ظل الضغوط الحالية. منظمة أوبك اليوم ليست في مواجهة أزمة حصص، بل في مواجهة جغرافيا سياسية تتمرد عليها بين ممر مائي يحبس أنفاس الإمدادات وانسحاب إماراتي يضعضع تماسك المجموعة. يبقى السؤال معلقا، هل ستخرج أوبك من هذه المحنة كتكتل يعيد ترتيب خرائط الطاقة، أم هي بداية لتحديات جديدة تهدد مستقبل المنظمة؟ إن أمام مقر منظمة أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
2: في الشأن اللبناني، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات البلدات قرب المنطقة الحدودية جنوبية لبنان منطقة دفاع متقدم محولتها الغارات الإسرائيلية والتفجيرات إلى مناطق مدمرة وأراض محروقة. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار رصدت واقع هذه البلدات.
3: وصلنا إلى بلدة صديقين، عبرنا خطا طويلا من البلدات من رميش عند الحدود الجنوبية للبنان بالطير وحنين، وكل هذه البلدات التي تعتبرها قوات الاحتلال الإسرائيلي من ضمن منطقة الدفاع المتقدم. ما رصدناه هو دمار هائل في هذه البلدات جراء الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي المكثف عليها، بالإضافة إلى التفجيرات الهائلة التي كانت تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في بلدة حنين. في الطير أيضا عشرات بل مئات المباني السكنية مدمرة بفعل الغارات، المساجد أيضا، رأينا سيارات الدفاع المدني التي كانت سيارات الإسعاف التي كانت قد استهدفت، بالإضافة إلى الجبانات في البلدات في جنوب لبنان. هذه المشهدية معقدة مركبة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في بعض وفي شريط حدودي يمتد على طول 130 كيلومترا، ولكنها أيضا تسيطر بالنار على جزء آخر من هذه البلدات. بعض الغارات أيضا كانت قد حصلت أثناء مرورنا على الطريق واتجاهنا إلى الساحل البحري. بالإضافة إلى هذه المشهدية هناك تعقيد مرتبط بالتعامل معها. السلطات الرسمية اللبنانية تؤكد أن التفاوض المباشر مع إسرائيل هو الذي سيخرج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، كما أنها ستعيد الإعمار بعد خروجها، سيعود النازحون، وهي مستمرة في هذا السياق. حزب الله له كلام آخر يرفض التفاوض المباشر ويقول من خلال عملياته ومواقفه السياسية إنه ماض حتى تحرير أرض الجنوب. كارمن جخدر، الجزيرة، جنوب لبنان.
2: أعود لضيفي من نابلس سليمان بشارات، الخبير العسكري، الخبير بالشأن الإسرائيلي عفوا. والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل الآن في جنوب لبنان، وحتى تحركات حزب الله التي توصف حتى إسرائيليا بالجديدة، إلى ما تؤشر في المرحلة المقبلة هذا التصاعد؟ هل هو مرتبط فعليا بما كنا نتحدث فيه عن مفاوضات في إيران، أم أن لإسرائيل ولحزب الله استراتيجية خاصة للمنطقة بعيدا عما يجري في إيران؟
4: أستاذ محمد، يعني أنا باعتقادي نحن أمام معادلة جديدة ومختلفة عما كان عليه بالسابق في كل الجولات المواجهة السابقة ما بين حزب الله وما بين إسرائيل. هذه المعادلة تنطلق من رؤية جديدة، وهو كيفية استخدام المقدرات وبالتحديد من قبل حزب الله في تحقيق أكبر قدر ممكن من الخسارة في الجانب الإسرائيلي، وكذلك الأمر منع تحقيق ما يمكن أن يسمى بفرض الواقع الجديد إسرائيليا لتنطلق منه القوات الإسرائيلية في استخدامه واستثماره في البعد السياسي. ما الذي يعني ذلك؟ يعني أن إسرائيل ستحاول أن تذهب إلى إعادة تقييم الحسابات في شكل وطبيعة الأدوات التي تستخدمها، خصوصا إذا ما كان هناك حالة من استنزاف المقدرات في الميدان. ولهذا السبب التصريحات التي أدلى بها قيادات في الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين من أن هناك حالة تقييد لليد في الميدان بناء على الطلب الأمريكي، وأنهم يطالبون بأن يكون هناك إما استثمارا للإنجازات الميدانية في الناحية السياسية أو إطلاق اليد للجيش الإسرائيلي، هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع حتى هذه اللحظة القدرة على الذهاب إلى تحقيق الأهداف التي وضعت لهذه المواجهة. هذا من جانب. من جانب آخر، ارتباط الجبهة اللبنانية مع طبيعة وشكل ومجريات الجبهة الإيرانية، هذا أيضا يقيد الحسابات الإسرائيلية بشكل كبير جدا. إن كان هناك قدرة إسرائيلية على فرض واقع سياسي من خلال البعد الأمني والعسكري في في في أي لحظة من اللحظات يكون فيها نضوج في المسار السياسي على الجبهة الإيرانية، يمكن أن تفقد إسرائيل كل هذه الإنجازات على الأرض، وبالتالي هذا يعني خسارة استراتيجية. وإن لم تستطع إسرائيل الذهاب إلى حسم الجبهة مع إيران، هذا يعني أن الجبهة اللبنانية أيضا ستبقى واحدة من الجبهات المعلقة بمصير ما ستؤول إليه المفاوضات ونتائج الجبهة الإيرانية. لهذا السبب واضح جدا أن الدفع الآن في المستوى السياسي الإسرائيلي وفي المستوى السياسي للإدارة الأمريكية من قبل دونالد ترامب البحث عن إنجاز سياسي وإن كان شكليا في هذه المرحلة وبشكل سريع، والحديث عن إمكانية أن يكون هناك لقاء ما بين بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه واحدة من الأشكال التي يحاول وتحاول خلالها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الدفع باتجاه القول أن هناك إنجازا تحقق في هذه المرحلة.
2: لكن لماذا هنالك دفع و يعني تركيز على أن الرئيس ترامب أو هذا الاتفاق هو فعلا ما حال دون تحقيق أهداف إسرائيل؟
4: هذا لأن إسرائيل فعليا هي لا تستطيع أن تحقق الإنجازات الفعلية، وهناك ربما فشلا إسرائيليا ليس فقط في تقدير القدرات لحزب الله، وإنما أيضا في تحويل الإنجازات على الأرض، إنجاز التعبير، إلى إنجازات دائمة. بمعنى آخر، إسرائيل تتحدث عن عملية تدمير ممنهجة، الوصول إلى عمق 8 إلى 10 كيلومترات في العمق اللبناني، لكنها لا تستطيع أن تحتفظ بكل هذه الإنجازات على أنها إنجازات استراتيجية وأنها تستطيع الحفاظ عليها، لأن قدرات حزب الله وما تقوم ما يقوم به حزب الله من عملية استنزاف للقدرات العسكرية الإسرائيلية ومن استهدافات واستخدام الطائرات المسيرة وعمليات يعني القتل والإصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي، كل ذلك يقول أن الجيش الإسرائيلي فعليا وإن ذهب للسيطرة الجغرافية لكنه لا يستطيع أن يحافظ على هذه السيطرة الجغرافية دون أن يكون هناك ثمنا ميدانيا. ولهذا السبب هناك محاولة إلقاء اللوم على أن التقصير وأن الإخفاق الإسرائيلي في الميدان هو نتاج الإرباك في الحسابات السياسية وبالتحديد في الحسابات الأمريكية. لهذا السبب بنيامين نتنياهو ومستوى الجيش الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي يحاول كل منهما أن يلقي اللوم على الطرف الآخر، الجيش يحاول أن يلقي اللوم على المستوى السياسي وبنيامين نتنياهو والجيش يلقيان اللوم على الطرف الأمريكي، وبالتالي هذه المعادلة ما بين إلقاء اللوم وما بين الفجوة في الأهداف وما بين عدم القدرة على حسم هذا الملف، كل ذلك يخلق إرباكا حقيقيا على الأرض لا يمكن أن يترجم على أنه إنجاز حقيقي، وإنما هو ربما إنجاز تكتيكي أو ربما تحقيق أهداف تكتيكية، لكنها في نهاية المطاف لا يمكن أن تخدم الهدف الاستراتيجي الذي وضع لهذه الجبهة ولهذه المواجهة.
2: لكن تكتيكيا وسريعا، تكتيكيا ما الذي يحاول الحفاظ عليه الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة بعد كل التطورات طبعا المتعلقة بالمسيرات أو حتى الصواريخ التي يستخدمها حزب الله؟
4: على الأقل إسرائيل والجيش الإسرائيلي يحاول أن يخلق المنطقة العازلة، ولهذا السبب تم الإعلان عن شريط أصفر أو منطقة صفراء في في في منطقة الجنوب اللبناني، للقول أن هذه المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي يمكن أن تكون واحدة من الأوراق الحقيقية الضاغطة أو التي يمكن أن تستثمر في المسار السياسي المستقبلي. لهذا السبب كل أو جل الجهد الإسرائيلي الآن في الحفاظ على منطقة عازلة، حتى وإن كانت هذه المنطقة العازلة هي ربما ليست طويلة الأمد وإنما مرحلية أو بشكل آخر.
2: شكرا جزيلا لك. إذن بين جسر إمداد السلاح الأمريكي إلى إسرائيل لتعود استهلاك الذخائر من جهة وسعي إيران لترميم وإعادة بناء قدراتها الصاروخية بكل الوسائل الممكنة من جهة أخرى، كيف يبدو المشهد اللوجستي العسكري في المنطقة في وقت لا حرب ولا اتفاق؟ نتابع هذا العرض.
5: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على دلالات وأبعاد الحديث عن خيارات عسكرية أمريكية قصيرة ومتوسطة بشأن إيران، والتي تتزامن مع تجدد الجسر الجوي والبحري الأمريكيين من أوروبا إلى المنطقة وتحديدا إلى إسرائيل التي تلقت أكثر من 6,000 طن من الذخائر في 24 ساعة فقط. في المقابل كشف تقارير غربية أن إيران تكثف جهودها لاستخراج الأسلحة المدفونة خصوصا الصواريخ الباليستية والمسيرات خلال فترة وقف إطلاق النار، وذلك لإعادة بناء قدراتها العسكرية. هذه التطورات العسكرية سنحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا كذلك الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. ونبدأ معك عبد القادر لرصد جديد المشهد وهذه الاستعدادات للطرفين.
6: نعم وسيلة، ومن خلال مجموعة من المؤشرات سنحاول رسم الصورة. نبدأ ربما من خريطة إيران وما نقلته محافظة أصفهان حينما أشارت إلى ضرورة الانتباه إلى أصوات انفجارات في محافظة أصفهان، وقالت بأن السبب يعود إلى عملية تفكيك أو إتلاف لذخائر غير متفجرة. البارحة كان الحرس الثوري قد أعلن عن مقتل 12 شخصا وإصابة 2 خلال عملية تفكيك وأيضا عملية إتلاف لعدد من الذخائر غير المتفجرة. والحديث عن الذخائر غير المتفجرة يقودنا إلى هذا الحديث الأمريكي. عبر وسائل الإعلام NBC الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين اتهامات لإيران بأنها تقوم بإعادة استخراج مخزونات للصواريخ الباليستية وأيضا للذخائر، يا إما أنها مخبأة تحت الأرض أو أنها مدفونة. CNN نقلا عن موقع عن صور أقمار صناعية نقلتها عن موقع أربس تتحدث تحديدا، أشارت إلى موقعين، نتحدث عن منطقة خمين في محافظة مركزي ولكن أيضا في تبريز تم رصد آليات على مستوى هاتين المحافظتين. وحينما نتحدث عن المدن الصاروخية فهي اللغز الكبير الذي ظل يحوم حول قدرات إيران الصاروخية الصندوقية، مع حديث الرئيس الأمريكي على أنه تم تدمير نحو 82% في آخر تصريح له من هذه القدرات الصاروخية. الجانب الآخر يتعلق بموضوع الذخائر التي تصل إلى المنطقة. كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت عن وصول نحو 6500 طن من الذخائر إلى إسرائيل، وحينما نتحدث عن الذخائر كانت إشارة إلى وصول هذه الذخائر، هذا نموذج من هذه الذخائر الأمريكية إلى إسرائيل عبر ميناء أسدود وحيفا، والذخائر إضافة إلى عربات تكتيكية. لكن اللافت الآخر هو ما نقله أيضا وحدة الرصد على مستوى شبكة الجزيرة للمصادر المفتوحة عن مسارات خلال الثلاث أيام الأخيرة لتقريبا 30 رحلة من ألمانيا باتجاه المنطقة، وهي رحلات للطائرات شحن عسكري على مستوى المنطقة. يمكن أن نربط بين الأمرين، ولكن ربطه أيضا بعملية الاستعداد الإيراني وأيضا الأمريكي تأتي بينما وفي أحدث الإحصاءات يتحدث الجانب الأمريكي عن منع عبور نحو 40 سفينة تنقل النفط الإيراني في إطار الحصار البحري، وأيضا حرمان إيران من نحو 5 مليارات من الدولارات، وحديث أيضا أمريكي على أن عملية الحصار الإنصاح القول لبوانئ إيران تؤتي أكلها، ولكن لا يمكن إغفال هذه الحشود التحشيدات العسكرية وهذه والحديث عن هذه الذخائر سواء في الجانب الإيراني أو في الجانب الأمريكي.
5: شكرا جزيلا لك عبد القادر. عميد حسن، هذه المعطيات التي استعرضها زميل عبد القادر عرادة سواء من الجانب الإيراني والحديث عن البحث واستخراج أسلحة وذخائر مدفونة، أو عن الجانب الآخر إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة إلى إسرائيل على وجه التحديد، إلى ماذا تؤشر؟
7: هذه تؤشر بالدرجة الأولى إلى نتائج المواجهة التي حصلت في 40 يوما في سياق الحرب، نتائج الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طبعا دمرت ما دمرته من منصات الإطلاق وأهداف أخرى عسكرية وبنى تحتية واغتيالات، ولكن هناك ما يسمى المدن الصاروخية، وهذه العقيدة الإيرانية التي اعتمدتها في مسألة تخزين الصواريخ، ويعني إذا ما نظرنا إلى الخريطة في هذه المنطقة نجد طبعا أن هناك الجغرافيا الإيرانية الواسعة، وبالتالي استفاد الإيرانيون من كل هذه الجغرافيا وفقا لما أعطتهم إياه، يعني هذه الجغرافيا، واستفادوا من هذه الأعماق ونشروا مدنا صاروخية. الآن المدن الصاروخية تقوم على مبدأين، المبدأ الأول هو التخزين داخل يعني بواطن الجبال إذا صح التعبير، وطبعا لديهم هذه الميزات الجغرافية وهي عصية عن القذائف الخارقة الأمريكية والإسرائيلية. والنقطة الثانية هو إمكانية الاحتفاظ بمداخل ومخارج لهذه المدن الصاروخية من أجل التحرك والاستفادة من هذه المخزونات. هذه المداخل والمخارج تم استهدافها في هذه المدن الصاروخية،
5: نشاهد هذه الصور،
7: نشاهد الصواريخ. نعم، المداخل والمخارج لهذه المدن الصاروخية تم استهدافها لأنها مكشوفة للمخابرات ولأجهزة الرصد والتتبع الأمريكية والإسرائيلية، إنما التدمير لم يؤثر على المخزون. من هنا أتت الحاجة الآن في هذه الهدنة إلى استعادة أو إعادة ترميم هذه المداخل والتهوئة والفتوحات واستعادة هذا المخزون من باطن المدن الصاروخية.
5: وهنا نتحدث عن صواريخ باليستية، عن مسيرات كذلك.
7: طبعا نعم، نتحدث عن المدن الصاروخية التي تحتوي على مخازن من الصواريخ المتنوعة الباليستية، بالإضافة إلى المسيرات المتطورة التي تم تصنيعها ووضعها في هذه المخازن. أريد أن أقول أمرا هنا سيدة وسيلة، الإيرانيون أمام خيارين في هذه الهدنة من أجل استثمار هذا الوقت، وقت الهدنة، استعدادا لجولة ثانية من الحرب إذا ما وقعت. هذا لا يعني بالضرورة أن تقع الجولة الثانية، ولكن بطبيعة الحال الطرفان أو الأطراف الثلاثة يستعدون،
5: وهذا ما نشاهده قبل قليل، كنا نشاهده الآن. سنتابع الصور حيث تقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الولايات المتحدة أرسلت ذخائر ومعدات عسكرية بلغ حجمها 6500 طن، وهذه هي الصور من
7: نعم حيفا. هذه الصور تدل على الجسر البحري الذي والجوي طبعا، ولكن هنا نتحدث عن الجسر البحري الذي تم إنشاؤه بين الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل تعويض الذخائر التي استهلكت واستنفدت في هذه الحرب، وتخزين وتكديس الذخائر المطلوبة من أجل تجديد الحرب إذا ما وقعت مجددا. ولكن كنت أقول هنا عن إيران، يعني بالنسبة لإيران لتعويض ذخائرها أو قدراتها، هي تركيزها الأساسي على القدرة الصاروخية، وهي أمام خيارين: إما إعادة تصنيع أو يعني العمل على تصنيع كميات من الصواريخ أو أعداد من الصواريخ، وهذا أمر غير متوفر الآن نظرا لتضرر المنشآت الصناعية بنسبة كبيرة وللحاجة لوقت طويل من أجل ذلك، ولذلك هي تبحث بمسألة إعادة تفعيل المدن الصاروخية التي تم ردمها أو تم تدمير فتوحاتها ومداخلها ومخارجها لإعادتها إلى العمل.
5: هذه عملية صعبة ليس كذلك؟
7: يعني هي عملية صعبة طبعا، ولكن يعني متاحة، لأنهم هم الذين أسسوا ويعني بنوا هذه المدن الصاروخية،
5: فيعرفون مفاتيحها
7: ويعرفون كل ذلك. نعم، والأهم من هذا أنهم يعيدون توزيع المنصات الصاروخية بخريطة مختلفة كما ذكرت انتشارا، يعني استفادة من هذا العمق الجغرافي في إيران. ومن أجل ذلك يقول الأمريكيون أنهم يعرفون، كما صرح وزير الدفاع، نحن نعرف كيف يحرك الإيرانيون أصولهم العسكرية. لذلك طلب الأمريكيون والقيادة العسكرية طلبت تزويد يعني القدرات الأمريكية، دعمها بصاروخ دارك إيجل للمدى البعيد الذي يعني من المفترض أن يستهدف هذه الأعماق الإيرانية حيث توجد هذه المنصات الجديدة التي تحدثوا عنها. فإذا هناك عملية استعداد متواصلة بين من جميع الأفرقاء، كما ذكرت إسرائيل تستعد من خلال تكديس هذه الأسلحة والذخائر.
5: ربما لما هو متاح في هذه الصور، نتحدث عن أسلحة برية وبحرية كذلك.
7: صحيح.
5: قد يكون الأمر يتعلق كذلك بجبهة لبنان وليس فقط جبهة إيران.
7: نعم، بالنسبة لإسرائيل، نعم، هذا الجسر الجوي والبحري يعيد ترميم المخزون الإسرائيلي المستنفذ الذي استنفذ منذ حرب غزة أساسا. يعني هناك استهلاك كبير في حرب غزة، في حرب لبنان، والآن في حرب مع إيران بالفترة السابقة. هناك طبعا أنواع من الذخائر، يعني أحدى التقارير تحدثت عن ذخائر الطائرات المسيرة التي تستعملها إسرائيل بكثافة في حربها مع لبنان وفي اعتداءاتها على اللبنانيين.
5: طيب ما تقوله الآن المصادر الأمريكية بأن هناك اعتقاد أمريكي بأن إيران تقوم حاليا بإعادة بناء قدراتها الصاروخية وفيما يتعلق بالأسلحة، والطرف الآخر كذلك يقوم بهذه التعزيزات، وبالتالي ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ وفي حال ما إذا استؤنفت العملية العسكرية، هل ستكون بنفس ملامح الحرب التي انطلقت يوم 28 من فبراير؟
7: يعني بالمنطق العسكري، طالما لا يوجد إدخال أسلحة جديدة في هذه المواجهة ولا هناك نية لتطوير العمليات العسكرية باتجاه جهود جديدة، بمعنى إذا لم يقرر الأمريكيون استخدام القوات البرية وتنفيذ عمليات برية أو استخدام أسلحة غير تقليدية، فهذا يعني أن إعادة الحرب ستحكمها نفس النتائج التي حكمتها في المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى استمرت 40 يوما واستعملت الطاقة القصوى من الأسلحة التقليدية الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية بطبيعة الحال، يعني بقدراتها الصاروخية، واستقر الميدان على هذه المعادلة التي هي أمامنا اليوم، لا حسم في العمل العسكري حتى الآن،
5: وكل السيناريوهات
7: نعم
5: ما تزال مطروحة. نشكرك جزيل الشكر العميد حسن نجوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
3: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
2: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
3: شو يعني كل شي؟
2: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
3: في عندهم دواء بالصيدلية؟
2: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
3: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
2: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
3: تفتح كل يوم؟
2: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
3: شو العنوان؟
2: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
3: والتليفون
2: 9644-8727.
3: أول دواء أول.
2: يا سلام.
4: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9598-8855.
1: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله، بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إيفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
1: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
5: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: هلال بخدمتكم أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء أول.
1: يا سلام.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العائقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك. والله مشكلي، عنا خمس سيارات بالبيت، ما منروح على محل ميكانيك إلا مندفع بلاوي. اتصور البلو سليب أو البينك سليب لتحصل عليهم، تدفع ما بين الـ400 والـ500 دولار.
0: جربتي هوت تايرز بريفر وود؟ هوت تايرز ميكانيكي درجة أولى، بيصلح كل أنواع السيارات الكبيرة والصغيرة، وبيعمل تشون أب، بيستعمل كل أنواع الزيوت الأسترالية ابتداء من $90.
3: وبغير الدواليب؟
0: اسمه هوت تايرز، جميع أنواع الدواليب وكل الماركات العالمية، جديد ومستعمل نوع أول لكل السيارات واللايت تراكس.
3: حروح لعند الهوت تايرز، بس على مسؤوليتك.
0: جربي وما بتندمي أبدا، هوت تايرز أمانة وصدق بالمعاملة وأرخص الأسعار.
3: دلنا على العنوان.
0: العنوان 74 بيلمور رود بانشبولد، والتليفون 02-95-33-6138. إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
6: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
7: هذا البرنامج برعاية جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، مؤسسة الخير الخيرية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي امرأة لكن قلبها اليوم يقف في العاصفة، عاصفة فتن تتسلل عبر الشاشة، تنتز في العلاقات وتطرق البيوت بلا استئذان. امرأة باتت مطالبة بأن تحمي قلبها من موج لا يهدأ. وفي خضم هذا كله يبقى السؤال، إلى أين تتجه قلوب النساء؟ في وسط هذا الاضطراب يذكرها القرآن بطريق النجاة. قال تعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويأتي التحذير النبوي ليكشف حجم الخطر القادم. قال صلى الله عليه وسلم، إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. فهل تستطيع المرأة أن تحمي قلبها من الانجراف وسط هذا الليل؟ هل تختلف منافذ الفتن التي تستهدف قلب المرأة عن تلك التي تستهدف قلب الرجل؟ وما الذي يريده الشيطان من المرأة تحديدا في هذا الزمان؟ وكيف تبدأ المرأة رحلة تجديد العهد مع الله لتستعيد صفاء قلبها وسلامها الداخلي؟ في هذه الحلقة نطرح هذه الأسئلة على ضيفتنا الكريمة الدكتورة هيفاء يونس الداعية الإسلامية.

0: أهلا بك دكتورة هفاء، وجمعة مباركة، وشرف لنا صحبتك في هذه الحلقة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أخ مجاهد؟ الحمد لله. جمعتكم مباركة، ولي شرف الحقيقة والسعادة أن أكون معكم حضورا ولله الحمد.
0: الله يحفظك دكتور. كما يسعدنا مشاهدي الكرام أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواتس الذي يظهر على الشاشة الآن. دكتورة، ما هي أخطر الفتن التي تواجه المرأة الآن أو تواجهها المرأة الآن؟
1: سبحان الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على

0: النفسية تشمل الجميع. فالسؤال الآن هو الفتنة أو الهدف هو القلب السليم، تغيير القلب السليم. سبحان الله، هو القلب السليم ما هو؟ هو القلب الذي سبحان الله الإمام ابن القيم اختصرها: القلب الخالي من كل شبهة وشهوة تخالف أمر الله ورسوله. سبحان الله، تعارض كتاب الله وسنة رسوله. فأخطر فتنة هي شبهة وشهوة، أنت ذكرها كده. فالشبهة عند المرأة ما هي؟ الأساسيات اللي مثلا الحجاب، اللباس الإسلامي، دور المرأة في الحياة، يعني العمل ولا مو العمل، طيب وأي العمل، كلها تفتن من هذه الأولويات. اختلفت الآن سبحان الله المرأة الغير عاملة خارج المنزل، يعني الأم ينظر لها، مو ينظر لها وإنما المجتمع يخليها تحس أنه هي أقل من المرأة العاملة خارج، بينما هو من الأفضل طبعا عند الله، وأن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكنه ليه أنا أنظر لأني في البيت تتفرغت بخياري لتربية أولادي أقل عند الله من لو أنا خرجت وعملت؟ من قال هذا؟ ففتنة هذه شبهة، عندك شبهة الحجاب وشبهة اللباس الإسلامي غير فرض وما في في القرآن، هذه شبهة. نجي إلى الشهوة اللي هي إحنا يعني كأنه طوفان علينا للجميع البشر. للمرأة عندك الإعلانات، تروح على السوشيال ميديا على التواصل الاجتماعي، ماذا ترى؟ التركيز على الشكل، التركيز على المظهر، التركيز على خلينا نقول المجوهرات الأشياء. هذه شو تصير؟ شهوة. والمنافسة، تركيز يعني في أنا مثلها أو أحسن منها، ليس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه أيضا شهوة. ماذا نقرأ هذه الأيام؟ فهمتني؟ والشبهات في الدين، أشياء اللي كنا منتهين منها بدأت تتغير. فالفتن كثيرة، بس المرأة بصورة عامة دورها تفتن فيه، ومظهرها الخارجي أو كامرأة مسلمة تفتن فيه، وأيضا تفتن في ما تراه خارج وتريد تكون مثل الباقي، يعني مثل اللي نراه في الصورة اللي يجوز حتى مو حقيقي. سبحان الله.
1: طيب لو بدأنا نأخذ هذه الفتن يعني أكيد بشكل مختصر، لأن كل فتنة تحتاج إلى حلقة كاملة. فكرة دور المرأة، هل هذه الفتنة تعبر على أن هناك استهداف لدورها، دور المرأة المسلمة، أن هناك استهداف لها فتحقر دور الأم مقابل فكرة المرأة العاملة، أو وكأن هذا الدور دور أقل من الدور الآخر؟
0: هو ليس فقط المرأة المسلمة بالمناسبة، يعني حتى أنت في الغرب ينظر يعني فشيء يخلي المرأة الغير عاملة هي بداخلها تحس كأنه هي أقل. تأتي أنت للمرأة المسلمة، لأن المرأة المسلمة راح يكون أكثر، لأنه أنت الآن دورك ليس فقط تربية الأولاد يعني، وإنما تربية الأولاد تربية إسلامية في زمن مليء بالفتن على الأولاد. لا تفتهمني. فهذه هي من المرأة تحس أنه هي أقل لأنها غير عاملة. إحنا الآن رفعنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من أفضل من من؟ يعني الأم أو المرأة العاملة؟ إذا الأم والمرأة العاملة متساويين في عند الله بالتقوى، طبعا يجي دور الأم. بس إذا هم الله أعلم، لهذا لا يعني أفضل ولا أحسن. يعني أنا عندي كان في العيادة مثلا من تجي المريضة مثلا أقولها يعني ماذا تعملين؟ كده بس قاعدة في البيت دكتورة أنا، وطريقة هي اللي تقولها تحس أنه كأنه هي ما تحس بقيمتها. فأنا رأسا أذكرها سبحان الله، أقول لا تقولين كرمنا الله ولقد كرمنا بني آدم، كوننا بني آدم إحنا مكرمين. فطبعا هذه فتنة كبرى. ليه؟ لأن هو الخروج للعمل ليس حرام، ولا الدين يقول ما تخرج للعمل، لكن إذا خروجي إلى العمل أثر على تربية أولادي تربية دينية صالحة، الآن راح يكون العمل فتنة. فهمتني؟ لأن أو لا، أنا مثلا عملي هو ما يرضي ربي، وعملي هو خلينا نقول فرض كفاية، وفي نفس الوقت أنا ربي أكرمني وأقدر أربي أولادي تربية إسلامية بحيث يكونوا قرة عين، لا هذا فضل الله علينا كبيرة. ففهمتني؟ هي يعني الفتنة هي مو في العمل نفسه أو في عدم العمل،

0: الفتنة ماذا أعمل في العمل وماذا أعمل لو أنا في البيت.
1: طب هذا الأمر يتعلق أيضا بفكرة النية، نية العمل، لأن يعني البعض من النساء يتجهن للعمل لفكرة الاستقلال المادي حتى لا تقع تحت طائلة الرجل.
0: شوف، هي النية لازم تكون لله، أي شيء آخر ليس لله. هذا أنه مثلا أنا خلينا نقول مثلا امرأة وحيدة وعندها أولاد هي المسؤولة، هذه لازم تعمل من يعني كيف تعيشهم، لكنه أنا أعمل حتى أكون مستقلة. طيب ونيتي ليه أذا أكون مستقلة؟ ليه عندي هذا الشك بالرجل؟ طيب هل عملي يرضي الله؟ هل هذا يرضي الله؟ فهمتني؟ ما في ضرر أنه أنا يكون عندي استقلالية مادية، بس هل استقلاليتي المادية تؤدي أنه أنا قد يفتح باب معصية الله؟ فهمتني؟ يعني النية كلش مهمة، مو فقط من راح أسوي، ماذا راح يؤدي هذا العمل إلى ماذا.
1: طيب لو أردنا أن نحدد يا دكتورة يعني ما هو الدور الرئيس للمرأة المسلمة؟
0: شوف ربي، هذه آية الأحزاب اللي هو وصف المرأة والرجل. طيب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، ندخل فيها والصادقين والخاشعين، هذه هم هي هذا دورنا في الحياة. أنا وأنا مسلمة مو فقط أقول يعني أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما أنا مستسلمة لأمر الله، سمعنا وأطعنا، مؤمنة بقضاء الله، مؤمنة بكل ما يأتي من الله وخير، صادقة مع الله في طلبي، كل هذا. فالمرأة المسلمة إذا هي كانت بهذه الصفات، سواء هي امرأة عاملة أو غير عاملة، الفتنة على الجميع، بس هذه الصفات تحميها. يعني أنت أكيد راح تسأل هذا السؤال، أنا كيف أحمي قلبي في هذا الزمن؟ هذا هي يعني والذاكرين الله كثيرا، تنتهي الآية بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ليه؟ أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، لأنه ذكر الله، الصدق مع الله، الخشوع، القنوت، الصبر، الصوم، كلها تعين على الفتن. يعني أنت لا تتصور بس إحنا في زمن الفتن، يعني هما في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في فتن؟ أكيد. يعني كان في منافقين وأكبر أمامهم، صار الرسول عليه الصلاة والسلام لهم فتنة وصاروا منافقين. فإحنا الآن الحمد لله رب العالمين، بس أكو أشياء تخلينا نبتعد عن ديننا صارت فتنة، إذا قربتنا من الدين صارت فتنة جيدة. يعني هي الفتنة، أنت تعرف معنى الفتنة، فتنة هو فتن الذهب، تحط الذهب في النار الأشياء الغير جيدة تطلع. فإحنا من يجي هذا أمامي، إذا أني هذا الشيء قربني إلى الله، هذه أجمل فتنة.
1: طيب لو انتقلنا سريعا إلى الفتنة الثانية، فتنة الحجاب مثلا، يعني الناس أو النساء ما بين فكرة أن الحجاب هو فرض من الله عز وجل، لكن هو غطاء للشعر فقط لا غير، وهناك من يقول أن الحجاب الله عز وجل لم يرد مننا الحجاب بهذا الشكل أن نغطي شعرنا، لكن أن يعني نتحجب قلبيا في علاقتنا مع الله عز وجل.
0: هذه فتنة، هذه شبهة. ليه؟ والتحط اللي تفضلت فيه أنه كلمة الحجاب ما في القرآن ما جتي. والجواب كلمة الحجاب لم تأتي بمعنى تغطية الشعر أو اللباس الإسلامي، وإنما وإذا سألتموهن فسألوهن من وراء حجاب، زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. بس هو هل في يعني أنت انسى كلمة الحجاب، إحنا كلمة الحجاب هي كلمة صارت مثل ما يقولون في المجتمع تعني اللباس الإسلامي، بس هو ربي ما قالها، ما قال ربي، لا قال سبحانه، هي آيتين. يعني إحنا سبحان الله نقرأ قرآننا بقلوب مفتوحة وبعقل مفتوح، هي آية النور وآية الأحزاب. آية النور قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بعدين وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. فالآن نجي إلى السؤال، ما معنى الخمار وما معنى الجيب؟ لأن إحنا من حتى نفهم الآية القرآنية أو الحديث النبوي الشريف، إحنا لازم نعرف الكلام العربي ماذا يعني. كلمة الخمار ومن منها أيضا الخمر. الخمار هو ما يغطي الرأس. طيب أنا إيش في الرأس؟ في الرأس في الشعر.
2: الشعر والوجه.
0: وهذا أتت لأنه هو ليضربنا بخمرهن، معناها الخمار كان موجود. فأنت لو تقرأ هي من الآية هذه نزلت، هي كانوا ماذا يفعلون النساء؟ تغطي شعرها لكنه يعني تحط لي وراء مثل ما نقول، فيطلع تطلع الرقبة يطلع الجيب، الجيب هو أعلى الصدر. فربي إجا قال وليضربن بخمرهن، هم كان لابسيها بس يضربوها، يعني جيبيها قوي. الضرب طبعا احنا نستعمل الآن كلمة الضرب، يعني الضرب لا، هو الضرب باللغة العربية شيء يكون ملتصق بشيء، ولذلك الضرب يدك تضرب الآلة. يضربن بخمرهن على جيبهن، يجيبوها قوي يغطي الجيب تغطي الرقبة. هذا الآن الشعر. وتجي إلى اللباس، يعني تجي إلى اللباس، نروح إلى آية الأحزاب. يا أيها النبي قل، أمر يعني يا رسول الله أنت قول كل ما يأمر الله الرسول عليه الصلاة والسلام ما يأتي بعده أمر. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إيش الجلباب؟ نجيبه. الجلباب هو طبعا اختلفوا العلماء في التفسير، بس الجلباب بصورة عامة هو الشيء يغطي الجسم ما يبين التفاصيل الجسم، وحتى هو للرجال، يعني أنتم عندكم في مصر سموه جلباب للرجال. صحيح. يدنين عليهن من جلابيبهن. فالعلماء قالوا أي شيء عريض لا يظهر تفاصيل الجسم هو جلباب. يدنين يطولون، وقسم من العلماء قالوا لا، هو أنه تحطه من فوق من رأسها وينزل. إذن ليه ما هو في القرآن؟ بس إحنا ليه؟ لأنه الشبهة. ويعني الله يعلمنا جميعا ما نعرف لغة القرآن بمعناها الحقيقي ولماذا نزلت، وبعدين تأتي هذه الشبهة الآن أقول لك إياها على هوى النفس، على الشهوة. لأنه أنت الآن المرأة يعني في العالم تأخذها المرأة اللي تلبس اللباس الشرعي أو المرأة اللي لا تلبس اللباس الشرعي، هذا أكثر لعدة أسباب. فهذه فتنة للمرأة، يجي هذا الكلام على الشبهة، فأنا أقول إيه والله صح،
1: يمشي مع هوى النفس.
0: يمشي مع هوى النفس.
1: نعم. طيب بعض الأمهات يعني يقول عندما تأتي مثلا بنتها الصغيرة تقول أريد أن أتحجب مثل زميلتي، تقول لا يعني يعني
0: صغيرة
1: صغيرة، وعندما تكبرين عندما تتزوجين الآن اهتمي بشعرك، بعض المحجبات لا يهتمون بشعورهن،
0: أو انتظري تتزوجين وبعدين.
1: صحيح.
0: أو دخلين كلية. ما هذا أيضا هو سبحان الله، أنا كنت الآن أرد أقول لك إياها، أدنى المجتمع ومفاهيمه، لأن يعني إحنا المجتمع الآن ومفاهيمه، طبعا هذه من نتائج الاستعمار وما حدث في بلادنا، أنه التدين قرن بعدم العلم بعدم التطور. دخلت فينا هذه سنين طويلة. يعني أذكر أنا لما يعني من أو أشوف يعني أنه أو طبيبة ومحجبة كيف؟ فهذا المفهوم لو أنا كأم كبنت كامرأة أعرف ماذا قال لي ربي، ما ربطها عندما تتخرجين ليضربن بخمرهن على جيوبهن عند التخرج عند الزواج عندما تكبر. هذه رقم واحد. يعني أنا لأما أتبع قول ربي تماما، إذا ما راح أتبع قول ربي راح أكون كلش أنا عرضة للشبهات. فهذه رقم واحد. شيء طيب لما تكبرين هل أنا أعرف كم راح أعيش؟
1: الله أعلم.
0: كل نفس ذائقة الموت.
1: نعم.
0: طبعا. فكيف أنا أقول هذا؟ يبقى المجتمع ما راح تزوجين ما له علاقة، في محجبات متزوجات وفي غير محجبات غير متزوجات، بس هذا المفهوم المجتمعي اللي يحتاج يتغير. يراد له وقت يا أخ مجاهد، لأنه سنين طويلة هذا عندنا المفهوم الشبهة، لازم احنا نبدي نغيره كل واحد وبتوفيق الله بإخلاص النية. يا ربي أمين. بس كلامك سليم، من أكثر الأسئلة تجيني من الصغار أنه هي هذه واحدة منهم.
1: طيب يعني في هذا الأمر، يعني إذا كانت الأم ترى هذا الأمر لكن الأب يرى أنه لابد على ابنته أن ترتدي الحجاب، فكيف يتعامل مع رفض الأم أن ترتدي ابنته الحجاب؟
0: قرار للبنت، لأنه كلهم آتيه يوم القيامة فردة، هي راح تسأل. الأب رح يسأل هل أنت قلت لها شرحت للبنت؟ نعم. الأم رح تسأل لماذا أنت ما قبلتي؟ ما هي كل إنسان كل نفس بما كسبت رهينة. البنت الآن هي تريد إذا الأب معاها هذا ربي لك الحمد والمنة. وبعدين سبحان الله الثبات على الصح، الثبات على ما يرضي الله يأخذ وقت ليغير المقابيلة، بس يتغير يتغير إذا يعني الإنسان يظل مربوط بالله مع الصلاة مع الصيام مع الدعاء. واللي أنا دا أسويه هو يرضي ربي ومعايا أبويا، توكلوا على الله، توكلي على الله. راح تزعل طبعا، ومرات بالمناسبة بالعكس يعني الأم تريد والأب ما
1: يريد،
0: لكن ما طول البنت هي أهم شيء. إذا البنت ناوي أشجعها وأقويها وأثبتها وأدعو وأدعو، واللي يغيرها اللي يغير غيرها يغير أبوها أو يغير أمها.
1: طيب يا دكتورة في هذا الأمر، يعني إذا أراد الأب والأم على موضوع الحجاب للبنت والبنت بلغت لكن البنت ترفض الحجاب بدعوى صديقتها وجمال شعرها وأنها لسه صغيرة، هل للأب والأم أن يجبراها على الحجاب
0: إذا
1: أو يدفعوها إلى الحجاب؟
0: شوف إذا بلغت هي الآن مسؤولة أمام الله،
1: نعم،
0: يعني مثل الرجل عندما يبلغ أو الولد،
1: نعم.
0: بس يجي سؤال جدا مهم، هل أنا من ولدت حضرتها وربيتها على تقوى الله وعلى الحياء بحيث من يجي العمر تصير هذا فقط تغيير هيئة، يعني هيئة بسيط، لكن أنا إذا ربيتها، وأن هذا أرى كثير، جزاك الله خير على هذا السؤال، يعني أنا أرى مثلا 6 سنين البنت، طيب والبنت في الشارع تمشي بطريقة صح يا صغيرة بس لا يليق مع الحياء، يعني إحنا ديننا دين حياء صح؟ الإسلام والحياء قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. أنا حتى البنت الصغيرة يعني أنا أشوفها هناك سبحان الله عند المسلمين اللي يعلمون بناتهم على الحياء، إذا لبست البنت إحنا نقول نفنوف أو فستان يعلموها تلبس تحت بنطرون ما يطلع. أنت تتكلم على 6 و7 سنين، فأنا الأب والأم، وهذه للي يسمعوني جميعا، الأب والأم إذا أنت تريد بنتك لما أو بنتك لما تبلغ ويصير الحجاب عليها فرض تتحجب طواعا، هذا يعد تدريب من الصغر. طبعا الأم تكون محجبة، وبعدين الأب البيت والأب تكون بيت إسلامي، يعني قال الله قال الرسول، أطبقها أنا في كل شيء، أنا ما أجي بس على اللباس، أنا أجي في التعامل، أجي في صدقي، أجي في صلاتي، أجي في ذكري، يعني البيت يكون بيت مسلم. هذا البنت طبيعي إذا ما قبلت نهائيا، أنا دوري أمام الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أنا أشرح وأشرح الآيات اللي قلت لك إياها وأشرح فرضيته. نفس الشيء لو ابنك ما يصلي أو بنتك ما تصلي، أنت يعني ما راح تقدر تجبرهم، ما في يعني لا إكراه في الدين، لكن أنا شو أسوي؟ أنا أشرح وأبلغ وأدعي وما أي اسم روح الله، وربي بإذن الواحد، وأنا كأم أو كأب أنا أتقرب من الله، وإن شاء الله ربي ما يخيبني، وإذا لم تحدث راح أكون أنا من سيدنا نوح اللي ابنه كان كافر.
1: نعم، حضرتك ربطتي الحجاب والصلاة بنفس المنطق وهذا أمر طيب، لكن هناك بعض الدعاء يقول يعني إذا كان ابنك في مدرسة أو في جامعة تجبره على الاستيقاظ مبكرا كي يذهب، تعنفه إذا لم يذاكر، لكن وهذا أمر الدنيا فما بالك بأمر الآخرة، لماذا لا تفعل معه مثل ما تفعل في هذا الأمر؟
0: هي نقطة جيدة، بس هو السؤال أنت ابنك من تجبره على الدراسة يدرس؟
1: على الأقل بيصحى ويروح المدرسة،
0: والله أعلم ماذا يحدث هنا. الجبر بصورة عامة، الجبر مع القسوة لا تؤدي إلى نتيجة. شيء الآخر اللي لازم الكل ينتبه عليه، الآن إحنا في زمن جدا خطير، لأنه كل الشباب الصغار الآن هم زمن العولمة، كل الدنيا أمامهم
1: صحيح،
0: فأنا لما أجبره على شيء هل رح يؤدي أن يكره الدين؟ هل رح يؤدي أنه يترك الإسلام؟ فأنا فهمتني، وأنا أمام الله أنا ما مجبرة أجبره، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما جبر عمه صح؟ فأنا اللي أدوري وأمام الله أنه أنا أول شيء أمارس، أنا القدوة، يعني كامرأة أنا القدوة، كرجل كأب أنا قدوة، وأنا أشرح وأبين بس ما أجبر، لكن أظل أفهم أنه أنا ما قابلة على هذا الشيء، هذا الشيء لا يرضي الله، يا أنا حتى أقدر أجبر بنتي على الحجاب، تطلع برا تنزع كيف عار؟
1: ويحصل هذا
0: طبعا.
1: حضرتك بما أن حضرتك يعني لك باع طويل في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الغرب وفي الشرق أيضا، هل بالفعل رأيت نماذج أن الإجبار على الطاعة سواء هذه الطاعة صلاة أو حجاب قد تؤدي بالأولاد إلى النفور من الإسلام؟
0: في الغرب نعم، في الغرب نعم. ليه؟ لأنه وهذه يعني شيء كنا لازم ننتبه، لأنه عندما يخلط الكلتشر العادات والتقاليد تخلط مع الدين، هذا الشاب أو البنت اللي هم رابين في خلينا نقول في أمريكا، هذا ما عنده فكرة عن أي عادات وتقاليد، فأنت لما تخلطه معه رح يصير بالنسبة يقول كونفيوز، رح يصير مشوش، وبعدين لما تيجي تجبره هي الطريقة، يعني الإجبار والقسوة لا يعني ما تؤدي إلى نتيجة. ونعم يعني أنا أعرف أكثر من أحد أولادهم أنه، وبعدين لا تنسى إذا هناك تأثير الصحبة وتأثير المجتمع، فالإجبار بصورة عامة لا يؤدي إلى نتيجة، لكن هذا لا يعني، يعني أنا ما أريد أفهم خطأ، لا يعني أنا ما أسوي دوري وأظل أقول أنا هذا ترى مقابل عليه، أنا هذا يا بنتي والله أنت أحلى كثير بالحجاب، تخرج من أمام يا الله أنت القادر، هذه بنتي أنا أحبها جزء مني، يا الله أرزقها الحياة. فهمتني؟ يعني الدعوة والحب يجيب نتيجة أكثر كثير من القسوة، وأظل أقول أنا أنكر المنكر طبعا.
1: دكتورة، هل الحديث حول النساء ومداخل الشيطان والفتن لها، هل مداخل الشيطان والفتن التي تتعرض لها النساء غير الفتن التي يتعرض لها الرجال؟
0: بصورة عامة في فرق، في أشياء مشتركة وفي فرق. يعني مثلا أنت إلى رجل مظهر الخارجي مهم، لكن مظهر الخارجي ليس رقم واحد.
1: نعم،
0: العمل، المال، السيارات. تجي إلى المرأة أحد يقول لك مثلا نعم المظهر عند المرأة مهم، صح، أولادها، البيت. فهذه الفروقات أو الاختلافات هي لأنه كل واحد طبيعته وكيف خلقني ربي، بس الاثنان مفتوم. يعني هو آية العنكبوت صورة يعني هذه الآية دائما كلنا هسه لازم نفكر فيها، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ طيب ليش يا ربي؟ وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وبعدين الصفحة اللي بعدها وليعلمن الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. يعني إحنا كوني قلت أنا مؤمنة، كوني قلت أنا مسلمة، أنا سأفتن. وبالمناسبة حتى النساء أو الرجال الفتنة مختلفة، يعني في امرأة مثلا خلينا نقول اللباس أو الزينة مو عندها رقم واحد، فهمتني؟ فما يجي الشيطان من هذا الباب، يجي من باب ثاني. يعني الشيطان يجينا وين احنا هوى نفسنا اكثر، سبحان الله. فطبعا هي مختلفة بس الكل مفتون، سبحان الله.
1: طيب متى يعني ما هي العلامات التي من الممكن للمرأة، بما ان احنا نتحدث في هذه الحلقة عن المرأة، ان تراها فتعلم ان باب الفتنة قد فتح امامها؟
0: شوف هذه يعني مثلا ندخل على الصلاة، لان هذا يعني يفيد الجميع.
1: نعم.
0: كيف أعرف أنا فتنت في صلاتي؟ لما أبدي أأخر الصلاة، بعدين السنة، إذا أنا كنت مواظبة على السنة تبدأ السنة تصير مو مهمة، مرة أصليها مرة ما أصليها، أأخر، أجمع، تفوتني، بعدين أترك. تشوف التسلسل في الحجاب. الله يقوي الجميع يا الله، كل النساء المسلمات يا رب، كيف تخاف أنه المرأة راح تبدي شوي شوي بعدين راح تنزع على الحجاب، تشوف اللباس يتغير، سبحان الله. فهذه فتنت. لو تجي إلى السبب، لو تجي تأخذ سبب، نأخذ الصلاة حتى الجميع، راح تشوف أولا الصحبة، ماذا أتفرج، ماذا أسمع، سبحان الله. لذلك أنت لو تشوف في القرآن لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لأن هذا مدخل شيطان، هذا مدخل شيطان، هذا هذا مداخل الشيطان طبعا الفم والأكل، فأنت المدخل يؤثر على هذا الشيء. فإذا أنا مثلا كنت أشوف، خلينا نقول ما كنت أشوف، خلينا نقول مسلسلة، وبعدين أحد قال لي وأحد قال لي وأحد قال لي، وأنا بديت أشوف وبديت أشوف، والمسلسلة فيها مداخل كثيرة للشيطان، يؤثر علي، يؤثر على قلبي، وأبدي أضعف. يعني هو الفتن ما أقدر أقاومها لما علاقتي بالله تضعف، ولا لما أنت شوف رمضان، أنا دائما أقول هذا الكلام، سبحان الله، الناس اللي هي ما تقدر تصوم السنة كلها
1: تصوم رمضان،
0: الناس اللي هي أصلا احتمال ما تصلي، تروح للتراويح، الناس ما تمسك القرآن، تمسك في رمضان. ليه؟ لأن علاقتي بالله أقوى في رمضان صوم. فالفتن تأتي، بس لازم أنا أكون محصنة وأدفعها.
1: حضرتك هل تري أن التعرض لمواقع التواصل الاجتماعي والمقاطع الصغيرة الريلز أثرت تأثيرا سلبيا؟
0: ما نقدر نعمم يا أخ مجاهد. أنا أعطيك مثل، أسأل دائما هذا السؤال، هل مواقع التواصل الاجتماعي حرام؟ جوابي، أنتم منين تعرفوني؟ من مواقع صح؟ الجزيرة، منين نعرف؟ الآن، ما نتكلم قبل، الآن أكثر الناس متابعين صح؟
1: صحيح.
0: الشيء بحد ذاته ليس حرام إلا إذا أدى إلى حرام. طبعا في أشياء هي حرام، بس بصورة عامة الأشياء الحلال الأصل فيها هو حلال، لكن إذا أدى إلى حرام فأنت من تقول لي ريل، أنا يسألوني هل هذا حرام، أقول لهم أنت جد تتفرجين، هو الريل عن ماذا؟ الريل أنا يعلمني كيف أقرأ القرآن، الريل يخليني أشوف مثلا امرأة عمرها 70-75 سنة حفظت القرآن، هذا حرام؟ لكن لما أنا أرى شيء مثلا أرى دعاية في الريل، والدعاية هي كلها عن أنه كيف أنا أجمل نفسي أكثر وأسوي أو لباس شيء غير شرعي، طبعا هذا حرام. فالاسم نفسه في التلفزيون، تقول التلفزيون حرام؟
1: بس التلفزيون لا نتحكم فيه، لكن الريلز والمقاطع كثيرة وأصبحت يعني.
0: إذن أنا هذا بدي أقول لك عليه، أنا ما أعرض نفسي لهذه الفتن. هذه كيف تطلع لي الريلز؟ أنت تعرف أكيد إنه أنا طلع لي الريل ثواني، أنا طليت عليه الألغوريثم يخليني يطلع لي بعد،
1: بيعتبرك مهتمة بهذا الأمر.
0: نعم. فأنا لو وأنا قوية مع ربي ويجيني المدد من الله سبحانه وتعالى، رأسا راح أقول I'm not interested، غير مهتمة، ما يطلع لي بعد. ولو شفته، إحنا لسنا أنبياء ولا ملائكة، لو شفته وراح أقول مفروض ما أشوفه وأمسحه. يعني أهم شيء، ما تكلمنا على التواصل الاجتماعي اللي هو أكبر فتنة إذا ما قربتني إلى الله، أول شيء أقول من نتابع، ماذا نكتب عليه لايك أحبه، من اللي أنا أتابعهم ومن اللي أنا يتابعوني، هذا يقول لي أنا كم مفتونة. إذا أنا متابعة إلى فلان وفلان وفلان وفلان وذل كلهم عاصين لله، أنا راح يأثر عليه طبعا، وبالعكس طبعا.
1: طب دكتورة، احنا الآن مشاهدينا نشاهد معكم هذه الأسئلة التي طرحت على فضيلة الدكتورة هيفاء يونس من دول مختلفة، ثم نعيد لنستكمل هذا الحوار الطيب والمتع معه.
2: في زمن الحروب كيف تستطيع أن تحافظ على كل قيمة ومبادئة، رغم أنه العنف دائما بيكون ممنهج ضد المرأة، ضد كل أشياء أو حاجات أو قيمة، فكيف تستطيع أنها تكون واثقة في نفسها والدور المطلوب أنها تأديه في زمن الحرب حتى تكون متمكنة وتؤدي رسالتها في المجتمع؟
3: كيف للمرأة أن توازن بين دورها الاجتماعي والمهني وعلاقتها في تعبد لله سبحانه وتعالى؟
4: كيف تتعامل المرأة المسلمة مع فتنة المقارنات وصورة الكمال الزائف التي يروج لها الإعلام؟
5: طبعا أوجه سؤالي للشيخة هيفاء يونس. سؤالي هو، في زمن كثر فيها الفتن واتباع البدع والبعد عن الدين، وبما أن الأم مدرسة، كيف نستطيع أن تجعل المرأة تبتعد عن الفتن والبدع وتعود لما أمر الله به تعالى من التعاليم والدين الحنيف؟
6: هو كيف أن يتم إقناع المرأة بأن مفاتنها هي لزوجها فقط؟ ما يحدث الآن هو من فتنة وتبرج لا نراه غير طبيعي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يأتي آخر الزمان النساء الكاسيات العاريات. فنريد أن نعرف أن يكون السؤال يعني كيف يتم إقناع المرأة أن جمالها هو فقط لزوجها فقط لا غير.
1: نعم، أسئلة متنوعة والوقت يعني بيمر، لكن ممكن أن نبدأ من السؤال الأخير.
0: طيب،
1: كيف للرجل أن يقنع زوجها، يقنع زوجته أن زينتها له فقط؟
0: شوف، هو نعود للقرآن، ولا يبدين زينتهن إلا وربي كتبها، اللي هو فصلهم اللي هم محارمها. فأنا هو كل يبدأ من ينطلق من ما هو غرضي في الحياة، إرضاء ربي ولا إرضاء نفسي والمجتمع والصديقاتي وكله. فإذا أنا الأصل إرضاء ربي، يعني تجيني الآن آية اللي هي آية التخيير، لما فتحت الدنيا على الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، صح؟ وزوجاتك أي زوجة أتت وسع علينا، بما معنى طيب أعطينا. بعدين الله نزل آية التخير، يا أيها النبي قل لي أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن متاعا وأسرحكن سراحا جميلة، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآية أي كل امرأة اليوم تسمعني تسأل نفسها هذا السؤال، هذه آية التخير، أنا أريد الدنيا فتفضل الأخ الزينة وأمشي مع الناس وكله، ولا أنا أريد الدار الآخرة؟ يعني من أقرر البقية كلها تمشي؟ أنا قررت الدار الآخرة، طيب أنا كيف أوصل؟ إيش قال ربي؟ لا يبدين زينتهن، انتهى الموضوع خلصنا. الزينة إيش يعني؟ يعني كل شيء ما اللي تفضل فيه، يفتن يتزين يتجمل. إذا أنا مو هدفي الآخرة، هدفي الدنيا أو ما حطيت في بالي الهدف، أنا طبعا كلش صعب تقنع، لأنه فتن. يعني المرأة بصورة عامة تحب أن تتجمل وتحب أن تكون أجمل وحدة موجودة، وهذا يجي كله فطبعا إلا إذا معلقة بالله وتنظر إلى الآخرة وتنظر إلى الدنيا، هي مزرعة الآخرة ومعبر إلى الآخرة.
1: طيب، هناك إشكال يا دكتورة، البعض يقول أو بعضهن يقول إن الله جميل يحب الجمال،
0: نعم،
1: من ناحية، ومن ناحية أخرى تقول أن المحجبات غير مهتمات بأشكالهن ويظهرن بأي شكل كان.
0: ما هو مقياس الجمال؟ فهمتني؟ يعني وفي أيضا غير محجبات لا يهتم بمظهرهن، وفي رجال كده وفي رجال كده، لكن هو من وضع مقياس الجمال؟ نعم، إن الله جميل يحب الجمال بس بنظره. فيعني أنا لو أنا كامرأة وغيرت شكلي وحطيت هذه الأشياء كلها بحيث يدوب أعرف، هل الله يحب هذا؟ هذا السؤال نسأل نفسنا. يعني دائما أقولهم للنساء قبل ما نخرج من بيتنا نطلع على المرأة، يعني ننظر إلى المراية كلنا، بدل ما نقول أنا أشوف نفسي كذا وكذا، أسأل نفسي سؤال، هل هذا شكلي يرضي ربي؟ إذا ما جاوبت الجواب واضح، وإذا نعم توكل الله وخرج.
1: أختنا سألت عن المرأة في زمن الحروب، نحن نعيش الآن حروب ليست قليلة، ما يحدث في غزة وما يحدث في السودان وما يحدث في روهينجا وغيرها، كيف تستطيع المرأة أن تحافظ على قيمها ومبادئها في هذه الظروف؟
0: يعني مبدئيا اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة،
1: آمين
0: يا ربي، آمين، على أهل غزة وعلى أهل السودان وعلى كل مكان فيه يضطهد المسلمون أو تضطهد البشرية. هذه رقم واحد. رقم اثنين، تحافظ على قيمها المرأة. هو سبحان الله مرات في الشدة الإنسان يتقرب إلى الله أكثر من الرفاهية. يعني وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. فزمن الحروب هو زمن شدة ويصير تعلقنا بالله أكثر، بس في نفس الوقت إذا شفت نفسي ضعفت لإمارات اليأس يدخل لنا وما نرى، أنا يعني عضوا عليها بالنواجذ هي الأساسيات. أهم شيء صلاتي، إلا صلاتي وذكري وقرآني. هذه يعني سبحان الله، يعني قريبا الحقيقة اليوم كنت أقرأ آية أيضا هي يا نساء النبي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بعدين
1: أقمنا الصلاة
0: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، والبعدها واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. فأنا كنت أفكر أقول سبحان الله، يعني طبعا زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام يصلون، بس الفكرة تربط أنه أقمنا الصلاة، مو صلي، أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة اللي أقدر عليه اللي أنا، وأطعنا الله ورسوله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإيش هذا حتى أبقى قوية؟ وبالمناسبة مو فقط زمن الحروب، زمن الفتن، في السلم والفتن هذه، يعني مثلا قيام الليل خصوصا الآن إحنا في الشتاء، قول إن شاء الله ركعتين ربع عشر دقائق قبل الفجر، الفجر حاضر، يوم قراءة قرآن، سماع قرآن، صفحة نص صفحة آية، هذا التعلق أهم شيء الاستمرارية، هذا اللي يقويني. غيره يا أخ مجاهد كل الصعب جدا جدا صعبة.
1: نعم بارك الله فيك دكتورة. سؤال، كيف تتعامل المرأة مع فتنة المقارنات وصورة الكمال الزائف التي يروج لها الإعلام؟
0: هو هذه أيضا هذه مشكلة كبرى. راح أقول لك نفس الكلام، إذا أنا مو الآخرة، يعني اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم انصر الأنصار والمهاجرة كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا أنا الآخرة مو هي هدفي وما أنظر لها كعيشي، الدنيا تصير تكبر في عيني. وبعدين ربي قال مثلا أيضا من نقرأ قرآن شرح، أقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فأنا الآن المقارنة تأتي على شهوتي وشوية تجي على شبهتي، لكن أنا إذا شهوتي مثل ما يقولون حجمتها بتعلقي مع الله بقراءة قرآني بصلاتي، هذه يعني ما نقدر نقول جد مهمة، وأشيل أسباب الفتن. أنا أشوف مثلا إذا أنا رحت على هذا الموقع، كل هذا الموقع إعلانات على هذا وهذا يضعفني، أطلع أشيل أسويها أسهل على نفسي. والدعاء يعني أنا دائما أقول سبحان الله، يعني خير البشر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، سبحان الله. طب أنا شرح أدعي، فإحنا ما ننسى الدعاء لنفسنا وما ننسى وإحنا في مجاهدة يعني لنبلونكم أيكم أحسن عملا.
1: نعم، لكن دكتورة يعني في هذا الزمن الذي نعيش فيه وهذه الفتن، قد تشعر المرأة التي تتجه إلى الله عز وجل بالغربة، يعني تجد كثير من النساء يتجهن إلى عملية تجميل أو يتجهن إلى التعري أو يتجهن إلى متابعة الفنان الفلاني أو هذا مجتمع نعيش في وسطه، تشعر بالغربة أنها لوحدها.
0: نعم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟
1: صلى الله عليه وسلم،
0: جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. أنا عندي صديقة على الواتساب، طوبى للغرباء، هي هناك في أمريكا، مولودة عايشة في أمريكا، الحجاب تمام، اللباس الشرع، أنا معاهم دائما. أنت من تمشي ضد التيار، وخصوصا إذا كان التيار ضد ما يريده ربي يصير جدا صعب. لكن إذا أنا في الآخرة وين أريد؟ وين أريد؟ أريد أكون للذين أحسن الحسنى وزيادة، أنا أريد أكون مع النبي، أولئك ما أنعم الله عليهم نبينا والصديقين والشهداء، تصغر الدنيا. شوف إحنا كل ما نكبر الآخرة تصغر الدنيا، كل ما نكبر الدنيا تصغر الآخرة. فإذا أنا الوقت كله على التليفون وأشوف هذا مثل ما تفضلت هذا المشهور وهذه الفنانة وهذا، فأنا طبعا راح أتأثر. لكن أنا إذا هذا شلت لازم أشيل اللي أقدر عليه أسباب الفتن، أنا أشيلها ما أجيبها، إحنا ندفع فلوس ونجيبها، فلو أشيلها يصير الحرب تصير أسهل، سبحان الله.
1: صحيح. السؤال الأخير، كان الأخت بتتكلم عن فكرة نحن في زمن فيه كثير من البدع والفتن، فكيف تقي المرأة نفسها من الفتن والبدع أيضا؟
0: نفس الشيء، العلم الشرعي، أتعلم ديني، مو لازم أنا أدخل كلية شرعية أو أخذ دكتوراه في الفقه في القرآن، وإنما أتعلم ديني ويكون يومي جدولي اليومي لازم فيه، يعني كده تقسمها من ضمن أشياء. أنا يعني مثلا نقول وقت لنفسي، الوقت لنفسي يكون يعيني على طاعة الله، وعندي وقت مناجاة وكلام مع الله من ضمن صلاتي وقرآني ومن ضمن حياتي وعملي وإذا أشياء اللي عندي، بدون هذه ما أقدر أقاومها، من ضمن البدع ما أقدر أقاومها. لكن إذا عندي العلم وعندي التعلق والاستمرارية، وبعدين أنت لا تنسى يعني فعل ونعم الله ورحمة الله تقربني أكثر، يعني اللي أنا تقرب إلي شبرا، تقربت إلي باعة، أنا أسوي شيء ربي يحسن لي 10 أشياء. أريد أنا مثلا أتعلم، أشوف تجيني في الواتساب رسالة كده. الحمد
1: لله. صحيح. معنا أسئلة وصلت إلينا عبر رقم الواتس، أسئلة كثيرة جدا، سنختار بعضها ونظهر بعضها أيضا على الشاشة وحتى يظهر أول سؤال.
0: طيب.
1: كيف تتعامل المرأة مع ما أصبح يسمى بالنسوي فيمينيزم، وهل فعلا هذا التوجه يخدم المرأة؟
0: أوكي. سؤال ممتاز هذا. احنا الحقيقة السنة الماضية سوينا مؤتمر كامل في كاليفورنيا وين أنا أعيش، أكثر من 1000 مرأة حضرتها، اللي هو الفيمينيزم and faith can they coexist، هل هذه الحركة النسوية مع الدين تعيش؟ ما أنت لازم ترجع إيش معناها الكلمة فيمينيزم والحركة هي.
1: نعم.
0: الحركة ظهرت بالقرن الماضي والقرن اللي قبله، لأن كانت ما يحدث في البلاد الغرب كانت المرأة غير مساوية للرجل.
1: صحيح.
0: تدفع أقل، ينظر لها. فجدت هذه، وهذا شيء الإسلام يقوله، أن المرأة هي مساوية للرجل لما يفعلون نفس الشيء. فأنا لما أنظر الفيمينيزم بصورة عامة، الأصل هي المساواة. نعم. يجي السؤال، المساواة بماذا؟ مو في كل شيء، وما في تحرير المرأة، تحرير المرأة من العبودية نعم، تحرير المرأة من الظلم نعم، بس مو تحرير المرأة من كل القيم ومن كل الدين، فهي خلطت. فأنا إذا أجي على الفيمينيزم وأجيبه مع ديني، ما في كان يعني لو نستعمل الكلمة، ما في أكثر امرأة فيمينيزم مثل السيدة عائشة عندما دافعت عن نفسها، صح ولا لا؟ إذا نأخذ بالمفهوم الإيجابي، لكن بالمفهوم العام لازم أكون جدا حذرة من أستعمل هذه الكلمة. التوجه يخدم المرأة إذا أستعمله بالطريقة الصح، بس بصورة عامة في هواية أشياء ليست صح. يعني توصل مرحلة لازم أي شيء يسوي الرجل تسويه المرأة، طبعا لا، احنا خلقنا مختلفين.
1: يعني الآن في هذا الإطار وصل الأمر الآن في بعض البلدان الإسلامية الحديث حول مساواة الرجل والمرأة في الميراث، في كل المرات.
0: هذا كيف هذا؟ إن هذا معناه أنا ما أعرف ما حق المرأة على الرجل. أنا ما أعرف إيش الرجل لما يأخذ الضعف، ما هو سيسأل عنه أمام الله؟ إنه المفروض يكفي كل النساء اللي هو مسؤول عنهم.
1: يعني كان فهمت حضرتك أن فكرة النسوية المتعلقة بالوقوف ضد الظلم المرأة هذا أمر من الدين وليس ضد الدين.
0: طبعاً.
1: لأن الدين يرفض ظلم المرأة.
0: نعم.
1: أما فكرة المساواة المطلقة
0: بدون
1: أي ضوابط، هذا الأمر ليس
0: من الدين.
1: ليس من الدين. هذه يعني إجابة قصيرة ولكنها زي بنقول بالمصري في الجون يعني.
0: لأنه هي هذا من أكثر الأشياء إحنا عندنا في الغرب.
1: نعم.
0: فلازم المرأة تعرف وين حقوقها، لازم تعرف حقوقها. نعم. وتدافع عنها وتعرف إيش ربي راد منها وتسوي.
1: نعم. سؤال آخر يقول صاحب السؤال، أريد نصيحة لزوجتي التي ترفض العيش معي وتطلب الطلاق مرارا وتكرارا بسبب النقاشات بشأن غيرتي عليها. ويعني تكملة السؤال لم تظهر، لكن هذا الرجل متزوج منذ 15 عاما.
0: طيب، ما أقدر أعطي نصيحة للزوج، لازم أعرف الحقيقة.
1: نعم.
0: لأن الآن نسمع طرف واحد.
1: نعم.
0: وطبعا أنت لما تقول غيرتي عليها لازم أعرف تفصيل.
1: نعم.
0: يعني طبعا إذا صارت الغيرة إحنا نقول تخنق، يعني خانقة، يعني المرأة، يعني هي الغيرة إيش تزرع عند المرأة؟ أنه هو لا يثق فيها، وعدم الثقة في الزواج يقتل للزواج.
1: لكن
0: من الطرفين
1: تحب الزوج الغيور، يعني الرجل الذي يغير على المرأة، المرأة تحبه يعني
0: لدرجة معينة.
1: نعم.
0: لأنه يعني هو الغيرة علامة الحب، لكن لدرجة معينة. لكن إذا أنت هذا يعني أنا يعني بس بدون يعني 15 سنة والآن تقول أنا طلقني، معناها وصلنا إلى مرحلة بعد لا أستطيع. فإذا هو مفروض يراجع نفسه، كيف، ما هي الغيرة عند تفصيله، وعلى ماذا، وكيف أعبر، وإيش النقاشات. يعني مرات نعم تهدمه للزواج.
1: نعم.
0: لكن إذا هو يعني أشياء بسيطة أو أشياء له فيها حق، يدخل النصح ويدخل حكما من أهلي وحكما من أهلها.
1: نعم. دكتورة، سؤالي، تقول صاحبة السؤال، كيف أجمع بين أداء حقوق الزوجية وتربية أبنائي وأيضا انشغالي بوظيفة المدرسية، هي مدرسة يعني
0: عندها ثلاث أشياء وأنا أضيف لها الرابعة.
1: نعم.
0: امرأة مسلمة كيف أسوي حقي؟ شوف، هي هذه يعني إحنا نقول سؤال يعني أكثر النساء تسأله، لأنه الحياة تعقدت سبحان الله برغم كل التكنولوجيا اللي عندنا. أنا دائما أقول للنساء وأقول لنفسي رقم واحد، أهم شيء بالإنجليزي نقول priority، الأولويات. يعني أنا اليوم مثلا ساعة، خلينا نقول ساعة 11:30 وأذن، الأولوية الآن هي الصلاة، إلا إذا لو صليت راح يؤدي إلى ضرر، ابني يبكي أو راح يصير شيء، فكلش مهم الضرورة. أنا من أرجع، أنا امرأة عاملة، خلال العمل الأولوية العمل، إن أنا وقعت عقد مع مكان عملي لازم أعطيه حقه، أرجع إلى البيت طيب راح يكون الأولوية بيتي. بس في نفس الوقت ما راح نتصور أنه إحنا بالإنجليزي سوبرمان سوبر وومن راح أقدر أسوي كل شيء. إذا أنا امرأة عاملة راح يكون وقتي مو مثل أنا الغير العاملة، إذا أنا لازم عندي مساعدة، لازم أحد يساعدني يعيني في مثلا في أعمال البيت، إذا عندي بنت مثلا أو الأولاد بصورة عامة، حتى الأولاد يعينوني في البيت. فكل ما أنا أكون منظمة وأكون يعني efficient يسموها بالإنجليزي، يعني أنا أكون الوقت أحسبه وأستعمله، الشيء اللي يحتاج نص ساعة أنطيه نص ساعة فقط، وأيضا ما أنتظر كل شيء، لازم يكون 100% ممكن. وأهم شيء، أهم شيء هذه المرأة الصباح لما البيت نايم، هذا حقها مع الله، وهذا يعينها على بركة يومها كله.
1: نعم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة دكتورة، تقول صاحبة السؤال: أنا فتاة وتركت الدراسة بسبب الاختلاط والتزمت في البيت، وأريد نصيحة من الدكتورة لأنني أريد أن أبدأ طلب العلم الشرعي، فمن أين أبدأ؟
0: هو السؤال له شقين، تبدأ العلم الشرعي يعني يعتمد هي في أي بلد، والحمد لله رب العالمين يعني احنا في امريكا احنا معهدنا يدرس النساء، ودرس النساء يعني الحمد لله عندنا معهد، عندنا سنتر يعني عندنا بنايه ندرس فيها، وعندنا اونلاين، فالحمد لله العلم الشرعي موجود كثير. اترك الدراسه للاختلاط، هذا لازم الواحد يفكر فيه، يعني هي الاختلاط ليس حرام، وانما هو ما معنى الاختلاط، وكيف انا كامراه مسلمه انا اتعامل مع الجنس الاخر، لانه ممكن ما راح يصير اختلاط. يعني يعني انت مثلا تروح تشتري شيء، تروح عند طبيب، طيب ما هذا رجل، او انا مثلا في عيادتي تجي المراه ما هذا زوجها، وانما انا لازم اتعلم وتعلم كل بنت ويعلم كل رجل وولد كيف نتعامل مع الجنس الاخر بما يرضي الله، غض البصر، اللباس الشرعي، لا يخضعنا بالقول ولا تخضعنا بالقول، فهمتني؟ يعني في تعامل، بس تعامل يكون
1: بحدود،
0: بحدود شرعية، والحدود شرعية ما يرضي الله.
1: نعم. وصلنا نهاية هذه الحلقة، أشكرك شكرا جزيلا دكتورة هيفاء على وجودك معنا، استمتعنا بهذه الحلقة، شكرا جزيلا لك.
0: الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير وبارك فيكم.
1: بارك الله فيك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى أن ألقاكم الجمعة المقبلة في 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، لكم كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا البرنامج برعاية جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، مؤسسة الخير الخيرية.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم

ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه

وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، الدعاء عبادة، بل هو في الحقيقة تعبير عملي عن يقظة الضمير والشعور بالحاجة إلى تأييد الله تعالى وعونه. والحاج عند الطواف يقول عند بدئه: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. ويقول في رمله في الأشواط الثلاثة: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ويقول في الأشواط الأربعة الباقية: اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

أهواك يا كعبة الأنوار أهواك، وأقطع العمر

الأماكن وأقطع العمر مشتاقا للقياكِ.

محمد خير خلق الله كلهم محمد

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف اطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إبلاغه بالخطوط العامة والعريضة لاتفاق محتمل مع إيران، وأضاف أنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. أضاف ترامب أنه لا يتصور أن ذلك المقترح الذي قدمته إيران سيكون مقبولا، ولم يستبعد استئناف الهجمات، وقال إن هناك احتمالا لحدوث ذلك. وكانت رويترز نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا لخنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. في المقابل نقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها. في هذه الأثناء قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال اتصال تلقاه من وزير خارجية إيران ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة للحد من تجدد التصعيد، كما شدد على أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط يؤدي إلى تعميق الأزمة. في لبنان قال الجيش اللبناني أن اجتماعا استثنائيا عقد بين قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وبينما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مناطق بالجنوب. وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق قذائف ومسيرة مفخخة سقطت قرب منطقة عمل قواته جنوبية لبنان دون وقوع إصابات. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. مرحبا بكما محمد. لأبدأ معك في رد الرئيس الأمريكي حول المقترح الجديد الذي قدمته إيران، وما الذي يقال في الولايات المتحدة أيضا عن هذا المسار؟
1: في الحقيقة محمد، ما يقرأ في واشنطن أننا أمام ملامح لحظة تفاوضية معقدة في ضوء عرض إيراني قيد المراجعة من جانب واشنطن، كما أشار إلى ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته حين قال إنه اطلع على مفهوم والخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران، لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة كما قال. تصريحاته في الواقع جاءت من ويست بام بيتش في فلوريدا قبيل توجهه إلى ميامي، وردا على سؤال بشأن المقترح الإيراني الجديد، حيث أشار إلى أنه يتلقى حاليا النص التفصيلي والصياغة الدقيقة للمقترح، فيما يبدو أنه أحدث وآخر العروض من جانب إيران ردا على التعديلات الأمريكية السابقة على الاتفاق الأصلي. لكن بموازاة مع ذلك، ترامب أيضا بعث بإشارة تشكيك واضحة بعد هذه التصريحات في تغريدة له على تروث سوشيال، عندما قال صراحة إنه لا يتصور أن تكون هذه المقترحات مقبولة، معتبرا أن طهران لم تدفع بعد ثمنا باهظا بما يكفي لما فعلته خلال 47 سنة الماضية. طبعا اعتبر في وقت سابق ترامب في الحقيقة أنه غير راضي عن آخر المقترحات الإيرانية، وأشار إلى أن طهران تطلب ما لا يمكن قبوله من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. بحسب آخر تقرير ورد قبل قليل لأكسيوس، إيران قدمت يوم الخميس للولايات المتحدة مقترحا محدثا مكونا من 14 نقطة لإبرام اتفاق إطاري، وفقا لمصدرين مطلعين على تفاصيل هذا المقترح لموقع أكسيوس، فإنه يحدد مهلة زمنية مدتها شهر واحد لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، وأيضا إنهاء الحرب بشكل دائم في كل من إيران ولبنان. المصدران أشارا إلى أنه بموجب المقترح الإيراني لن يتم الشروع في جولة مفاوضات أخرى تستمر شهرا إضافيا لمعالجة المسألة النووية إلا بعد التوصل أولا إلى الاتفاق بشأن الحصار البحري وأيضا مضيق هرمز. ترامب كان قد قال أمس الجمعة إنه غير راضي عن ذلك المقترح، وذكر مرارا بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبدا. وهنا يتضح في الواقع محمد جوهر الفجوة بين الجانبين. واشنطن تريد معالجة فورية للملف النووي، وطهران تحاول تأجيله مقابل تخفيف الضغط العسكري والاقتصادي. وبين هذين المسارين لا يستبعد ترامب العودة إلى التصعيد، وقال ذلك بشكل مباشر ردا على سؤال بشأن استئناف واحتمال استئناف الهجمات ضد إيران، وقال بأن ذلك أمر وارد مع تكراره الخط الأحمر بأنه لن يسمح طبعا لإيران بامتلاك السلاح النووي. ترامب كان قد أكد أن الولايات المتحدة، وهو ما أكده أيضا اليوم، أنها لن تنسحب مبكرا من هذه المواجهة، وإنه يريد إنهاءها بالطريقة الصحيحة. في ذات السياق أيضا مسؤول في البيت الأبيض كان قد أشار إلى أن ترامب يقترح تمديد الحصار البحري لأشهر إضافية بهدف خنق صادرات طهران النفطية ودفعها إلى توقيع اتفاق بالشروط الأمريكية. وسائل إعلام أمريكية كانت قد أشارت إلى أن ترامب وجه بالفعل مساعديه بالاستعداد لحصار طويل الأمد بهدف تشديد الضغط الاقتصادي على إيران عقب طبعا العملية العسكرية التي أدت إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، وذلك عمليا بهدف الانتزاع نوع من التنازلات الجوهرية في المفاوضات الجارية. بالتالي ما يتم حاليا بين الجانبين مفاوضات معقدة، رسائل متبادلة بين الجانبين لم تصل بعد إلى خط النهاية كما تقول واشنطن، مع بقاء خيار التصعيد قائما. محمد،
0: أذهب إلى عامر لافي في طهران، والوكالات الإيرانية أيضا تحدثت عن هذا المقترح الإيراني، فما الجديد الذي كشف عنه؟
2: نعم محمد، حقيقة تعلم أن هذا المقترح على الرغم من أنه قدم يوم الخميس لو كان هناك تعتيم كبير على تفاصيل هذا المقترح، وبالتالي جاءت هذه الأنباء عن تفاصيل لتوضح الكثير مما كان خافيا خلال اليومين الماضيين. يعني وفقا كل من وكالة تسنيم وفارس تناولتا الخبر نقلا عن مصادر مطلعة إيرانية، حقيقة ما يمكن أن نفهمه من الورقة الإيرانية هو أن هناك نقطة مهمة، وهو أن إيران ركزت في هذه الورقة التي قدمتها، وتعلم الحديث عن 14 بندا قدم من إيران ردا على ورقة أمريكية مكونة من 9 بنود. في الورقة الإيرانية تقول الوكالتين بأن إيران ركزت على فكرة أن يكون هناك إيقاف دائم للحرب، فكرة إيقاف الحرب، وعلى أن لا تتجاوز مدة التفاوض لإنهاء كل ما يتعلق بهذه النقطة تحديدا الشهر. لكن الورقة الأمريكية التي قدمت الإيرانيين تقول الوكالتان بأنها ركزت على فكرة تمديد وقف إطلاق النار لمدة 2 شهر، وبالتالي هناك خلاف واضح في الرؤى بين الورقة الأمريكية والورقة الإيرانية من هذه الناحية خصوصا. هناك طبعا العديد من النقاط التي تناولتها، كما قلنا 14 بندا، من أهمها كما جاء في وكالة تسنيم هو أن إيران تريد إيقاف الحرب على جميع الجبهات، وهنا خصت بالذكر الجبهة اللبنانية، أي أن الحرب ليس فقط بين الولايات المتحدة وإيران هنا، لكن والإيرانيون عموما يعني محمد دائما ما تطرقوا لهذه النقطة عند الحديث على جميع الجبهات، إيقاف الحرب على جميع الجبهات أي في لبنان واليمن والعراق أيضا، وبالتالي يركز الإيرانيون على هذه النقطة. نقطة أخرى أيضا في الورقة الإيرانية الحديث عن الابتعاد القوات الأمريكية عن إيران أو في عن محيط إيران. تعلم هناك آلاف من القوات الأمريكية والمعدات التي يعني حشدت في المنطقة. إذا إيران تريد من هذه القوات أن تبتعد. إيران أيضا تطالب بتعويضات عن القصف الذي طال منشآتها والبنى التحتية في إيران، وإذا هي تطالب بتعويضات، تطالب أيضا بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار هذه الورقة الإيرانية. وأخيرا النقطة الأهم

0: الإيرانية. وهنا فهمت هذه النقطة تحديدا من وسائل الإعلام والمراقبين على أنها رد على الاتهامات الأمريكية خلال الفترة الماضية محمد بأن هناك أزمة اتخاذ قرار داخل إيران، فهنا هذه الإشارة جاءت لترد على أن القرارات المصيرية في إيران، هذه الأوراق التي تقدم للولايات المتحدة والرؤية للخطط هي تعد داخل مجلس الأمن القومي الذي يحتوي على ممثلين يمثلون معظم أو كل ربما مؤسسات الدولة الإيرانية، وهذا المجلس هو المناط به اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية.
1: شكرا جزيلا لك عامر لافي، وشكرا لمحمد الأحمد إلى هذا التقرير، حيث يعقد في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأحد اجتماع تحالف أوبك بلس، وتقف منظمة أوبك وأسواق النفط العالمية أمام لحظة فارقة نتيجة الاضطرابات غير المسبوقة بعد إغلاق مضيق هرمز وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بينما لا تزال تداعيات انسحاب الإمارات من المنظمة تلقي بظلالها الثقيلة على تماسك التحالف. المزيد في تقرير عيسى ضيبي.
2: قبل ساعات من انعقاد اجتماع تحالف أوبك بلس، تستعد المنظمة لواحد من أكثر اجتماعاتها حساسية في السنوات الأخيرة وسط تحولات عميقة تعصف بسوق الطاقة العالمي. الاجتماع يوصف بالاستثنائي ليس فقط بسبب إغلاق مضيق هرمز وما أحدثه من اضطراب في تدفقات النفط، بل أيضا بعد انسحاب الإمارات من عضوية أوبك في خطوة أثارت تساؤلات حول تماسك المنظمة وقدرتها على إدارة نظام الحصص في مرحلة تتسم بتقلبات جيوسياسية واقتصادية متسارعة.
3: تاريخيا تأسست منظمة أوبك أساسا لتحقيق استقرار سوق النفط، لكن المنظمة تواجه اليوم ضغوطا داخلية بسبب الخلافات حول الإنتاج وخروج الإمارات، وضغوطا خارجية من الرئيس الأمريكي. هذه التوترات قد تزيد احتمالات الانقسام، رغم أن تحالف أوبك بلس لا يزال يمثل عنصر قوة، إلا أنني أرى أن بعض الخلافات البينية داخل المجموعة سيكون لها تأثير جيوسياسي واقتصادي على العالم.
2: منذ تأسيسها عام 1960 برزت منظمة أوبك أحد أهم التكتلات المؤثرة في سوق الطاقة العالمي، بعدما جاءت ولادتها كرد فعل على هيمنة شركات النفط الكبرى آنذاك. وعلى امتداد تاريخها واجهت المنظمة لحظات فاصلة هزت أسس عملها، من بينها احتجاز وزراء النفط خلال اجتماع فيينا عام 1975 على يد مجموعة الناشط الفنزويلي اليساري المعروف باسم كارلوس في واحدة من أخطر الحوادث الأمنية التي عرفتها المنظمة. وقد سبق ذلك الموقف التاريخي لأوبك بحظر النفط عام 1973، والذي عزز مكانة المنظمة في أسواق الطاقة الدولية. يمثل المنتجون العرب العمود الفقري للمنظمة، تستحوذ السعودية على الحصة الكبرى بإنتاج مستقر بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا، تليها العراق بأكثر من 4 ملايين، بينما سجلت الإمارات قبل انسحابها أكثر من 3 ملايين، وتحافظ الكويت على مستوياتها ب2.5 مليون. أما في شمال أفريقيا فجاء إنتاج الجزائر بنحو 1 مليون برميل يوميا، فيما تبقى ليبيا خارج نظام الحصص.
4: هذا أمر جيد في نهاية المطاف لخفض أسعار البنزين والنفط وخفض أسعار كل شيء، فهم يمتلكون كل ذلك، كل شيء، لا مشكلة لديهم بعض المشاكل داخل أوبك.
2: شهدت أوبك عبر تاريخها سلسلة انسحابات متعاقبة كخروج الإكوادور والغابون واندونيسيا في دورات متكررة، ثم خروج قطر عام 2019 لكونها منتجا رئيسيا للغاز لا للنفط. أما انسحاب الإمارات أخيرا وهي منتج مهم للنفط فقد جاء في ظل ما وصف بأنه أسوأ أزمة طاقة في التاريخ، وهو ما أثار مخاوف من أن يفتح ذلك الباب لزيادة إنتاج غير منضبطة قد تقوض الأسعار مستقبلا.
4: تاريخيا كانت منظمة أوبك فعالة للغاية في التأثير على الأسواق وأسعار النفط العالمية، لكن صعود إنتاج النفط الأمريكي بفعل ثورة النفط الصخري قلص نفوذ المنظمة، وتأثير أوبك سيتراجع مستقبلا إذا بقيت الأسعار

0: مرتفعة لأنها تشجع إنتاج الدول غير الأعضاء.
1: في انتظار اجتماع تحالف أوبك بلس المقبل تطرح أسئلة جوهرية عن إعادة تموضع المجموعة النفطية بعد خروج أحد أعضائها الوازنين في سوق الإمدادات العالمية، ومدى قدرة تحالف أوبك بلس على الحفاظ على تماسكه في ظل الضغوط الحالية. منظمة أوبك اليوم ليست في مواجهة أزمة حصص، بل في مواجهة جغرافيا سياسية تتمرد عليها بين ممر مائي يحبس أنفاس الإمدادات وانسحاب إماراتي يضعضع تماسك المجموعة. يبقى السؤال معلقا، هل ستخرج أوبك من هذه المحنة كتكتل يعيد ترتيب خرائط الطاقة، أم هي بداية لتحديات جديدة تهدد مستقبل المنظمة؟ من أمام مقر منظمة أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
2: في الشأن اللبناني، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات البلدات قرب المنطقة الحدودية جنوبية لبنان منطقة دفاع متقدم محولتها الغارات الإسرائيلية والتفجيرات إلى مناطق مدمرة وأراض محروقة. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار رصدت واقع هذه البلدات.
3: وصلنا إلى بلدة صديقين، عبرنا خطا طويلا من البلدات من رميش عند الحدود الجنوبية للبنان بالطير وحنين، وكل هذه البلدات التي تعتبرها قوات الاحتلال الإسرائيلي من ضمن منطقة الدفاع المتقدم. ما رصدناه هو دمار هائل في هذه البلدات جراء الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي المكثف عليها، بالإضافة إلى التفجيرات الهائلة التي كانت تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في بلدة حنين. في الطير أيضا عشرات بل مئات المباني السكنية مدمرة بفعل الغارات، المساجد أيضا، رأينا سيارات الدفاع المدني التي كانت سيارات الإسعاف التي كانت قد استهدفت، بالإضافة إلى الجبانات في البلدات في جنوب لبنان. هذه المشهدية معقدة مركبة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في بعض وفي شريط حدودي يمتد على طول 130 كيلومترا، ولكنها أيضا تسيطر بالنار على جزء آخر من هذه البلدات. بعض الغارات أيضا كانت قد حصلت أثناء مرورنا على الطريق واتجاهنا إلى الساحل البحري. بالإضافة إلى هذه المشهدية، هناك تعقيد مرتبط بالتعامل معها. السلطات الرسمية اللبنانية تؤكد أن التفاوض المباشر مع إسرائيل هو الذي سيخرج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، كما أنها ستعيد الإعمار بعد خروجها، سيعود النازحون، وهي مستمرة في هذا السياق. حزب الله له كلام آخر، يرفض التفاوض المباشر ويقول من خلال عملياته ومواقفه السياسية إنه ماض حتى تحرير أرض الجنوب. كارمن جوخدار، الجزيرة، جنوب لبنان.
2: أعود لضيفي من نابلس سليمان بشارات، الخبير العسكري، الخبير بالشأن الإسرائيلي عفوا. والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل الآن في جنوب لبنان، وحتى تحركات حزب الله التي توصف حتى إسرائيليا بالجديدة، إلى ما تؤشر في المرحلة المقبلة هذا التصاعد؟ هل هو مرتبط فعليا بما كنا نتحدث فيه عن مفاوضات في إيران، أم أن لإسرائيل ولحزب الله استراتيجية خاصة للمنطقة بعيدا عما يجري في إيران؟
4: أستاذ محمد، يعني أنا باعتقادي نحن أمام معادلة جديدة ومختلفة عما كان عليه بالسابق في كل الجولات المواجهة السابقة ما بين حزب الله وما بين إسرائيل. هذه المعادلة تنطلق من رؤية جديدة، وهو كيفية استخدام المقدرات وبالتحديد من قبل حزب الله في تحقيق أكبر قدر ممكن من الخسارة في الجانب الإسرائيلي، وكذلك الأمر منع تحقيق ما يمكن أن يسمى بفرض الواقع الجديد إسرائيليا لتنطلق منه القوات الإسرائيلية في استخدامه واستثماره في البعد السياسي. ما الذي يعني ذلك؟ يعني أن إسرائيل ستحاول أن تذهب إلى إعادة تقييم الحسابات في شكل وطبيعة الأدوات التي تستخدمها، خصوصا إذا ما كان هناك حالة من استنزاف المقدرات في الميدان. ولهذا السبب التصريحات التي أدلى بها قيادات في الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين من أن هناك حالة تقييد لليد في الميدان بناء على الطلب الأمريكي، وأنهم يطالبون بأن يكون هناك إما استثمارا للإنجازات الميدانية في الناحية السياسية أو إطلاق اليد للجيش الإسرائيلي. هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع حتى هذه اللحظة القدرة على الذهاب إلى تحقيق الأهداف التي وضعت لهذه المواجهة. هذا من جانب. من جانب آخر، ارتباط الجبهة اللبنانية مع طبيعة وشكل ومجريات الجبهة الإيرانية، هذا أيضا يقيد الحسابات الإسرائيلية بشكل كبير جدا. إن كان هناك قدرة إسرائيلية على فرض واقع سياسي من خلال البعد الأمني والعسكري في أي لحظة من اللحظات يكون فيها نضوج في المسار السياسي على الجبهة الإيرانية، يمكن أن تفقد إسرائيل كل هذه الإنجازات على الأرض، وبالتالي هذا يعني خسارة استراتيجية. وإن لم تستطع إسرائيل الذهاب إلى حسم الجبهة مع إيران، هذا يعني أن الجبهة اللبنانية أيضا ستبقى واحدة من الجبهات المعلقة بمصير ما ستؤول إليه المفاوضات ونتائج الجبهة الإيرانية. لهذا السبب واضح جدا أن الدفع الآن في المستوى السياسي الإسرائيلي وفي المستوى السياسي للإدارة الأمريكية من قبل دونالد ترامب البحث عن إنجاز سياسي وإن كان شكليا في هذه المرحلة وبشكل سريع، والحديث عن إمكانية أن يكون هناك لقاء ما بين بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه واحدة من الأشكال التي يحاول وتحاول خلالها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الدفع باتجاه القول أن هناك إنجازا تحقق في هذه المرحلة.
2: لكن لماذا هنالك دفع و يعني تركيز على أن الرئيس ترامب أو هذا الاتفاق هو فعلا ما حال دون تحقيق أهداف إسرائيل؟
4: هذا لأن إسرائيل فعليا هي لا تستطيع أن تحقق الإنجازات الفعلية، وهناك ربما فشلا إسرائيليا ليس فقط في تقدير القدرات لحزب الله، وإنما أيضا في تحويل الإنجازات على الأرض، إنجاز التعبير، إلى إنجازات دائمة. بمعنى آخر، إسرائيل تتحدث عن عملية تدمير ممنهجة، الوصول إلى عمق 8 إلى 10 كيلومترات في العمق اللبناني، لكنها لا تستطيع أن تحتفظ بكل هذه الإنجازات على أنها إنجازات استراتيجية وأنها تستطيع الحفاظ عليها، لأن قدرات حزب الله وما يقوم به حزب الله من عملية استنزاف للقدرات العسكرية الإسرائيلية ومن استهدافات واستخدام الطائرات المسيرة وعمليات يعني القتل والإصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي، كل ذلك يقول أن الجيش الإسرائيلي فعليا وإن ذهب للسيطرة الجغرافية لكنه لا يستطيع أن يحافظ على هذه السيطرة الجغرافية دون أن يكون هناك ثمنا ميدانيا. ولهذا السبب هناك محاولة إلقاء اللوم على أن التقصير وأن الإخفاق الإسرائيلي في الميدان هو نتاج الإرباك في الحسابات السياسية وبالتحديد في الحسابات الأمريكية. لهذا السبب بنيامين نتنياهو ومستوى الجيش الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي يحاول كل منهما أن يلقي اللوم على الطرف الآخر. الجيش يحاول أن يلقي اللوم على المستوى السياسي، وبنيامين نتنياهو والجيش يلقيان اللوم على الطرف الأمريكي، وبالتالي هذه المعادلة ما بين إلقاء اللوم وما بين الفجوة في الأهداف وما بين عدم القدرة على حسم هذا الملف، كل ذلك يخلق إرباكا حقيقيا على الأرض لا يمكن أن يترجم على أنه إنجاز حقيقي، وإنما هو ربما إنجاز تكتيكي أو ربما تحقيق أهداف تكتيكية، لكنها في نهاية المطاف لا يمكن أن تخدم الهدف الاستراتيجي الذي وضع لهذه الجبهة ولهذه المواجهة.
2: لكن تكتيكيا وسريعا، تكتيكيا ما الذي يحاول الحفاظ عليه الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة بعد كل التطورات طبعا المتعلقة بالمسيرات أو حتى الصواريخ التي يستخدمها حزب الله؟
4: على الأقل إسرائيل والجيش الإسرائيلي يحاول أن يخلق المنطقة العازلة، ولهذا السبب تم الإعلان عن شريط أصفر أو منطقة صفراء في في في منطقة الجنوب اللبناني، للقول أن هذه المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي يمكن أن تكون واحدة من الأوراق الحقيقية الضاغطة أو التي يمكن أن تستثمر في المسار السياسي المستقبلي. لهذا السبب كل أو جل الجهد الإسرائيلي الآن في الحفاظ على منطقة عازلة، حتى وإن كانت هذه المنطقة العازلة هي ربما ليست طويلة الأمد وإنما مرحلية أو بشكل آخر.
2: شكرا جزيلا لك. إذن بين جسر إمداد السلاح الأمريكي لإسرائيل لتعود استهلاك الذخائر من جهة، وسعي إيران لترميم وإعادة بناء قدراتها الصاروخية بكل الوسائل الممكنة من جهة أخرى، كيف يبدو المشهد اللوجستي العسكري في المنطقة في وقت لا حرب ولا اتفاق؟ نتابع هذا العرض.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على دلالات وأبعاد الحديث عن خيارات عسكرية أمريكية قصيرة ومتوسطة بشأن إيران، والتي تتزامن مع تجدد الجسر الجوي والبحري الأمريكيين من أوروبا إلى المنطقة، وتحديدا إلى إسرائيل التي تلقت أكثر من 6,000 طن من الذخائر في 24 ساعة فقط. في المقابل، كشف تقارير غربية أن إيران تكثف جهودها لاستخراج الأسلحة المدفونة، خصوصا الصواريخ البالستية والمسيرات، خلال فترة وقف إطلاق النار، وذلك لإعادة بناء قدراتها العسكرية. هذه التطورات العسكرية سنحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا كذلك الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. ونبدأ معك عبد القادر لرصد جديد المشهد وهذه الاستعدادات للطرفين.
5: نعم وسيلة، ومن خلال مجموعة من المؤشرات سنحاول رسم الصورة. أن نبدأ ربما من خريطة إيران وما نقلته محافظة أصفهان، حينما أشارت إلى ضرورة الانتباه إلى أصوات انفجارات في محافظة أصفهان، وقالت بأن السبب يعود إلى عملية تفكيك أو إتلاف لذخائر غير متفجرة. البارحة كان الحرس الثوري قد أعلن عن مقتل 12 شخصا وإصابة 2 خلال عملية تفكيك، وأيضا عملية إتلاف لعدد من الذخائر غير المتفجرة. والحديث عن الذخائر غير المتفجرة يقودنا إلى هذا الحديث الأمريكي. عبر وسائل الإعلام NBC الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين اتهامات لإيران بأنها تقوم بإعادة استخراج مخزونات للصواريخ الباليستية وأيضا للذخائر، يا إما أنها مخبأة تحت الأرض أو أنها مدفونة. CNN نقلا عن موقع، عن صور أقمار صناعية نقلتها عن موقع أربس، تتحدث تحديدا، أشارت إلى موقعين، نتحدث عن منطقة خمين في محافظة مركزي، ولكن أيضا في تبريز تم رصد آليات على مستوى هاتين المحافظتين. وحينما نتحدث عن المدن الصاروخية فهي اللغز الكبير الذي ظل يحوم حول قدرات إيران الصاروخية، مع حديث الرئيس الأمريكي على أنه تم تدمير نحو 82% في آخر تصريح له من هذه القدرات الصاروخية. الجانب الآخر يتعلق بموضوع الذخائر التي تصل إلى المنطقة. كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت عن وصول نحو 6,500 طن من الذخائر إلى إسرائيل. وحينما نتحدث عن الذخائر، كانت إشارة إلى وصول هذه الذخائر، هذا نموذج من هذه الذخائر الأمريكية إلى إسرائيل عبر مينائي أسدود وحيفا، والذخائر إضافة إلى عربات تكتيكية. لكن اللافت الآخر هو ما نقله أيضا وحدة الرصد على مستوى شبكة الجزيرة للمصادر المفتوحة عن مسارات خلال الثلاث أيام الأخيرة لتقريبا 30 رحلة من ألمانيا باتجاه المنطقة، وهي رحلات للطائرات شحن عسكري على مستوى المنطقة. يمكن أن نربط بين الأمرين، ولكن ربطه أيضا بعملية الاستعداد الإيراني وأيضا الأمريكي تأتي بينما وفي أحدث الإحصاءات يتحدث الجانب الأمريكي عن منع عبور نحو 40 سفينة تنقل النفط الإيراني في إطار الحصار البحري، وأيضا حرمان إيران من نحو 5 مليارات من الدولارات، وحديث أيضا أمريكي على أن عملية الحصار الإنصاح القول لبوانئ إيران تؤتي أكلها، ولكن لا يمكن إغفال هذه الحشود، التحشيدات العسكرية والحديث عن هذه الذخائر سواء في الجانب الإيراني أو في الجانب الأمريكي.
3: شكرا جزيلا لك عبد القادر. عميد حسن، هذه المعطيات التي استعرضها زميل عبد القادر عرادة سواء من الجانب الإيراني والحديث عن البحث واستخراج أسلحة وذخائر مدفونة، أو عن الجانب الآخر إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة إلى إسرائيل على وجه التحديد، إلى ماذا تؤشر؟
6: هذه تؤشر بالدرجة الأولى إلى نتائج المواجهة التي حصلت في 40 يوما في سياق الحرب، نتائج الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طبعا دمرت ما دمرته من المنصات، من منصات الإطلاق وأهداف أخرى عسكرية وبنى تحتية واغتيالات، ولكن هناك ما يسمى المدن الصاروخية، وهذه العقيدة الإيرانية التي اعتمدتها في مسألة تخزين الصواريخ، ويعني إذا ما نظرنا إلى الخريطة في هذه المنطقة نجد طبعا أن هناك الجغرافيا الإيرانية الواسعة، وبالتالي استفاد الإيرانيون من كل هذه الجغرافيا وفقا لما أعطتهم إياه، يعني هذه الجغرافيا، واستفادوا من هذه الأعماق ونشروا مدنا صاروخية. الآن المدن الصاروخية تقوم على مبدأين، المبدأ الأول هو التخزين داخل يعني بواطن الجبال إذا صح التعبير، وطبعا لديهم هذه الميزات الجغرافية وهي عصية عن القذائف الخارقة الأمريكية والإسرائيلية. والنقطة الثانية هو إمكانية الاحتفاظ بمداخل ومخارج لهذه المدن الصاروخية من أجل التحرك والاستفادة من هذه المخزونات. هذه المداخل والمخارج تم استهدافها في هذه المدن الصاروخية.
7: نشاهد هذه الصور،
6: نشاهد الصواريخ. نعم، المداخل والمخارج لهذه المدن الصاروخية تم استهدافها لأنها مكشوفة للمخابرات ولأجهزة الرصد والتتبع الأمريكية والإسرائيلية، إنما التدمير لم يؤثر على المخزون. من هنا أتت الحاجة الآن في هذه الهدنة إلى استعادة أو إعادة ترميم هذه المداخل والتهوئة والفتوحات واستعادة هذا المخزون من باطن المدن الصاروخية.
7: وهنا نتحدث عن صواريخ باليستية، عن مسيرات كذلك.
6: طبعا نتحدث عن المدن الصاروخية التي تحتوي على مخازن من الصواريخ المتنوعة الباليستية، بالإضافة إلى المسيرات المتطورة التي تم تصنيعها ووضعها في هذه المخازن. أريد أن أقول أمرا هنا سيدة وسيلة، الإيرانيون أمام خيارين في هذه الهدنة من أجل استثمار هذا الوقت، وقت الهدنة، استعدادا لجولة ثانية من الحرب إذا ما وقعت. هذا لا يعني بالضرورة أن تقع الجولة الثانية، ولكن بطبيعة الحال الطرفان أو الأطراف الثلاثة يستعدون.
7: وهذا ما نشاهده قبل قليل، كنا نشاهده الآن، سنتابع الصور، حيث تقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الولايات المتحدة أرسلت ذخائر ومعدات عسكرية بلغ حجمها 6500 طن، وهذه هي الصور من
6: نعم حيفا. هذه الصور تدل على الجسر البحري الذي والجوي طبعا، ولكن هنا نتحدث عن الجسر البحري الذي تم إنشاؤه بين الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل تعويض الذخائر التي استهلكت واستنفدت في هذه الحرب، وتخزين وتكديس الذخائر المطلوبة من أجل تجديد الحرب إذا ما وقعت مجددا. ولكن كنت أقول هنا عن إيران، يعني بالنسبة لإيران لتعويض ذخائرها أو قدراتها، هي تركيزها الأساسي على القدرة الصاروخية، وهي أمام خيارين، إما إعادة تصنيع أو يعني العمل على تصنيع كميات من الصواريخ أو أعداد من الصواريخ، وهذا أمر غير متوفر الآن نظرا لتضرر المنشآت الصناعية بنسبة كبيرة وللحاجة لوقت طويل من أجل ذلك. ولذلك هي تبحث بمسألة إعادة تفعيل المدن الصاروخية التي تم ردمها أو تم تدمير فتوحاتها ومداخلها ومخارجها لإعادتها إلى العمل.
7: وهذه عملية صعبة ليس كذلك؟
6: يعني هي عملية صعبة طبعا، ولكن يعني متاحة، لأنهم هم الذين أسسوا ويعني بنوا هذه المدن الصاروخية،
7: فيعرفون مفاتيحها
6: ويعرفون كل ذلك. نعم، والأهم من هذا أنهم يعيدون توزيع المنصات الصاروخية بخريطة مختلفة كما ذكرت انتشارا، يعني استفادة من هذا العمق الجغرافي في إيران. ومن أجل ذلك يقول الأمريكيون أنهم يعرفون، كما صرح وزير الدفاع، نحن نعرف كيف يحرك الإيرانيون أصولهم العسكرية. لذلك طلب الأمريكيون والقيادة العسكرية طلبت تزويد يعني القدرات الأمريكية، دعمها بصاروخ دارك إيجل للمدى البعيد الذي يعني من المفترض أن يستهدف هذه الأعماق الإيرانية، حيث توجد هذه المنصات الجديدة التي تحدثوا عنها. فإذا هناك عملية استعداد متواصلة من جميع الأفرقاء، كما ذكرت إسرائيل تستعد من خلال تكديس هذه الأسلحة والذخائر.
7: ربما لما هو متاح في هذه الصور، نتحدث عن أسلحة برية وبحرية كذلك.
6: صحيح.
7: قد يكون الأمر يتعلق كذلك بجبهة لبنان وليس فقط جبهة إيران.
6: نعم، بالنسبة لإسرائيل هذا الجسر الجوي والبحري يعيد ترميم المخزون الإسرائيلي المستنفذ الذي استنفذ منذ حرب غزة أساسا. يعني هناك استهلاك كبير في حرب غزة، في حرب لبنان، والآن في حرب مع إيران بالفترة السابقة. هناك طبعا أنواع من الذخائر، يعني أحدى التقارير تحدثت عن ذخائر الطائرات المسيرة التي تستعملها إسرائيل بكثافة في حربها مع لبنان وفي اعتداءاتها على اللبنانيين.
7: طيب ما تقوله الآن المصادر الأمريكية بأن هناك اعتقاد أمريكي بأن إيران تقوم حاليا بإعادة بناء قدراتها الصاروخية وفيما يتعلق بالأسلحة، والطرف الآخر كذلك يقوم بهذه التعزيزات، وبالتالي ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ وفي حال ما إذا استؤنفت العملية العسكرية، هل ستكون بنفس ملامح الحرب التي انطلقت يوم 28 من فبراير؟
6: يعني بالمنطق العسكري طالما لا يوجد إدخال أسلحة جديدة في هذه المواجهة ولا هناك نية لتطوير العمليات العسكرية باتجاه جهود جديدة، بمعنى إذا لم يقرر الأمريكيون استخدام القوات البرية وتنفيذ عمليات برية أو استخدام أسلحة غير تقليدية، فهذا يعني أن إعادة الحرب ستحكمها نفس النتائج التي حكمتها في المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى استمرت 40 يوما واستعملت الطاقة القصوى من الأسلحة التقليدية الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية بطبيعة الحال يعني بقدراتها الصاروخية، واستقر الميدان على هذه المعادلة التي هي أمامنا اليوم، لا حسم في العمل العسكري حتى الآن،
7: وكل السيناريوهات ما تزال مطروحة. نشكرك جزيل الشكر العميد حسن نجوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود الآن إلى غرفة الأخبار.

الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة تناديك، برنامج يرسم لنا خارطة الطريق إلى الجنة التي دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الجنة تناديك، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد قليلات.
1: أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيام إخوان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ثم الصلاة والسلام على من بعثه الله بالشريعة الكاملة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصفات الذاتية. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نعيش معكم أجواء الجنة وأعمالها من خلال الأحاديث النبوية التي أرشدتنا إلى سبل دخولها، ومع حلقة جديدة من برنامج الجنة تناديك. وفي هذه الحلقة نسلك للجنة عبر عمل سهل لا يحتاج منا إلى كثير جهد وتعب، بل يتطلب إخلاصا لله تعالى فيه. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا عامر بن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فالخطوة الأولى في هذا الطريق للجنة أن يبلغ أو يسبغ، والمعنى واحد، أحدنا وضوءه. وإسباغ الوضوء هو إحكامه وإتقانه وإتمامه، ويتحقق عمليا عبر تعميم الماء على جميع العضو المغسول مع التثليث. فالمطلوب أداء الوضوء كاملا تاما بفرائضه وسننه، مع الحرص على وصول الماء إلى كل أعضاء الوضوء، ويتأكد هذا الأمر عبر تكرار غسل كل عضو 3 مرات. وهذه الخطوة لا تحقق للمسلم الطهارة الجسدية فقط، إنما المعنوية أيضا، كما ورد في الحديث: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيخرج المسلم من وضوئه إن هو أتمه بإخلاص، مطهرا من الذنوب التي اقترفها، نقيا صافيا مهيئا وحاضرا للانتقال إلى الخطوة الثانية التي تفتح له أبواب الجنة. لكن قبل ذلك لا بد من التوقف هنا عند أهمية الوضوء والحاجة إليه في حياتنا كنوع من أنواع المطهرات للذنوب، والتفكر في قدر هذه النعمة العظمى وشكر الله تعالى عليها. ولك أن تتخيل معي أخي المستمع أنك لو توضأت في اليوم 5 مرات فقط لأداء الفرائض، هل يبقى من ذنوبك شيء؟ فما بالك لو توضأت أكثر للنوافل؟ والله إنها لنعمة عظمى ورحمة كبرى. فيا من يتأفف من كثرة الوضوء لا سيما في البرد، لا تفوت عليك هذا الفضل العميم. إخوة الإيمان، وتأتي بعد الوضوء وما حمله من طهارة جسدية ومعنوية الخطوة الثانية في هذا المسلك للجنة، وهي قول المتوضئ: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. شهادة الإيمان والتوحيد لله تعالى بلسانه وبقلبه، يقر بها بصدق ويقين أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا طاعة إلا لله. ثم يشهد بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، مع الإيمان والتصديق الكامل بكل ما جاء به من عند الله تعالى. وتأتي شهادة المتوضئ هذه عقب وضوئه بيانا لإخلاص عمله لله تعالى، وأنه لا يقصد إلا وجه الله عز وجل، متبرئا بذلك من الشرك والرياء والسمعة. وبذلك تحقق له طهارة الباطن كما طهارة الظاهر، فاستحق دخول الجنة بفضل الله وكرمه. هذا. ويستحب أن يضيف المتوضئ بعد الشهادتين ما ورد في حديث آخر، وهي دعاؤه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهي سؤال الله تعالى بأن يجعلنا من التوابين، أي كثير التوبة، الذين يتوبون إلى الله بشكل مستمر، والمتطهرين من الذنوب والمعاصي على الدوام. وفي هذا علامة على الإيمان الحقيقي وصدق الإقبال على الله تعالى. ختاما مستمعين الأعزاء، يدلنا هذا الحديث بغض النظر عن أنه موصل للجنة أن الله تعالى يعطي الثواب الكثير على العمل القليل، لكن بشرط الإخلاص لوجهه. وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أخلص دينك يكفك العمل القليل. فالإخلاص بدءا بالنية ومرورا بالعمل شرط في قبول الأعمال، بل هو سبب لزيادة الأجور. فكلما أخلصنا العبادة لله تعالى كلما عظم أجرنا عند الله تعالى. وفي هذا الكلام حجة على من يدعي بأن طريق الجنة صعب، وأن الله تعالى عسره على عباده حتى يدخلهم النار، فهذا كلام باطل تكذبه حلقات هذا البرنامج جملة وتفصيلا. نسأل الله السلامة من كل شر وسوء، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجنة سلعة الله الغالية، من طمع فيها اجتهد لأجلها. الجنة تناديك، فهل من مجيب؟ مع تحيات فضيلة الشيخ محمد خليلات.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيله الداعيه الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسله دروسه المنوعه.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اليوم ان شاء الله نتكلم عن عائق. هذا العائق قليل من الناس من ينتبه له. يمكن جميع السامعين عندهم خلفية به وعارفينه كويس وعارفين خطره، لكن قليل من ينتبه له. فاليوم إن شاء الله هنتكلم عن شيء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمنه لي أضمن له الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه أي كفيه وما بين رجليه أي فرجه أضمن له الجنة. يعني اللي يضمن لسانه وفرجه يكون محافظين ولا يتعد حدود الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أضمن له الجنة. الله أكبر. في يوم الأيام جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم سيد العلماء، اللي هو مين؟ معاذ رضي الله عنه، هو سيد العلماء، ماشي، ويسبق الناس، يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، يعني يسبقهم بدرجة ومنزلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدله، وكل شوية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويدله على الخير ويدله على الخير ويدله على الخير. فلما أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، فقال: يا معاذ، أفلا أدلك على ملاك كل هذا، ملاك الأمر كله؟ طب أقول لك على حاجة تريحك خالص من القصة دي كلها. بعد ما كلموا على قيام الليل وكلموا على كذا وكلموا على كذا وكلموا كذا، قال له: أقول لك على حاجة تجيب الخلاصة؟ قال له: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، اضبط لسانك. انت لو مكان معاذ هتقول ايه؟ اللهم لك الحمد، ضمنها دي بفضل الله، انا بكلمك في القيام، فالموضوع ده اصلا خلصان يعني. فقال معاذ رضي الله عنه: ايه ده، هو الموضوع ده احنا هنشغل بيه؟ قال: يا رسول الله، وهل يؤاخذ الناس على هذا؟ احنا هنتحاسب على ده؟ قال: ثكلتك امك يا معاذ. زي كده ايه، جمله اعتراضيه كده، زي ما انت تقول لواحد ايه نهارك ابيض. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ هو إيه اللي يوديهم جهنم إلا ده؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، كلمة لا يرى بها بأسا. يا شيخ بنهزر، لا يرى بها بأسا، يلقى بها 70 خريفا في النار. يا نهار أبيض، مش 70 متر، 70 سنة، يقعد كده 70 خريف في النار. وفي رواية: يلقى بها في النار مسافة أبعد ما بين المشرق والمغرب. ده إيه؟ ده كلمة. هو إيه الفرق بين الزواج والزنا؟ كلمة. تقول له: أنا عاوز أتجوز بنتك، خلاص، يقول إيه؟ قبلت. كلمة. كلمة دي لو مش موجودة، دخول الإسلام بكلمة، واخدين بالكم، بالشهادة. فالموضوع ده مهم جدا جدا جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الباب لا يحافظ عليه إنسان إلا هو يتمكن من إيمانه بالله وبالدار الآخرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعمل إيه؟ فليقل خيرا. أو وللأسف الشديد بسبب مواقع التواصل وكثرة البرامج اللي فيها والمقاطع وكده، بقى في جرأة رهيبة على عدم ضبط اللسان. حاجات كتير جدا فيها سخرية. أديك سمعت: يا أيها الذين آمنوا. هذا اللي بعد يا أيها الذين آمنوا لا ينتبه له إلا من كان إيمانه حاضر. معنا دلوقتي لو في واحد اسمه عبد الرحيم قاعد، فأنا بقول: يا عبد الرحيم، مين اللي هينتبه؟ أكيد مش عبد الصمد. على أصل إيه؟ أنت بتنادى على عبد الرحيم. فالله سبحانه وتعالى ينادي على من؟ يا أيها الذين آمنوا. لو ما انتبهتش بعد هذا النداء يبقى الموضوع ده لا يخصك. وأخطر شيء في أنك تتعامل مع كتاب الله، أخطر شيء تتعامل مع كتاب الله أنك تنظر لي أنه إيه؟ لا يخصني. أن الموضوع ده لا، ده مش بتاعي، ربنا مش بيكلمني أنا. وبالتالي في ناس كتير جدا ما عندهاش الثقة في الله واليقين في الله، ودايما متوتر لأن ما بياخدش القرآن عليه. واخدين بالكم؟ امبارح سمعنا وربك الغني، اتكلمت امبارح في الموضوع ده، وربك الغني ذو الرحمة. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا كده دلوقتي، لو في أحد من واحد من القاعدين هو راجل ما شاء الله ثري جدا جدا جدا، راجل صافي كده الحساب بتاعه معدي 100 مليون، ودخله الشهري بيعدي 200 ألف، الراجل ده عياله مشغولين هيتجوزوا ازاي؟ طب لا ليه؟ لان ابوهم ايه؟ غني. طب مين يثق اكتر، اللي ربه غني ولا اللي ابوه غني؟ اللي ربه. الهاء دي مهمة جدا بقى، اللي هو بيقرأ القرآن قرأ ان هذه الرسالة له، فهو رأى ان الله بيقول له ربك يا فلان غني، خلاص انا اطمنت، طالما ربي غني انا اطمنت خلاص. عشان كده عجبا لأمر المؤمن ان امره كله له خير. فيا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم. الآية دي لما انا اسمعها اقول بس خلاص انا لازم اخد بالي بقى، لان هنيجي نشوف دلوقتي من افات اللسان على رأسها لنتكلم فيها موضوع الغيبة والنميمة. حتى سبحان الله الشيطان ليه ادوات في ابعادك عن انك تنتبه. من ضمن ادوات يقول لك ايه، اول ما تسمع اصلا حاجه زي كده انا كنت فاكرك هتتكلم في ذنب من الذنوب بتاعتنا، الغيبه والنميمه دي مش بتاعتنا. فهو الشيطان يجي يوصل له، عشان كده وبدا لهم من الله يوم القيامه هيحصل ايه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا، ما كانش في باله ان الموضوع ده هيتفتح، ما كانش في باله ان الموضوع ده ليه مأخذ. كم بسبب العضو الصغير اللسان ده، كم بيت اتهدم، مش في بيوت اتهدمت بسبب اللسان، وكم قلب اتكسر بسبب اللسان، كتير جدا صح. كم عمل اضاعه انسان في لحظته في لحظه غفله. فالكلمات يا جماعه مش هوا بيمر كده، لا، احصاه الله ونسوه. كون ان انت نسيت الموضوع مش معناه ان هو لم يحصى، لا اتحصى. فالغيبة أحيانا ما بتجيش في صورة معصية فجأة كده ظاهرا قدام الناس. في ناس ما عندوش مشكلة خالص إن يغتاب ليل نهار، بس عنده رعب وخوف.

0: كده.
1: والله يا جماعة بصوا، أنا والله ما كنت عاوز أتكلم، دي العبارة البريئة. هو فاكر عم يقول كده الملائكة تقول إيه؟ بس خلاص خلاص دي هتعدي، هنحطها له في الصفحة اللي هي إيه؟ لا يحاسب. فيقول لهم والله ما كنت عاوز أتكلم، أنا كنت مش عارف. ويبدأ بقى النزيف للحسنات، نزيف نسأل الله العفو والعافية، ومش نزيف للحسنات بس، نزيف للقلوب. وأنت فاكر اللي بيغتاب بيعرف يستمتع بكتاب رب الأرباب؟ والله ما بيستمتع، حتى ولو إن ظن إن هو فاهم حاجة، خلاص في طبقة، في حجاب. لأن إطلاق آفات اللسان حجاب عن كل باب في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. خلاص في يوم من الأيام بيحكوا للنبي صلى الله عليه وسلم عن واحدة كده ست زي الفل، يا رسول الله عندنا واحدة جارتنا ست دي بتعمل إيه؟ بتصوم وبتتصدق وتأخذ من الليل، ده عابدة. لكن تعال نشوف بقى عبوديتها مع الجيران، غير أنها بس هي في حتة صغننة قد كده تؤذي جيرانها، يعني أحيانا كده تقول كلمة كده يمين شمال بتاع ترخم عليهم كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ هم ثلاث كلمات هنحكي، هي في النار. اللي بعده حكوله بقى واحدة ثانية أعملها بسيطة خالص ملهاش في القصة دي، يقولها غير أنها لا تؤذي جيرانها، فأثنى عليها خيرا صلى الله عليه وسلم. فالموضوع ده مهم جدا إدراكه، فإحنا عاوزين ننتبه أن نخاف يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية، أن إحنا نيجي يوم القيامة نتفاجأ أن أكثر ما أخذ من ميزاننا ومن حسناتنا يوم القيامة مش مجرد عبادة تركناها، ولكن كلمة أطلقناها. يتفاجئ أن ده ياخد وده خد وده خد وده خد وده خد وده خد وده خد وده خد. فاللسان نسأل الله السلامة مهدد جدا أنه يدمرك، وجاهز جدا أنه يدمرك، زي ما هو جاهز أنه يشرفك، يدمرك بسب وباللعن وبسخرية ونميمة. كمية الذنوب اللي بتيجي من اللسان، لو تأملت كده إيه الذنوب اللي ممكن تيجي، حاجة مرعبة. سبحان الله، أحد الشباب الأئمة والدته توفيت وهم بيغسلوها كانت ريحتها طيبة جدا جدا جدا، فالناس اللي بيغسلوا بيقولوا له والدتك دي ما شاء الله، فبيتكلموا على موضوع التربية وموضوع ان هي ربتهم وان هي كذا وان هي كذا. لهم والله يا جماعة ربنا يرحمها، بس لو في حاجة لعل تكون دي سبب، لا تسمح لنا ان يغتاب احد احدا في مجلسها. ثم مستحيل درجة كان عم حد من عيالها يغتاب حد، تطرده بره الأوضة، اطلع بره، وتثني خيرا على من جاء في سيرتها. سبحان الله. طب العبادة دي كبيرة ولا صغيرة؟ انت مش حاسين كده ان حاجة كبيرة ولا حاجة بسيطة؟ مقام عالي ولا مقام عادي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة. انك عم بتدافع عن حد، ما حد بيجيب سيرته اوعى تكون فاكر يعني ان دي شهامة وكده، لا، انت بتبعد النار عن وشك. فالرزاز اللي طالع من صاحبك ده وقعد يوطي يقول والله لله اللي بقوله لك ده، خلي بالك الشيخ أمل واحد من ثلاثة، والله لله خلي بالك، نسأل الله العفو والعافية. يجي بعض الناس وخلي بالكوا يا جماعة، حتة ان انا مش لاقي قلبي في العبادة ومش عارفة تتلذذ ومش عارفة مش عارفة، احد اسبابها الحاجات دي، الحاجات دي كلها بتعمل حجب حجب حجب حجب بينك وبين الفتح والتوفيق والسداد والرشاد. سبحان الله. والغيبة والنميمة قتادة بيقول كلمة مهمة جدا، بيقول بلغنا وذكر لنا أن عذاب القبر أصله وأكتر حاجة فيه سببه ثلاث حاجات: الغيبة، النميمة، وعدم التنزه من البول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيتهون في موضوع الوضوء والطهارة والتطهر وكده. فاللي يضبط باب اللسان ده عدى من ثلثي مشاكل القبر. ونرجع تاني برضه، لو خدتوا بالكم اربطوا كلام قتادة بحديث النبي من يضمن لي بين لحيه ورجليه، هي سبحان الله. مشكلة الغيبة ان هي الغيبة والكلام ده هقوله بعد شوية، مشكلتها او من مشاكلها الخفية واللي بتخليها صعبة شوية، ان كتير من الناس مش شايفها معصية، شايفها يعني مقبلات كده، يعني لا دي حاجة كده يا شيخ، يعني بص انا لو يعني لو شديت على نفسي او انا اشوفها مكروهة، هي مش مستحبة إن شاء الله، خلاص ده بقى اللي هو الصايم يعني بيقول كده، هي مش مستحبة إن شاء الله، بس أنا حاسس إن هي مكروهة، يعني حاسس إن هي ممكن تبقى كده مكروهة. لا، والبعض يجي يقولي هو أنا كذبت،

ايوه محمود بيجي الجامع بدري عشان يقول للناس انا اللي باجي الاول. الجمله دي تسمعها، بنسمعها كتير وشبهها كتير ولا لا؟ طب الجمله دي مشكلتها ايه؟ محمود مش موجود دلوقتي، الجمله دي مشكلتها ايه؟ رقم واحد ان هي غيبه. ايه هي الغيبه؟ ذكر العيب بظهر الغيب، مش اتهام. لا ده اتهام، ده يا نجم دي حاجه تانية، اصبر بس علينا. اللي انت بتقول عيبه وهو ايه؟ هو عيب حقيقي، يعني هو فعلا بيجي عشان يقول للناس هو فعلا بيعمل كده. فالعيب ده هو موجود بس انت بتذكره ايه؟ بظهر الغيب، هو مش موجود. فدي الغيبه اللي النبي صلى الله عليه وسلم والوحي حذر منها، وهي سبحان الله من اخلاق اليهود، يعني من الحاجات المعروف بها اليهود، وربنا سبحانه وتعالى اشار لذلك في سوره الايه؟ المائده. فالغيبه ده ذكر ليه؟ الغيب. طيب الحاجة التانية في الحتة دي اللي هو قال لك ده بيجي عشان كده، ان هو اتهم قلبه. ده ما شاء الله، ده عليم بذات صدر محمود، واخد بالك؟ فالخطر اما نيجي نتأمل ان الغيبة بعد كده يقول لك ايه؟ على فكرة ما غلطتش، وايه؟ وقايلها في نهار رمضان، يعني كان بيحلل صيامه وحاسس ان الصيام مش مقبول. ده بيسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون صيام المسلمين شبه صيامه. ده اللي تقول اللهم لا اللهم لا تستجب، عم يجي واحد يدعي الدعاء ده من جواه كده. الخلاصة ان ده بيبقى حاجة خفية عند ناس كتير ولا ينتبهوا. طب الحاجة اللي بعد، ويجي واحد يقولك ايه؟ على فكرة انا اقدر اقول كده في وشه. يا سيدي لو تقدر تقول كده في وشه بقولها في وشه، ما تقولهاش من ورا، ماشي؟ هتكون وقاحة، ماشي؟ بس ما فيش مشكلة، اقل بكتير جدا منين؟ من الغيبة. فذكر أخاك بما يكره، ده هو ده التعريف. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا يا رسول الله طب لو كان في ما نقول، طب هو فعلا كده؟ قال فقد اغتبته. موضوع واضح جدا، انت اغتبته لو هو فيه، عشان بعض الناس يقولك ما هو كده فعلا. اللي عنده تليفون أرضي تقريبا يعني في جزء ما يقلش عن 50% من مهام التليفون الأرضي الغيبة، لو تأملته كده خلاص. لان معظم اللي ماسكين التليفون الارض انتوا عارفينهم مين، ماشي؟ ما بدون ذكر ايه، ما نجيبش سيره اسماء. فليه النهار شفتي ده راحت التراويح ومش خدتنا، وشفتي مش عارف ده امبارح ده راحوا كذا كذا، هم دعوكي مش دعوكي، هم كده على طول ومش عارف ايه والكلام ده كله. يلا يلا في امان الله، يلا لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص. ولو هي ملتزمه سبحانك الله وبحمدك، على ايه؟ على ايه؟ فليل نهار ليل نهار ليل نهار. عشان كده من رحمة الله بيك ان رصيدك يخلص، الناس اللي بتبقى ايه بالطريقة دي. ونكمل على ليه برضو، على ما ربنا رزقنا الواتس ليه والحاجات دي كلها. فتخيل ان الحاجة اللي ممكن تعليك وترقيق بين يدي الله هي دية اللي تزريك. فخلي بالكم، فهو بيقول له يا رسول ارأيت ان كان فيه ما اكر ما ايه اللي انت قلته يا رسول الله؟ قال فقد اغتبته. قال طب لو ما كانش فيه؟ قال له فقد بهته. ده انت بقى مش غيبه، ده انت كده كمان يعني بتتكلم من وراه وعندك كده المعاني دي. نسال الله العفو والعافيه. وبعدين سبحان الله، لا يقع في غيبه الا نمام. بالتجربه كده، ايه هي النمام بقى؟ أبو واحد بيقول لك خلي بالك يا عم ايمن ده راجل ايه يعني مش بيعجبني كده وبتاع، وكل شويه يعني كل الميه اللي بتيجي في المسجد دي تلاقيه مسل قاعد ياخد كده منها ويطلع من بره ويوزع على عياله وبتاع والكلام ده كله. دي اسمها ايه؟ غيب، صح؟ طيب اروح انا مسلم، واحد يقول مسلم كده ذاك عم ايمن وبتاع، وخلي بالك بس من الشيخ انه بيقول كلام كده عليك في موضوع الميه كده وبتاع. والله بس انا قلت عشان بس ايه ما يحصلش حاجه في القلوب يعني. دي اسمها ايه؟ فهي هما الاثنين وجهين لعملة واحدة. ولذلك قال النبي لا يدخل الجنة نمام، يعني لا يدخل الجنة، مش موعود ان يدخل الجنة مع الناس اللي يخشوها في البدايات، لا ده يتعطل بقى وبتاع. انت لو مسافر ورايح المطار وبتاع وفي كمين مرور ولا اي كان، وراح لطعك كده ساعتين ثلاثة والناس كلها عمال تعدي، انت بتدنك متلخبط، فما بالك لو سجنك؟ فما بالك بقى لو حكم عليك بحكم ولا عندك مخالفات وبتاع؟ يوم القيامة لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل. نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لما عرج به في رحلة المعراج
قال مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس، طوافره فيها نحاس، وقاعد مال يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قاعدين وإيه يشدوا لحم فين في وشهم وصدرهم. يا ربي يا ربي ستر. فقلت من هؤلاء يا جبريل، مين دول؟ فقال جبريل هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قاعدين يقعوا فين؟ في أعراضهم، كلموا في عرض ده وفي عرض ده وفي عرض ده وفي عرض ده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أربى الربا، مشغول جدا، الربا حرام الربا حرام والربا حرام والربا حرام. انت عارف الربا؟ اه. يقول النبي ان اربى الربا استطالت الرجل في عرض اخيه. قاعد مش وراه اللي يتكلم في عرض ده وعرض ده وعرض ده وعرض ده وعرض ده، نسال الله العفو والعافية. والسلف كان عندهم وعي عالي قوي. كان الفضيل واحد قال له ان فلان قد اغتابني، فلما يغتبني وبتاع كان تنصحني، قال قد جلب لك الخير جلبا. ده قبل ده روح هني. ولذلك في يوم من الايام قدم لواحد طبق تمر، قال له بس نبئنا ان انت ايه جاي في سيرتنا وبتاع، فقلنا نديك هديه، والله انت يعني جزاك الله ايه خيرا، قاعد بتشتغل بتشتغل بتشتغل وتعيط وتنفق وصدقات، وناخد حسناتك هناك يوم القيامه. الشيخ عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام البخاري دي كلمة جميلة جدا، بيقول لولا أني أكره أن يعصى الله لتمنيت ألا يبقى أحد إلا واغتابني. بيقول أنا بس لو مش بحب أن ربنا يعصى، والله كنت نفسي الجمع كله يغتابني. ليه؟ عشان يجي يوم القيامة معنا أعمالي قليلة وأنا ليه أعمل. ولذلك أحد الأشياء التي يصبر بها الأئمة والدعاء والعاملين لدين الله هذا الرصيد. ليه؟ لان هم من الناس اللي ممكن ايه زي ما ممكن الناس تقتدي يوم في خير، ناس كتير جدا بتجيب سيرتهم. شايف الشيخ ده؟ والله العظيم ده شايف جايب ساعه جديده من مال الزكاه طبعا، يقول لك يلا يا جماعه عايزين نجيب شنط وبتاع وفقراء. اه والله اكبر. وربنا بقى بيبقى ايه بيستر كده اما تلاقي سبحان الله قدر ان انت ايه جبت موبايل جديد، وفي الوقت ده كان ايه في موسم ولا هيقول لك ايه رمضان ظبط المشايخ السنه دي. لا لا باينه، اللهم بارك، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. والله ما بنبص لحد في لقمته، وتلاقي الكلام ده كله والقصه دي كلها. وخلي بالك عم بتكتب كده على تليجرام ولا بتكتب كده على اي موقع تواصل بدون اسم، ادي الملائكه تايهه، يا ترى مين اللي كاتب، مين اللي نشر الموضوع ده، مين؟ واذا نوم يدوروا بقى، لا يكون فلان لا يكون فلان، والدنيا متلخبطه بقى. هو بيبقى بيتعامل مع الملائكه كده برضو انه محدش واخد باله، ارمي كده بالليل واطلع من الجروب ومحدش هيشوفك، نسأل الله العفو والعافية. وذلك عبد الله بن مبارك كان غريب جدا، يقول لو تمنيت أن أحد يغتاب أحد لتمنيت الناس يغتابون، لو يقول عن نفسه لو أني سأغتاب أحد لأغتاب أبي وأمي. يقول أنا لو هعف حد في غيبة هغتاب أبي وأمي. ليه يا عم عمر؟ لأن هم ياخدوا إيه، يقول أنا بحب أبي وأمي، فلو يعني بقى كده كده خلاص مزنوق في غيبة، ما خلاص هو زي ما كنت واحد بيبقى مزنوق مثلا ايه عاوز يقول اي حاجة، فعاوز يا عم هاتها في ابوك وامك خلاص. هو طبعا مش بيقولك اعمل كده، لا هو بيقولك ايه من باب انا فعلا لو هقع في حد، لا هم دول اللي يستحقوا. فاي شيء اهنأ ليك من حسنة تجدها في صحيفتك يوم القيامة وانت لم تحسب لها اي حساب ولم تعمل لها اي شيء، تيجي يوم القيامة كده تلاقي والله واحد كده الله أكبر جايب لك من صحيفته كده 5-6-10 حسنات دول بتوعك. إيه ده؟ ليلة 27 في الحرم النبوي، أنا عمري ما طلعت برا مصر. لا والله صحنا وإحنا يا أخي سبحان وإحنا في الحرم سمعناك بتقول كلمة اغتبناك ما شاء الله عليك، وإنت في الحرم فتلاقي الناس. عشان كده سبحان الله سماك ابن خرشة أبو دجانة اللي كان بيربط العصابة على رأسه إذا دخل الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما جه يموت وشه كان منور قوي، فالناس لما شافوا وشه كده فبيسألوه بيقولوا ما لنا نرى وجهك متلألئا، ده وشك الله أكبر منور قوي.
خلي بالكوا ده حارب مع النبي وجاهد وقتال وبتاع، وهو ده اللي تطرس بالنبي وحمى النبي في احد، واللي والسهام بدات تنزل، بدل ما تنزل على النبي كان يخليها تنزل على ظهره، يعني عامل اعمال كبيره قوي. قال ان كان لشيء، والله هو الموضوع ده لو اللي انتوا بتقولوه ده عشان حاجه فلامرين. ايه يا عم؟ اما الامر الاول فابيت وليس في صدري شيء تجاه مسلم. انا والله بنام ولا في قلبي تجاه اي حد حاجه. والحاجة التانية لا أتكلم فيما لا يعني. طب وجهادك مع النبي والقصة دي كلها، سبحان الله، هل كل القاعدين يقدروا يتحكموا في لسانهم ولا ما يقدروش؟ يعني مثلا أنك تقيم الليل ممكن صعبة، أنك تحفظ البقرة وآل عمران وتحفظ القرآن كله ممكن صعبة، أنك تنفق كل يوم 300-400 جنيه صعبة، لكن أنك تمسك لسانك صعبة؟ يعني في إمكانياتك، ده أنت بعد اللسان في سجن اسمه سجن ليه؟ الأسنان. وبعد الأسنان في سجن اسمه الشفايف. عملك ربنا سبحانه وتعالى اللسان ده ليه سجنين، امسك السجن ده والسجن ده عشان عما يجي يطلع. لا، طب اللسان ده بيغرف من القلب، وكلما كان قلبك منتبه للدار الآخرة هتلاقي اللسان لا بيحتاط جدا في الألفاظ. ولذلك أبو هريرة في يوم من الأيام، أبو بكر في يوم من الأيام قال كلمة كده ليه؟ لبلال وصهيب وابن مسعود، كلمة عادية جدا كلنا ممكن نقولها يعني. شافوا أبو سفيان فقالوا كلمة كده، خلاص هو لم يكن مسلما، فقالوا إن سيوف الله لم تعمل أو لم تأخذ إيه؟ أخذها يوم بدر. يعني بيقول إيه؟ هم شايفين أبو سفيان، ومش فاهم كان لسه ما اسلمش، فبيقلشوا يعني بيعملوا قلشه يعني، فبيسمعوه بيقولوا يا اخي السيف ده ما اشتغلش يوم بدر كويس برضه. واخدين بالكم الجمله؟ فقال ابو بكر تقولون هذا لسيد قريش؟ ما ينفعش تقولوا كده لسيد قريش. بس وبعدين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبيحكي له بيقول له حصل 1-2-3-4 كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر لعلك اغضبتهم، تكون قلتها لهم بطريقه كده ضايقتهم. يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. أبو بكر يعمل إيه بقى وبتاع؟ لا يا رسول الله مش كده بس، ده أنا كنت بقولها لهم عادي جدا على فكرة، وهو على فكرة هم مبسوطين جدا يعني، أو بسألهم عشان عنده رعب خلاص. ودي كان حالة مصبوغ بها أبو بكر. في يوم من الأيام دخل عليه عمر فلا قاعد أمال يبكي ومتضايق ومتوتر وماسك لسانه كده، بيمسك لسانه عارف انت لما تيجي تطلع حاجه من اسنانك كده، فهو مسك فبيقول له ما قال هذا الذي اوردني المهالك يا عمر. ابو بكر هذا الذي اوردني المهالك يا عمر. فراح رجع لهم جري قال لهم اخوتا اغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك. لا ما فيش حاجه، ربنا يغفر لك وبتاع. وفي يوم من الايام برضو هو وربيعه ابن كعب الاسلمي، ده صحابي كان بينهم ارض يعني ارض مشترك كده، ففي نخله كده النخله دي في مكاني، لا في مكاني، فزعل ابو بكر. فربيع بيقول ايه؟ فقال لي كلمه كرهها، يعني قال لي كلمه هو اتضايق منها. فقال له يا ربيع ردها علي. عارف كده لما تيجي واحد ايه مثلا راكب العربيه فراح زنق بتاع، فتروح فاتح له كده تقول له والله انت ما بتعرف تسوق، الله يهدي اللي علمك. خلاص طبعا انا بقول يعني الفاظ بتاعه الصايمين، الله يهدي اللي علمك. فانت لما قلت الجمله دي انت متضايق، اللي خايف من يوم القيامه لا يجعله يسامحه لا يرد له الجمله دي، قول له معلش مش ممكن تقول لي الله يهدي اللي علمني؟ ادعي لي اللي علمني على فكره، ماشي ادعي لي. طب ليه هو مصمم على الكلام ده؟ فابو بكر رضي الله عنه بيقول لربيع قول لي الجمله اللي انا قلتها لك. فربيع قال له لا طبعا مش هقول، ولا اقولها لك ليه؟ مش انت غلطت؟ انا ما غلطتش. هو شافها كده، لكن ربيع مش شايفها كده. ربيع ايه؟ انا اقول لك اللفظ ده يعني استشعر كده مثلا حد من العلماء الكبار يعني قال لك يا ابني انت ما بتفهمش، فالشيخ زي ما يكون كده زعل كده فقال لك لا معلش ردها، هتروح تقول للشيخ العدو انت ما بتفهم؟ لا مش هقولها لك. فهو ربيع شايف ابو بكر حاجه كبيره مش هردها. قال والله لا تردها علي والا لاستعدي رسول الله عليك. قال والله ما انا بفاعل. فجرى ابو بكر راح قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا قلت كلمه لربيع انا متضايق منها وبقول له ردها لي، يقول لي لا. فجاي ربيع خلاص، واهل ربيع كانوا قاعدين يولعوها،
فيقولوا له احنا ما نعرفش والله ابو بكر ده بيفكر يعني هو الغلطان وروح اشتكي. حاجه عجيبه يا اخي. دول كانوا بيعملوا ايه؟ مش بيغتابوا، لا دول كانوا بيعملوا حاجه ثانيه هي لله. فسبحان الله، فراح فربيع فاهم قال لهم ايه؟ ابعدوا عني، ابتعدوا عني، فاني اخشى ان اسمع كلامكم فيغضب ابو بكر، فيغضب رسول الله لغضب ابي بكر، فيغضب الله فيسخط ربيع، اروح انا بقى فيها، فابعدوا عني ما حدش ليه دعوه بيه. فالنبي جابه قال له يا ربيع ليه ما بتقولوش الجمله دي؟ قال له يا رسول الله يريد ان ارد عليه؟ لا ارد عليه يا رسول الله. قال احسنت يا ربيع. ابو بكر ما بيتردش عليه. الشاهد ان ابو بكر كان خايف جدا عليه، مرعوب على لسانه، حريص جدا، لا دي انا ما اجيش ناحيتها. وفي يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم عدى على قبر، فبيقول قبر مين ده؟ قالوا له قبر فلان. قال ائتوني بجريده من نخل، اعطوني جريده من نخل، ان هذا القبر لا يعذب. خلاص، وكان جنبه قبر ثاني بتاع صاحبه. فقال ان هذان لا يعذبان وما يعذبان في كبير. مش حاجه كبيره قوي يعني، مش قاتل يعني، ولا سارق ولا زنا ولا عاق. قال اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، يدخل الخلاء وبتاعه ويطلع بدون ما يتطهر كويس وبتاعه والكلام ده كله، ويتساهل عادي جدا. واما الثاني فكان يمشي بالناس بين الناس ايه؟ بالنميمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص انا هحط الحاجه دي يمكن تخفف عن هؤلاء. نسال الله العفو والعافيه. طيب اللي واقع في الغيبه والنميمه ده عاوزينه يتوب، هيتوب ازاي ده؟ ده يرجع ازاي ويفوق ازاي؟ ان شاء الله في اللقاء القادم نقول لكم ايه يتوب ازاي ويفوق ازاي. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم ويحفظ السنتنا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه، من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم، من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به، من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان، ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الله الخافض واسم الله الرافع،

هو الله تعالى رافع السماوات، القائل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. هو الله الذي خلق هذا الكون العليم به المحيط بكل شيء فيه المتصرف في كل مرافقه لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء. قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. والقادر على رفع السماء قادر على خفضها وانهيارها إن شاء. قال جل وعلا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يخفض أمورا ويرفع أمورا، يخفض ويرفع بين الأرض والسماء من الطائعين ومن الأشقياء، يرفع الدرجات ويخفض الكرامات، يسلط الظالمين على الظالمين ويخرج المؤمنين سالمين. إليه ترفع الأعمال وإليه المرجع والمآل. معاني الخافض الرافع جل وعلا. قال الإمام الغزالي هو الذي يخفض الكفار بالإشقاء ويرفع المؤمنين بالإسعاد، يرفع أولياءه بالتقريب ويخفض أعداءه بالإبعاد. ومن يرفع مشاهداته عن المحسوسات والمتخيلات وإرادته من ذميم الشهوات فقد رفعه إلى أفق الملائكة المقربين. ومن قصر مشاهدته على المحسوسات وهمته على ما تشاركه فيه البهائم من الشهوات فقد خفضه إلى أسفل السافلين، ولا يفعل ذلك إلا الله الذي يرفع ويخفض. قيل هو الخافض لأعدائه بالذل، وهو الذي يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبر وشمخ بأنفه وتجبر، يخفض أقواما ويخفض الباطل. وقيل هو الذي خفض أهل الكفر بعزه، وخفض أهل الكبر بجلاله، وخفض أهل الزور بإظهار تكذيبهم، وخفض كل خارج عن شريعته مهما كان غنيا بالمال أو عزيزا بين الرجال. وقيل الخافض هو الواضع لمن عصاه، والمذل لمن غضب عليه، ومسقط الدرجات لمن يستحق ذلك. ولا يكون خافضا أو رافعا إلا من كانت له القدرة والرفعة. والله تعالى رفيع الصفات المتعالي في الشرف والفضل. قال تعالى عن ذاته في سورة غافر رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وقال تعالى في سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، أي ترفع إليه الأعمال الصالحة. ومن بديع حكمه أنه أذن للكلم الطيب أن يرتفع إليه بلا رافع ولا رافعة. قال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والقادر على الرفع قادر كذلك على الخفض وإلى أسفل السافلين. قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. الله يرفع ويخفض. يرفع الله تعالى من آمن وتعلم وعقل وعلم. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أي يشرف من عمل بكتاب الله ويحط من قدر الذين أهملوا الدين. كذلك فإن الله يقيل عثرة من عقل هذا الدين. قال عليه الصلاة والسلام أنا الشاهد على الله ألا يعثر عاقل إلا رفعه، ثم لا يعثر إلا رفعه حتى يصير إلى الجنة. ولذوي الشيبة في الإسلام رفعة عند الله إذا أنضوا العمر مسلمين طائعين. قال صلى الله عليه وسلم ما شاب رجل في الإسلام شيبة إلا رفعه الله بها درجة ومحيت عنه بها سيئة
وكتبت له بها حسنة. ويرفع الله كذلك من يسجد له ويتذلل بين يديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي فاطمة الدوسي: يا أبا فاطمة، أكثر من السجود، فإنه ليس من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة. ويرفع من تواضع لله ولخلق الله لوجه الله وفي سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: فمن تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله. ويخفض الله ما كان من عز الدنيا. عن أنس رضي الله عنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين. في رواية: أصابتهم كآبة إذ سبقت، فرأى ما في وجوههم، قالوا: يا رسول الله، سبقت العضباء. قال عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله ألا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه. ويرفع الله درجة من يحتسب مصيبته عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ويرفع كذلك درجة من يصفح ويعفو لوجه الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. ويرفع الله درجة من يجاهد في سبيله. قال عليه الصلاة والسلام: ارموا من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة. قال ابن النحام: يا رسول الله، وما الدرجة؟ قال: أما إنها ليست بعتبة أمك، ولكن ما بين الدرجتين 100 عام. ويرفع درجات من أحسن وضوءه وصلاته وخطى إلى المسجد خطواته. قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. ويرفع الله درجة الذي يعطف على البائسين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يلي مسلم يتيما فيحسن ولايته فيضع يده على رأسه إلا رفع الله له بكل شعرة درجة، وكتب له بكل شعرة حسنة، ومحى عنه بكل شعرة سيئة. ويرفع من زاد عن حياض الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعرض عن صاحب بدعة بوجهه بغضا له في الله، ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. ومن نهى عن صاحب بدعة أمنه الله يوم القيامة الفزع الأكبر. ومن سلم على صاحب بدعة ولقيه بالبشرى واستقبله بالبشرى فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصفوة الذين رفعهم ويرفعهم الله تعالى. من الأنبياء والرسل رفع الله سيدنا عيسى المسيح ابن مريم. أخبره قبل أن يرفعه فقال له في سورة آل عمران: إني متوفيك ورافعك إلي. ثم رفعه إليه قبل أن يجد الكافرون إليه سبيلا. قال تعالى في سورة النساء: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ومن الذين رفعه الله إلى السماء قبل ذلك سيدنا إدريس عليه السلام. قال تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وأما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد رفع الله له ذكره قبل أن يرفعه إليه. قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وزكاه وقدمه على سائر الأنبياء والرسل، فصلى بهم ليلة الإسراء في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء. وعند السماء الرابعة استفتح جبريل فقالوا: من هذا معك؟
قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة، ونعم المجيء جاء. فدخل فإذا هو برجل. قال: يا جبريل، من هذا الرجل الجالس؟ قال: هذا أخوك إدريس، رفعه الله مكانا عليا. وحده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رفعه الله تكريما وتشجيعا، ثم أعاده إلى الأرض ليتمم أكمل المهام. إن الذي أهبط آدم إلى الأرض ورفع إدريس وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام ليرفعن كل من صلح وأحسن وأجاد في سبيل الله. ثمة ما سيرفع عندما لا تعد هناك من ترفع لهم أعمال صالحة ولا درجات، إنه القرآن. فإذا أعرض الناس عن ذكر الله رفع، فالناس لم تعد تنتفع به بعد ذلك، وقد انقرض المؤمنون. وفي الحديث: لا تقوم الساعة على وجه الأرض من يقول الله الله، إنها علامة غضب الله تعالى. لا حاجة بعد ذلك لا للقرآن ولا للعلم ولا للعلماء، إنها نهاية العالم. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت، قلت: ألا تسمع إلى ما يقوله أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قاله أبو الدرداء. قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، هو الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. والمعنى أن العلم يختفي مع اختفاء العلماء الحقيقيين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك يرفع القرآن من الصدور قبل السطور. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يعج القرآن إلى الله، يقول: إني أتلى ولا يعمل بي، فعند ذلك يرفع. ومصداق ذلك في قول الله تعالى في سورة الفرقان: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حظ العبد من اسمي الخافض والرافع. لا ينبغي أن يكون عند العبد شك بأن الرفع والخفض بيد الله وحده، فلا يرتفع أحد في مقامات الدنيا أو الآخرة إلا بعلمه وقراره، فهو المتصرف الأول والآخر. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والمثال على ذلك أن إخوة سيدنا يوسف أرادوا إخفاءه والتخلص منه، فقالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. طرحوه في غيابة الجب، فماذا حدث به؟ رفعه الله فصار نبيا ورسولا وعزيزا في الأرض. فمن الذي يخفض ويرفع، هم أم الله سبحانه؟ حظ العبد من اسم الخافض هو التواضع من غير تكلف. قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم، ومن تكبر وضعه الله،
فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير، حتى لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير. وحيث يكون التواضع تكون الحكمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة بيد ملك، فإن تواضع رفعه بها وقال ارتفع رفعك الله تعالى، وإن رفع رأسه جذبه إلى الأرض وقال اخفض خفضك الله. ومن حظ العبد من الرفع أن ترتفع يده لتعطي، لا أن تنخفض وتذل لتأخذ. قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. ومن ترفع عن النعمة تكبرا خسرها. قال صلى الله عليه وسلم: أحسنوا جوار نعم الله لا تنفروها، فقلما زالت عن قوم فعادت إليهم. ومن ترفع عن خدمة الناس خسر نعمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل شيئا من حوائج الناس إليه فتبرم، فقد عرض تلك النعمة للزوال. ومن حظ العبد من اسم الخافض أن يتذلل بين يدي والديه. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والحذر الحذر من التكبر على المؤمنين. قال عز وجل في سورة الشعراء: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

0: ماذا يرفع المؤمن إذن؟ ارفع الأذان حتى تبعث يوم القيامة أطول عنقا من غيرك، فإن لم تستطع فارفع صوتك بكلام الله في الصلاة والترتيل وفي الدعوة إليه، ولا تخشى إلا الله. وعلى من يطلب رضا ربه أن يكون مع الحق حيث يكون. قال الإمام الغزالي: حظ العبد من ذلك أن يرفع الحق ويخفض الباطل، بأن ينصر المحق ويزجر المبطل، يعادي أعداء الله ليخفضهم، ويوالي أولياء الله ليرفعهم أي لينصرهم. ولذلك قال تعالى لبعض أوليائه: أما زهدك في الدنيا فقد استعملت به راحة، وأما ذكرك إياي فقد تشرفت به، فهل واليت في وليا وهل عاديت في عدوا؟ وفي الخلاصة: والعبد الذي يرفع نفسه أو يخفضها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. جاء في صحيح البخاري وغيره من كتب الصحاح حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف يهرع الناس إلى الأنبياء والرسل يوم القيامة يرجونهم التوسل إلى الله أن ينجيهم من ذلك الموقف العظيم، فيجيب كل نبي ورسول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. فهنيئا لأمة يشفع لها نبيها ولا يتبرأ منها ولا يتخلى عنها حتى يدخلها الجنة. اللهم صل على هذا النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعز والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
2: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. يسرني أن أجدد اللقاء وأرحب كذلك بفضيلة الشيخ مصطفى شحادي. أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نتابع في لقائنا اليوم قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن آدم، لا تفرح بالغنى ولا تقنط بالفقر ولا تحزن بالبلاء ولا تفرح بالرخاء، فإن الذهب يجرب بالنار، وإن العبد الصالح يجرب بالبلاء، وإنك لن تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي، ولن تبلغ ما تؤمل إلا بالصبر على ما تكره، وابذل جهدك لرعاية ما افترض عليك. وصلنا بالحديث في شرح هذا القول لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عند قوله: ولا تحزن بالبلاء ولا تفرح بالرخاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. وبعد، كنا قد تكلمنا سابقا عن بداية هذا القول عن قضية الغنى والفقر، وذكرنا أن الغنى قد يكون نعمة من الله عز وجل وقد يكون نقمة منه جل جلاله، فالغنى هو ابتلاء من الله عز وجل، فإما أن يكون سببا في دخول الإنسان الجنة إذا أدى حق المال، وإما أن يكون سببا في دخوله النار إذا أهمل هذا الحق. وتكلمنا عن الفقر أيضا بأنه ابتلاء من الله عز وجل يجب على المسلم أن يصبر عليه، والفقر قد يكون سببا في دخوله الجنة مع الأولين، إلى أن وصلنا إلى قوله رضي الله عنه وأرضاه: ولا تحزن بالبلاء ولا تفرح بالرخاء. الإمام رضي الله عنه يبين أن أحوال الدنيا، الغنى، الفقر، البلاء، الرخاء، كل هذه الأمور هي ابتلاءات من الله عز وجل، أنت لا تعلم الخير فيها أم الشر، لذلك لا تحزن بالبلاء، لأن هذا البلاء يسلط على المؤمنين، فأكثر الناس ابتلاء في الدنيا الأنبياء ثم الصالحون، فعندما ابتلاك الله عز وجل هذا يعني أنك من المقربين إليه، ولا يعني كما يظن بعض الناس أن الله عز وجل إذا ابتلى عبدا فهذا يعني أنه لا يحبه أو أنه غاضب عليه وما شابه ذلك. على العكس تماما، أكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون، والله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا ابتلاه، كما يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذن رب العالمين إذا أراد بك الخير ابتلاك ليكفر عنك الذنوب، ثم تأتي يوم القيامة فيرفعك أعلى الدرجات في الجنة. أما إذا رفع الابتلاء عنك في الدنيا جئت يوم القيامة بذنوبك كما هي. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث رواه الترمذي: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فعليهم بعد ذلك أن يأخذوا مقام الرضا بالبلاء لا أن يغضبوا. لذلك قال: لا تحزن بالبلاء، عليك أن ترضى بقضاء الله عز وجل، وأن تعلم أن الصبر على هذا البلاء يأتي بعده الفرج في الدنيا، ويأتي الفرج الأكبر والأعظم في الآخرة، وقد ورد في الأثر أن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام أني إذا أحببت عبدا ابتليته ببلايا لا تقوم لها الجبال، يعني سلطت عليه من المصائب ما لا تستطيع الجبال أن تحملها لأعلم كيف صدقه، فإن وجدته صابرا محتسبا اتخذته وليا حبيبا، وإن وجدته جزوعا يشكوني إلى الناس خذلته ولا أبالي. ذهب الإنسان بعد هذه المصائب وصار يشتكي إلى الناس من مصائبه وكأنه يشتكي على الله، ولمن؟ للناس، خذله الله. أما إذا كان صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله عز وجل وقدره اتخذه الله عز وجل وليا حبيبا. لذلك لا تحزن بالبلاء ولا تفرح بالرخاء، فالرخاء هو ابتلاء من الله عز وجل، عليك أن تؤدي حقه. ثانيا، أنت إذا كنت في حالة رخاء دائمة عليك أن تبحث عن نفسك، هل أنت بعيد عن الله عز وجل حتى رفع عنك الابتلاء؟ لأنه كما ذكرت الابتلاء رحمة بتكفير الذنوب وبعلو الدرجات في الآخرة، والله يبتلي من أحب من عباده. ولذلك سيدنا ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال في قول له: ما أبالي على أي حال أصبحت، أعلى ما أحب أم على ما أكره؟ قالوا: كيف هذا يا أمير المؤمنين؟ يقول: لا أبالي، إذا أصبحت على ما أحب لا أبالي، إذا أصبحت على ما أكره لا أبالي، يعني على مصيبة أو على خير لا أبالي. كيف هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره، أنا لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. وهذا طبعا ذكره الله عز وجل بقوله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نحن لا نعلم الغيب، نحن لا نعلم ما وراء هذا الابتلاء، الله يعلم ونحن لا نعلم. وقال جل جلاله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ودخول الجنة للصابرين بغير حساب. إذا ابتلاك الله عز وجل بالمصائب فاعلم أنك من المقربين إليه، فعليك أن تؤدي حق الابتلاء بالصبر وبالرضاء بقضاء الله عز وجل وقدره وبعدم الشكوى للناس، بل عليك أن تلزم قول: الحمد لله، الحمد لله على ما أصابني، وهذا هو حال المؤمن.
0: نعم، هل هذا ينطبق على الأمة أيضا؟ أن تصبر على البلاء هكذا، أن ترضى بالبلاء وتصبر عليه، هذا هو مطلوب طبعا.
1: لا شك جاءها البلاء من عند الله عز وجل، عليها أن تصبر.
0: نعم.
1: أما إذا جاءها البلاء من أعداء الله في الأرض فهنا الفرق شاسع.
0: نعم.
1: عليه أن ترد هذا البلاء، لا تظلمون ولا تظلمون. أما ما كان من عند الله فهو خير. يعني مثلا إذا سلط الله عز وجل على الأمة جفاف الأرض، امتناع الأمطار وما شابه ذلك، زلازل، براكين، هذه ابتلاءات من الله أصابت الأمة، فعلى الأمة أن تصبر وأن تدعو الله عز وجل أن يفرج عنها. أما إذا جاءها البلاء والعذاب من عدو الله في الأرض فهنا عليها أن ترفع الظلم عن نفسها، لأن الله عز وجل أراد من هذه الأمة أن تكون عزيزة كريمة لا تقبل الظلم من أعدائها في الأرض أبدا.
0: وهكذا إن جاء البلاء للفرد من عند الله فليصبر وليحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، إما إذا جاءه البلاء من عند أفراد يكيدون له العداء فعليه أن يقاوم ذلك ويرفع الظلم عنه.
1: لا شك المؤمن إذا جاءه الظلم من إنسان مؤمن آخر باستطاعته أن يعفو عنه، والعفو أفضل. أما إن جاءه الظلم من كافر حاقد على دينه يظلمه لأنه مسلم، فالمؤمن القوي هنا خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف.
0: فضيلة الشيخ، هناك رؤية أخرى لأمر الابتلاء، وهي للداعية الراحل محمد الغزالي رحمه الله تعالى. يقول إن الابتلاء يكون بمدى إدراك المسلم أو المؤمن أو الإنسان لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه من حيث الرسالة والأداء الديني وحسن العلاقة بخالقه وهكذا. هنا الابتلاء يكون للأنبياء ومن ثم للصالحين وهكذا. صحيح. للمقربين.
1: صحيح.
0: فهذا بعد آخر. صحيح. لهذا
1: هذا الأمر ندركه تماما عندما نتفكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف دفن أبناءه الواحد بعد الآخر وهو على قيد الحياة. منهم من بلغ شهورا فقط، منهم من بلغ سنوات قليلة فقط. كان تصور أن رجلا توفى الله عز وجل أبناءه في حياته فدفنهم الواحد بعد الآخر، كيف يستطيع أن يصبر على هذا الابتلاء؟ ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المنزلة الكبيرة مع ربه يستطيع أن يتحمل من الابتلاء أكثر مما يتحمله إنسان عادي من عوام الأمة. إذن لا شك أن الابتلاء يكون على قدر المسؤولية التي يتحملها المسلم وعلى قدر إيمان المسلم بربه وقربه من ربه. ولكن أنا ما أريد أن أوضحه للناس أن بعض الناس ينظر إلى إنسان بعيد عن ربه فيراه في حالة الرخاء ويرى أن الابتلاءات لا تصيبه كثيرا، ثم ينظر إلى نفسه أو إلى آخر، إلى مؤمن صادق، فيرى أن الابتلاءات تصيب هذا المؤمن، فهنا يقع في حيرة ويقول لماذا ابتلى الله عز وجل المؤمن وترك هذا الفاسق البعيد عن ربه. هنا عليه أن يدرك تماما أن ابتلاء المؤمن لأن الله يحبه وأراد له الخير في الآخرة، وأن رفع الابتلاء عن هذا الفاسق لأن الله لا يحبه وأراد أن يضاعف له العذاب في الآخرة، أراد أن يأتيه يوم القيامة ويقول له قد أنعمت عليك في الدنيا بكذا وكذا وكذا وفعلت من الذنوب هذه الذنوب. يعني هو استدراج،
0: يعني هذا ليس على إطلاقه.
1: ذكرنا في الحلقة السابقة
0: نعم.
1: أن من أعظم نعم الله عز وجل على العبد رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته، يعني الغني
0: في سبيل الله
1: إذا نعم. أنفق ماله على المستحقين من أبناء الأمة، هذه من أعظم النعم التي أعطاها الله عز وجل للعبد. ولنا في سيدنا عبد الرحمن بن عوف القدوة الحسنة في ذلك، فقد كان غنيا كبيرا وكان يضع ماله على باب داره في كيس وقال لم أربط الكيس يوما، يعني أذنت لمن شاء من الفقراء أن يأخذ من مالي، وكنت إذا دخلت عليه في داره لا تستطيع أن تميزه من خادمه لكثرة تقشفه ولكثرة زهده في الدنيا، وكان يملك من المال ما يستطيع به أن يؤسس دولة في عصره وزمانه، فكان ينفق ماله على تجهيز جيوش المسلمين وعلى فقراء المدينة وعلى فقراء القرى المجاورة للمدينة، وأصر أن يبقى هو أن يعيش في نفسه عيشة الفقراء، ومع ذلك بكى عند موته وكان يقول دائما ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، حتى جاءته البشرى وهو يموت فضحك وابتسم لأن الله أطلعه على مقامه في جناته جل جلاله. إذن الغنى قلت قد يكون نعمة إذا أدى الإنسان حق هذا المال، وقد يكون نقمة من الله عز وجل إذا أهمل العبد في أداء حقوق المال، وقد فصلنا هذا الأمر في الحلقة السابقة. بعد ذلك نجد أن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قال فإن الذهب يجرب بالنار. إن انظر
0: يعني هنا توضيح
1: عندما قال لماذا
0: لا تحزن بالبلاء ولا تفرح بالرخاء، فوضح الأمر وقال إن الذهب يجرب بالنار وإن العبد الصالح يجرب بالبلاء.
1: يعني عندما جاء قال لا تفرح بالغنى لا تحزن بالفقر، جاء بالنقيضين الغنى والفقر، ثم جاء بالبلاء وبالرخاء، ثم قال الذهب يجرب بالنار. وكأنه يشبه القلب بالذهب. قلب المؤمن يشبهه بالذهب. التاجر في زمانهم كان يختبر الذهب بالنار ليظهر غشه أو نقاؤه، يحرق الذهب بالنار ليظهر غشه أو نقاؤه. فهو يقول أن الله عز وجل يسلط على قلب المؤمن من المصائب ما تجعل هذا القلب يحترق ليعلم صدق هذا القلب. هكذا يشبه الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك قال بعد ذلك: وإن العبد الصالح يجرب بالبلاء. الذهب يجرب بالنار، والعبد الصالح يجرب بالبلاء. يسلط الله عز وجل البلاء على قلبه فيحترق قلبه حزنا من شدة المصائب ويبقى صابرا محتسبا. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه الحاكم في مستدركه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار. كما يختبر الذهب بالنار،
0: نعم،
1: فالله يختبر قلبه بالمصائب. ولا شك أن هذه المصائب تحرق القلب أحيانا، ولكن يعود القلب إلى نقائه وبياضه ونوره وضيائه بالصبر. لذلك نجد أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله قال لولده: يا بني، المصيبة ما جاءت لتهلكك، وإنما جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك، فالمصيبة كير العبد. طبعا الكير هو التنور الذي ينفخ فيه الحداد
0: ليظهر
1: الحديد،
0: نعم،
1: وينقي الحديد من الخبث أو من الصدأ وما شابه ذلك. فيقول له أن المصيبة ما جاءت لتهلك القلب، لا تميت القلب، ولكن جاءت لتمتحن هذا القلب، فإن كان الإنسان صابرا محتسبا ظهر بعد ذلك نقاء القلب وضياء القلب ونور القلب. وهذا أمر رائع هام جدا. نجد أن العلماء حتى ذكروا أن العبد المؤمن إذا بسط الله عليه في الدنيا، وسع عليه في رزقه، فمال إلى الرخاء في هذه الدنيا، بنى بيتا جميلا، واتخذ لنفسه سيارة مريحة وما شابه ذلك، فالله عز وجل رحمة بهذا العبد حتى لا يميل إلى الدنيا. هو يحب هذا العبد، أنعم عليه، ولكن حتى لا يميل قلب هذا العبد إلى الدنيا يسلط عليه المصائب. فإذا سلط عليه المصائب الكبيرة التي لا يردها إلا الله، يعني إذا ابتلاه بمرض شديد أو ابتلى ولده بمرض شديد، من يرفع هذا المرض إلا الله؟ نجد أن هذا العبد يلجأ فورا إلى الله، مخلصا في الدعاء، مخلصا في الإنابة، فيعود إلى إخلاص التوحيد ويتذوق حلاوة الإيمان، فيزهد في الدنيا مع ما يملك من سعة الرزق، ويبقى مع ربه متصلا بالآخرة، فيكون الله قد أنعم عليه بهذا البلاء. ولذلك الشاعر يقول: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. هذا أمر هام على المسلم أن يدركه تماما. وكم من شخص قال لي: كنت فقيرا، فعندما رزقني الله عز وجل رزقا واسعا فجئت لأرتاح، ابتلاني الله عز وجل بصديق أو بحبيب، فقلت له: هذا حال الدنيا، رب العالمين ما أراد لك أن تقبل على الدنيا وتنسى الآخرة، فأعطاك من الدنيا وابتلاك لتبقى معه ولتبقى مع الآخرة. إذن لا بد للإنسان أن يدرك أن هذه الدنيا هي دار ابتلاء، وأن الله يجرب قلبه بإحراقه بالمصائب، فعليه أن يصبر وأن يشكر وأن يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، ليكون قلبه طاهرا نقيا، ويشتعل قلبه بالنور والضياء.
0: الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تابع القول بإنك لن تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي، ولن تبلغ ما تؤمل إلا بالصبر على ما تكره.
1: لا شك أن الإنسان في هذه الدنيا له إرادة يريد بها ما يشاء، له إرادة يريد بها ما يشاء. من أراد الجاه مثلا لابد أن يسعى إليه بأن يفعل أمورا كثيرة ويترك أمورا أكثر. من أراد العلم لا شك أنه سيسعى إلى أمور كثيرة وسيترك أمورا كثيرة. من أراد العلم سيسهر في الليالي، يترك الراحة في الليل، يفرغ معظم الوقت للمطالعة والدراسة والبحث، والنفس تشتهي النوم، تشتهي الراحة. حتى من أراد أن يأكل طعاما جيدا عليه أن يسعى في تحصيل المال وأن يترك الجلوس بلا عمل حتى يحصل هذا الطعام الجيد. إذن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى ما يريد إلا بترك هنا أشياء مما يشتهيها.
0: هنا يغلب الإرادة على الشهوة
1: طبعا. فكيف إذا كان يشتهي الجنة؟
0: نعم.
1: وسلعة الله غالية. إذا كان يشتهي الجنة لابد أن يترك أمورا كثيرة مما تشتهيه النفس. النفس تشتهي أمورا قد تصل بها في الآخرة إلى النار، فلابد أن يفعل ما أمر الله عز وجل به وأن يترك ما نهى عنه. فهذا قول يتعلم الإنسان منه دروسا كثيرة تنفعه في الدنيا وتنفعه في الآخرة. كل شيء يريد أن يحصل عليه الإنسان لابد أن يفعل أمورا كثيرة وأن يترك أمورا كثيرة تشتهيها النفس، وكذلك أمور الدين وأمور الآخرة. إذا رغب الإنسان في الحصول بدرجة عالية في جنات الله تعالى لا شك أنه عليه أن يتخلى عن أمور كثيرة من شهوات النفس. بعد ذلك قال ولن تبلغ ما تؤمل إلا بالصبر على ما تكره. الصبر مفتاح الفرج. الصبر على ما تكره النفس يحقق الفرج والبشرى بالنهاية. وأنا أذكر أنني عندما بدأت بدراستي في أزهر لبنان وكنا نعيش حياة داخلية، يعني معهد داخلي، وكان لابد علينا إلا أن نصبر صبرا واسعا على أسلوب هذه الحياة، على النظام الداخلي. الطعام له وقت محدد، النوم له وقت محدد، يجب أن يقوم الطالب قبل الفجر فيصلي، ثم بعد الفجر لا يوجد عنده إلا وقت قليل جدا ليهيئ نفسه للخروج، ثم يخرج بعد ذلك من غرفة نومه وتغلق الأبواب فيكون في الملعب ليدرس. كانت حياة شاقة جدا جدا، ولكن كنا دائما نتعلم الصبر لأننا نقنع أنفسنا بأن الفرج يأتي بعد الصبر. وفي يوم شاهدت عجوزا فقال لي كلمة في العامية، طبعا قال مثلا عاميا، قال نام زعلان ولا تصبح ندمان.
0: نعم.
1: انظر إلى هذه، كم أثرت هذه الكلمة في نفسي، نام زعلان ولا تصبح ندمان. هذه أثرت كثيرا في نفسي وجعلتني أصبر على مر العيش حتى لا أندم في المستقبل. إذن لابد للإنسان في البداية أن يصبر على ما يكره حتى لا يندم في المستقبل، فعندما يأتيه الفرج في المستقبل يقول الحمد لله أن تحملت حتى وصلت إلى هذا الفرج.
0: وهنا يقول الإمام علي رضي الله عنه وابذل جهدك لرعاية ما افترض عليك.
1: الإنسان يملك طاقة ويملك وقتا، فهو يبين أن الأفضل لك أن تبذل هذا الوقت وأن تبذل هذه الطاقة في أداء حقوق الله عز وجل، أي سخر معظم وقتك ومعظم طاقتك لأداء حقوق الله عز وجل، فهو الأفضل لك في الآخرة، بدلا من أن تبذل الوقت بكامله والطاقة الجسد بكاملها لرعاية حقوق الدنيا فقط. لا، عليك أن تأخذ من الدنيا ما يكفيك لعيشك وما يحقق مصالح الفرد ومصالح الأمة. نحن نحتاج للعمل في الدنيا حتى نحقق مصالح الأمة، بعد ذلك عليك أن تفرغ هذا الوقت لأداء حقوق الله عز وجل ولأداء ما افترض الله تعالى عليك. وأنا أذكر أننا تكلمنا سابقا أن الإنسان عند حديثنا عن النية، أن الإنسان يستطيع أن يحول حياته بكاملها إلى طاعة وعبادة لله عز وجل، فيستطيع المسلم بإصلاح النية أن يحول حتى العمل للدنيا إلى عبادة، وهذا ما أراده رضي الله عنه وأرضاه بأن يكون كامل الجهد لرعاية حقوق الله في هذه الدنيا.
0: أشكركم فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، أعيد على مسامع الأخوة المستمعين هذا القول الجامع للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في ختام شرحه ومناقشته: يا ابن آدم، لا تفرح بالغنى ولا تقنط بالفقر، ولا تحزن بالبلاء ولا تفرح بالرخاء، فإن الذهب يجرب بالنار، وإن العبد الصالح يجرب بالبلاء، وإنك لن تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي، ولن تبلغ ما تؤمل إلا بالصبر على ما تكره، وابذل جهدك لرعاية ما افترض عليك. نلتقي بإذن الله تعالى غدا مع قول جديد من ضمن أقوال جامعة. حتى الملتقى أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير الجزاء.
2: أقوال جامعة، شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات البينات من سورة آل عمران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقلنا إن قول الحق أولئك إشارة إلى ما تقدم في قوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم بين الحق سبحانه أوصاف المتقين فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في السراء نفقة الشكر، وينفقون في الضراء نفقة الذكر والتضرع. لأن النعمة حين توجد بسراء تحتاج شكرا لهذه النعمة، وفي الضراء تقتضي ضراعة إلى الله ليزحزح عن المنفق آثار النخبة. إذن فهم ينفقون سواء كانوا في عسر أو كانوا في يسر، وكثير من الناس ينسيهم اليسر أن الله أنعم عليهم، ويظنون أن النعمة جاءت عن علم منهم. وبعض الناس تلهيهم النقمة عن أن يحسوا بآلام الغير ويشغلون بآلام أنفسهم، لكن المؤمنين لا ينسون ربهم أبدا وأمره في الإنفاق في العسر وفي اليسر. ولذلك قالوا: فلان لا يقبض يده في يوم العرس أو يوم الحبس. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ذلك لون من تطمين المؤمن على أغيار نفسه وعلى أن يستجيب مرة لنزغات الشيطان، فهذه لا تخرجه عن حظيرة التقوى، لأن الله جعل ذلك وصفا للمتقين: الذين والذين والذين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فتلك لا تخرجهم أبدا عن وصفهم بأنهم متقون. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، كما قلنا سابقا أنهم أخبروا بذلك، يعني لم يجرموا إلا بنص ولم يعاقبوا إلا بجريمة. أولئك إشارة لكل هؤلاء. يلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى جعل للعاملين هذا العمل من التقوى قوسين: قوس ابتدأ به في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم وصفهم، وبعد ذلك نهى الأمر بأن يقول أولئك أيضا جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. فالجنة الأولى التي ذكرها الله إلهابا للعواطف النفسية لتقبل على ما يؤدي إلى هذه الجنة، وبعد ذلك ذكر الأوصاف والأوصاف فجعلها أجرا. ونعم أجر العاملين. الأجر عادة هو ما يأخذه العامل نتيجة لعمل، والأجر حين يأخذه العامل نتيجة لعمل يتوقف على تقييم العمل عند صاحب العمل نفسه. فإذا كان يريد العمل وفيه عاملون كسر ربما قلل الأجر، وإن كانوا قلة ربما زاد الأجر. إذن فزيادة الأجر ونقص الأجر تقدير لمن؟ تقدير لصاحب العمل، وأيضا تقدير للعامل. فإن طلب العامل من أصحاب عمل متعددين فله أن يطلب زيادة، وإن لم يطلب قبل أولا. إذن فالمسألة مسألة حاجة من صاحب عمل أو حاجة من عامل. ننظر إلى الصفقة في الآخرة، هي بين من ومن؟ هي بين إله لا يحتاج لعملك، بين إله لا يحتاج لعملك. فهو مع أنه لا يحتاج لعملك جعل لعملك أجرا. ما هذه المسألة؟ هو مش محتاج لعملك وعمل لك ايه؟ أجر. وبعدين قال لك الأجر ده هو القدر الحد الأدنى، لكن أنا لي أن أضاعف هذا الأجر، ولي أن أتفضل عليك فوق الأجر. يبقى كم مرحلة؟ مع أنه لا يستفيد من هذا الايه؟ إذن فالحاجة من جهة واحدة، ومع ذلك يعطيك الأجر لا على قدر العمل فقط، لأن الذي تعمل له يوما يعطيك مثلا ما يقوتك يوما أو يوما ونصف، ولكن الذي يعطيك الأجر من تأخذ الأجر من يد الله يعطيك أجرا لا تنتهي مدة إنفاقك منه. إيه مسألة دي؟ قال لك ونعم أجر. هذا هو الأجر الذي يقال فيه نعم هذا الأجر، لأنه أجر إيه؟ ما يتناسبش مع مجهودي، وجاي من جهة لا تحتاج إلى مجهودي. إذن فهو متفضل علي أولا ومتفضل علي أخيرا، ليدل الحق سبحانه وتعالى أنك حين تعمل الطاعة ويعود أثر الطاعة على نفسك يعطيك الله أجر على ذلك. قلنا إن هذه الآيات جاءت بين آيات معركة أحد استغلالا للأحداث التي وقعت في أحد، حتى إذا عاش الإنسان في تصور الأحداث قلنا تكون الأحداث ساخنة، فتبقى التقاط العبرة منها قريب إلى النفس لأن لها واقع يحتم. الحق سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك قد خلت من قبلكم سنن، يعني أنتم لستم بدعا في هذه المعاملة. خلت يعني مضت، ومضت يعني حصل واقع في أزمان سبقت هذا الكلام. وعادة الأخبار التي يتكلم بها الإنسان مرة تكون خبرا يحتمل الصدق والكذب، فبيقول المسألة مش محتملة لا صدق ولا كذب لأن الواقع مش حقيقي، ده الواقع سبق. فبمجرد أن يجيء الكلام لا ننتظر واقعا يؤكد صدق الكلام، لا ده الواقع قبل كده حصل. فبيقول قد خلت من قبلكم سنن. ما معنى السنن؟ السنن هي الطرق التي يصرف الله بها كونه بما يحقق مصلحة ذلك الكون. مصلحة الكون كله بتصب في من؟ تصب في الإنسان. إذن كل الكون ده جمادا ونباتا وحيوانا، هذا فيما يرى وفيما يحس، والعوالم التي لا ترى أيضا كلها في خدمة من؟ في خدمة الإنسان. إذن السنن هي الطرق التي يصرف الله بها كونه ليضمن لمن؟ ليضمن للإنسان السيد في هذا الكون ما يحقق مصلحته. ما هي مصلحته؟ في أن يسود الحق في الإنسان المختار كما ساد الحق في الكون المسير. الكون قبل الانسان قلنا ان فيه تسخير، وتسخير يعني لا ارادة له، لا ارادة للجماد ولا ارادة للنبات ولا ارادة للحيوان في ان تفعل لك الخير او لا تفعل. عمرك ما جيت تزرع في ارض صالحة للزرع وتحط البذرة وتحط البتاع وبعدين الارض قالت ما تديكش، او ما استخفتش دمك عشان تديك، او قالت مثلا ده كافر ما تديش. مسخرة لخدمة ذلك الانسان ما دام يأخذ باسبابها تؤدي له. والحيوانات ايضا مسخرة لخدمتك، لا باختيارك ولا بقدرة تسخيرك لها، ولكن بتسخير الله لها ان تفعل. وقلنا ان الانسان يبقى عنده مثلا مطية زي الفلاحين، فمرة يجعلها تحمل اكوام السباخ، وبعد ذلك يلوح له ان يخرجها الى انها تصير مطية له ومركبا، ويدللها بالاشياء التي تعرفونها من لجام جميل وسرج اجمل وإلى اخره، ويرفهها في حياتها وينظف

له قدرة ذاتية يحكمه باشياء يجعلها ايه؟ قهرية عليه عشان يظل في اطار التسخير، ويترك له اشياء ليبقي له الاختيار. فاذا ما نظرنا الى الكون وجدنا ان ما لا اختيار فيه لشيء يسير على احدث نظام ولا تصادم، واللي فيه اختيار للانسان هو اللي بيختل. ليه بيختل؟ قال لك لانه يختار على غير منهج الذي خلق. اذا تريد ان يستقيم لك الامر ايها المختار فاجعل اختيارك في اطار منهج الله. حين تجعل اختيارك في اطار منهج الله تكون اصبحت مسخرا كبقية الاجناس، وتسير الامور معك بانتظام. كل شيء لو نقارن بين شيء لك فيه اختيار وعمل وشيء لا اختيار لك فيه ولا عمل، تقوم تجد الشيء اللي مالكش فيه اختيار مستقيم امره لا خلاف ابدا فيه، والشيء اللي فيه اختيارك او فيه عملك او ايدك دخلت فيه هو اللي يجي منه الايه؟ الخسارة. احنا قلنا زمان لو نظرت الى وسيلة مواصلات من الحيوانات، الجمال او الخيل او الحمير، وبعد ذلك ماشيين وده رايح وده جاي، عمركش شفت حمارين متقابلين كده اصطدموا ببعض وموتوا اللي راكبهم؟ ابدا. هم يفادوا بعضهم كده حتى ولو كنت انت نايم ركب ونايم كده، هم يفادوا بعض ويعملوا كده، مش حصلش حاجه من ده ابدا. مهما كانوا في زحمه، في زحمه يتبدوا البعض، وده يفادي نفسه من ده وده يفادوا بدون اراده منك، لان ده من نطاق تسخيره. طب انظر انت لما تدخلت بقى عشان تعمل وسيله مواصلات، فعملت سيارات مع انك انت اللي بتقودها برضه، مع انك انت اللي بتقودها، ابتدات بقى تيجي المخالفات، تيجي المخالفات وده تتصدم معادي وتعمل لها حوادث واشياء اخرى. اقول لك اه، لان لك يد فيه. الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا ان يدلك على ان ما خلق مسخرا بامر الله وتوجيه لا يتأتى منه فساد ابدا، وانما يتأتى الفساد مما لك فيه اختيار. فحاول ان تختار في اطار منهج الله. ما اقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، ابقى صدق، لان لما ربنا سخر الاشياء مشي، فلو انت اطعت الاوامر بتاعته تمشي الامور ولا لا؟ ولذلك قلنا لم يشتكي الناس ابدا في الدنيا كلها ازمه شمس، ولم يشتكوا ازمه هواء. اشمعنا اشتكوا ازمه طعام؟ لان ده الانسان له دخل في ايه؟ له دخل فيها. اذا فما للانسان فيه دخل؟ يبقى لازم يحكم قانون التكليف من الله، افعل كذا ولا تفعل ايه؟ ولا تفعل كذا. اذا الكون مخلوق بحق، ومعنى بحق يعني ايه؟ يعني كل شيء في الوجود يؤدي ايه؟ ما سخر من اجله. كل حاجة مخلوقة بحق. طب والانسان؟ قال لك هو مخلوق بحق، بس اذا ضميت التكليف لمين؟ للاختيار. ان ترك التكليف وخد الاختيار يبقى هنا يجي باطل، يجي ايه؟ باطل. والكون مبني على الحق، ما خلقناهما الا بالايه؟ بالحق. حق قضايا ثابته ما تتخلفش، وما فيش حاجه تعتدي على حاجه ابدا. الله. تبقى اذا ما دام الانسان اختياره هو اللي بيجيب مقابل الحق، يبقى بيجيب ايه؟ بيجيب باطل. يوم الله سبحانه وتعالى ياتي ويعمل الطريقه اللي يصوم بها هذا الكون، انه يبين ان الحق لا بد في عرف الناس يصطدم بالباطل، والباطل يصطدم بالحق، ولكن الحق يجيء والباطل يزهق. ولازم يوريها لنا قدامنا كده، جاء الحق وايه؟ ان الباطل كان ايه؟ يبقى قد خلت من قبلكم سنن، يعني اعتبروا بما سبقكم وانظروا الى اصطدام الباطل بالحق. أدام اصطدام الباطل بالحق إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، ولذلك يتأتى ذلك.

0: لا أقول في موكب الناس مع بعضهم، لا، أنا أقول في موكب الباطل مع حق السماء. حق السماء يمثله الرسل وتمثله المناهج، وكل حق جاء من السماء وجاء من مناهج الله قابله قوم مبطلون. ليه؟ لأن السماء دائما لا تتدخل إلا حين يشيع الفساد، وما دام فيه شيع فساد يبقى فيه طائفة منتفعة بالفساد ولا ما فيش؟ الطائفة المنتفعة بالفساد وبالباطل تدافع عنه أو لا تدافع؟ لازم تدافع. بعد ذلك يأتي موكب السماء ليصادم هذه فتنشأ المعركة. أم ربنا قال قد خلت من قبلكم سنن طرائق، افهموها كويسة. الباطل زهوق، وكل المعارك انتصر فيها مين؟ انتصر فيها الحق. ولذلك تأتي سورة العنكبوت لتبين لنا ذلك من قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذه أول إيه؟ سنة من السنن قدامكم شايفين. طيب، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، روحوا شوفوا مساكنهم حصلت لها إيه، وزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. لما تسمع وما كانوا سابقين يعني إيه؟ يعني كأن في حاجة بتلاحقه، والذي يلاحقه شيء يسبقه علشان ما يطلوش، قال لك ما يقدروش يسبقونه. فكلا أبي السنة معي، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله. إذن فصراع الحق والباطل قد تقدم، وتقدم بواقع وبواقع في أمم سبقتكم، وبقيت لهم مساكن، فمن شاء أن يذهب إليها ليتأكد فليذهب إليها ليتأكد. ولا تزال مدائن صالح هناك، ولا يزال هناك في عاد كل هذا، ولا يزال كل مكان فيه أثر من الآثار. ولذلك هيقول فإن كنتم تريدون ذلك بقى التأكيد أنا أخبرت، فمن آمن بي فليصدق خبري، واللي مش مؤمن قال له سير في الأرض عشان تتأكد بقى إيه اللي حصل. الحق سبحانه وتعالى يمثل صراع الحق وهو الشيء الثابت مع الباطل. يقول لك دي قضية موجودة حتى فيما لا اختيار له، ونصنعها فيه برضو صراع بين حق وباطل فيما لا اختيار له لتكون لكم عبرة لمصلحتكم برضو انتم. إذن فهناك صراع حق وباطل في أشياء ليست فيكم ولكنها في أشياء لكم لتخدمها. فالحق يجيب لك المثل المادي دي في المعنويات وفي القيم، يقول إيه؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الأودية نحن نعرفها أنها المكان المنحصر بين جبلين، والمنحصر بين جبلين إذا نزلت الأمطار على الأعالي تنحدر إلى الأسفل وتسير في الإيه؟ في الوديان. الوديان دي عادة هي اللي تبقى محل الإيه؟ الخصب، لأن الغريان واللي بينزل من الجبال وبتاع يترسب وتبقى مثلا تربة خصبة لينة يطلع فيها الإيه؟ الزرع. كل واد من الوديان يأخذ على قدر سعته، والباقي لما يمتلئ الوادي كده ويفيض يقوم يجري على حته تانية يشوف له مسلك تاني. فسالت اوديه بقدرها ذلك مظهر كان مالوفا في الجزيره، ساعه يجي السيل الأودية ايه تمتلئ ماء، وكل وادي ياخد على ايه على قد. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. احتمل السيل زبدا، ما بتشوفوش اللي احنا نقول عليه الريم يطفو على ايه؟ وبعد ذلك ماذا يحدث لهذا الريم؟ يتجمع كده ويطفو، وبعدين يجي على ايه؟ على جنب كده. انت ما كنت لكش، ما عمركش شفت قدر مثلا بتفور فيه لحمه او بتفور فيه اي حاجه، ما انت تلتفت تلاقي فيه الريم طلع. الريم دي اشياء خارجه عن عنصر الشيء الموجود في القدر، فاذا ما جاءت حراره النار طلعته وطفته على الوش. اما انك انت تسرع وتطلعه كده بره، او تسيبه تلتفت تلاقيه جه في الجوانب في الجوانب كده، وبعدين جه على اطراف القدر وجمد وانتهت المساله. الله، طب ومنين جاي الزبد ده؟ جاي منين؟ ام قال لك ايه، لان الارض فيها اشياء كثيره، هذه الاشياء الكثيره جذور نبات واشياء مش حاجات من الحاجات دي، وشيء يجيبوا الهواء من هنا ومن الهواء يوم يتخلل مسمها. هذه الاشياء لإذا وجدت في المسام وجاءت البذور الصغيرة علشان تعمل جزير صغير، الجزير ده عايز يتغذى ولا ما يتغذاش؟ تقوم لو جت حاجة من ديا عند الجزير تحوش وما ياخدش غذاء، واحنا عايزين نخليه ياخد ايه غذاء، يوم ربنا ساعة ما ينزل الماء يقول قبل الماء ما يروح علشان النبات ويدوب له العناصر نعمل ايه؟ نخلي الزبد ده يضيع، يروح نازل المطر من دول غسل التربة كلها، غسل الجبل ومطلع الاشياء دي كلها الغساء ده، وعامله كده على الايه طافي. ساعة ما يطفو اياك ان تفهم ان ذلك علو، ده علو لينتهي. كذلك فورة الباطل، كذلك فورته ايه الباطل. اوعى تفتكر ان الزبد ده لما جه فوق الريم، اوعى تفتكر ان الريم لما جه فوق القدر ان دي ايه علو على ما في القدر، لا لا، ده ذلك تطهير لما في القدر، وحيطلع كله زبد يروح انتهى. الله، فربنا جابها من المثل ده، انزل من السماء ايه ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، متختخ كده خلاص، ادي المساله وشفناها وعرفناها وعرفوها كل حاجه. وان لم تذهب بمضي المده وعمايل حركه الماء من التموجيه دي، الموج ده حاكم له مهمه اخرى، ساعه ما يعمل كده معناها بينفر. اذا قف على شاطئ اي بحر، وبعد ذلك انظر الى الاشياء القذرة اللي تلقى في البحر، تلتفت تلاقي بعد مدة طلعت على فين؟ على الشط كده. وما يعلم جنود ربك الا هو. نعم، تلتفت تلاقيها كده كده كده كده كده كده وطلعت على الشط. بعدين طلعت على الشط ياخدوها الجماعة اللي بينظفوا الشط، يحرقوها يودوها في داهية اي حاجة. وإلا ازاي كان يصون المية دي؟ لازم يعمل العملية دي. طيب، يبقى اذا الماء لما نزل خد احتمل السيل زبدا رابيا عشان ينعمل ايه في التربة؟ ينقي التربة من العوائق التي تعوق جزيرات الحبوب المنصورة انها تتغذى. طيب، قال لك ومش بس الحكاية بتاعت المية لا دي، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. الله، طب ما احنا بنشوف الحكايه دي لما يجي يحطوا اي معدن من الحديد في النار ايه اللي بيحصل له؟ بيبقى زي العجينه، وبعدين تطلع منه فقاقيع فقاقيع فقاقيع فقاقيع اللي احنا نسميها خرى الحديد. الله، وتطلع كده بره وبره عشان الحديد يبقى ايه؟ يبقى قوي. الله. إذن النار عملت إيه؟ صهرت الحديد وطلعت الجنس الضار فيه أو الجنس اللي ما يقدش مهمته لأنه عايزه مثلا منه درع قوي، ولذلك هو الصلب والعمليات دي إيه؟ ما هو معناها شيء اشتد إيه؟ حميوه بالنار عشان تخبط الأرض، والذهب برضه والفضة كل دي ساعة ما نحب نخلصها من الإيه؟ من الأثر دي بنعمل فيها إيه؟ بنحميها، وإذا حميت طلعت منها الإيه؟ يبقى أنزل من السماء إيه؟ ماء، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، الحلية ما يتزهن به فلا يؤدي ضرورة، والمتاع ما يؤدي ضرورة، زبد مثله. طب ايه يا رب التمثيل الحسي ده في المية وفي المعادن والعملية دي ايه جايبها ليه؟ قال لك ايه، انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع، زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. كأن الحق والباطل، اهو الحق ده زي المية مش كده، والحق زي النار. المية بتعمل ايه؟ بتحمل الزبد الرابي، وبعدين والنار بتعمل ايه؟ بتطلع الزبد والاشياء الغساء اللي في المعادن عشان تخلصها لايه؟ للمنفعة المطلوبة منها. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد سواء كان بتاعة المية او بتاع فاما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يعني مطروحا مرميا، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ذلك هو صراع الحق والباطل في المبادئ والقيم، يصوره الله في الامور المادية. ومن العجيب انه يصوره بمتناقضين، متناقضين يؤديان مهمة واحدة. التناقض مية ونار، مية ونار، المية بتعمل ايه والنار بتعمل ايه؟ فاياك حين ترى شيئا يناقض شيئا ان تقول هذا يناقض، ده مطلوب لشيء وده مطلوب. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كذلك يضرب الله الامثال. اذا العملية اللي ربنا سبحانه وتعالى بقول قد خلت من قبلكم سنن، يعني ايه؟ ان في حق وفي ايه؟ وفيه باطل. وبعدين يمكن انت تشوف الباطل مرة يبقى له ايه؟ فورة وعلو، وتقول له لا ده الى جفاء خلاص. وهذه سنة من سنن الحياة، وان اردتم ان تتأكدوا منها فسيروا في الارض. شوف دقة العبارة، سيروا في الارض. اولا لها ملحظ عام وملحظ خاص. الملحظ العام اننا نفهم كلنا ان السير على الارض، ده الكلام ده بتاعنا احنا. انما حين يتكلم الله احنا فيه جزئيات في الكون ما عرفناهاش الا بعدين، انما اللي خالق الكون هو اللي بيتكلم، فهو اللي خالق المسائل وعارفها. طيب احنا بنقول سيروا على، لاننا كنا فاهمين ان الارض دي احنا اللي عليها وخلاص. وبعدين بقى تبين بعد بقى العلم ما خد حظه بقى الطموحي، عرفنا ان الارض دي لولا وجود الهواء فيها ما تصلحش الا للحياة. ولذلك الارض لما بتدور الهواء اللي حواليها وياه اسمه الغلاف الايه؟ الله. اذا الغلاف الجوي ده من ضمن الارض ولا لا؟ طب والغلاف الجوي امتداده ايه؟ كتير قوي. يبقى انا لما اكون بسير على الارض، ما دام الغلاف الجوي منه، يبقى اللي سار على الارض هو مين؟ اللي سار فوق الغلاف الجوي. انما اللي ساير على اليابسة وبعدين الغلاف الجوي لسه فوقه، يبقى ساير فيها ولا عليها؟ يبقى ساير فيها. يبقى ساير فين؟ ساير فيه. ادي واحدة. ومدام المسألة سنن تقدمت واشياء، ويريد الله منا ان نعتبر بالسنن المتقدمه. وبعدين يقول سيروا في الارض، نسير فيها بايه؟ ام قال لك اما ان تسير كده بالانتقال او تسير بالافكار. لان طب واحد ما يقدرش يمشي ولا يعمل، الرحاله هم اللي بيروح، الرحاله اللي مثلوا نزلوا في جنوب الجزيره وشافوا وادي الاحقاف وشافوا العمليات، وبعد ذلك وجدوا ان عاصفه رمل واحده تطمر قافله بتمامها. عاصفه رمل تيجي في هناك تروح عامله ايه؟ مغطيه قافله بتمامها، عاصفه واحده. نقول له الله، اذا فما دامت عاصفه واحده بتطمر قافله، كم من العواصف مر في هذه القرون؟ اذا ففي اشياء جت عواصف ودريتها من الاصل. يبقى لما يجي ربنا يقول لنا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد، يبقى عجيبه فيها اكثر من العجيبه اللي قالها وفرعون ذي الاوتاد. هو قال على ذيك لم يخلق ايه؟ يبقى متفوقه عن حضاره مين؟ عن حضاره مصر القديمه. طب هي فين دلوقتي؟ نقوم نقول شوف بقى، ما دام الرمال بتيجي في عصفه واحده بتطمر القافله، كم عصفه مرت على البلاد دي. ولذلك تجد اننا لا نزال جميعا الى الان حين نريد ان ننقب عن اثار لازم نفحت تحت الارض. ليه؟ ما هي كانت فوق الارض هي. ايه اللي جرى؟ اتغطت وتتغطى وتتغطى. ده انت تغيب عن بيتك شهرا واحدا فتأتي تلاقي مليمتر من التراب الناعم مغطي، مع انك سكك شبابيك ونفدة يدوب من الفجوات البسيطة دي. طب لو غبت سنة يطلعوا قد ايه؟ لو غبت سنتين، لو غبت ثلاثة، مع ان الشبابيك ايه ويقعد يحكموها ويجيبوا كاوتش حوالين المش عارف الايه والبتاع، انما على ايه؟ على مين؟ تيجي غبار ناعم كده ويروح نام. الله، اذا كانت دي بتحصل كده يبقى الحتة اللي فيها اعاصير رملية تطمر ولا ما تطمرش؟ يبقى اذا لما تيجي تنقب عن اثار تعمل ايه؟ تفحر في سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ايه يعني عاقبة المكذبين؟ قال لك حين تكون امة تحضرت الحضارة الكبيرة دي اللي ربنا نفسه بيقول عليها التي لم يخلق مثلها في البلاد، مثلا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ايه ذي الاوتاد. ام قال لك اللي بيعمل حضارات دي بقى ما يقدرش من ضمن الحضارة دي يعمل لها اللي يصنعه؟ بتتخد ازاي الحضارات الواسعة دي؟ ده لازم بقوة اعلى منها بقى، لازم بقوة اعلى منها. الحضارة اللي عملت الاشياء دي ما تقدرش تحتطف انها تظل؟ قال لك تبقى جات قوة ايه؟ اعلى منها. تبقى جات قوة اعلى منها، يبقى اذا نصدق تلك عاقبة المكذبين. ولذلك سورة الفجر لما جت تعرضت لدي وقال وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد. خلاص، فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك. وبعد ذلك ما انتهتش المسألة فقال إن ربك لبالمرصاد. قيموا شايفكم اللي هيعمل زيهم هنيجي ايه برضه. تبقى النهاية دي، اذا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس. شوف كلمة بيان للناس بقى دي يعني معناه ايه؟ شوف البيانات لما تيجي بتاخد قوتها وسطوتها وعظمتها من قوة من اصدر البيان. ده انت ساعة ما تقوم ثورة يقولك بيان رقم واحد الدنيا تنشأ. البيان ده جاي من مين بقى؟ من الله. يبقى انا مش هاخدكم كده على لا، هذا بيان للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هدى، احنا قلنا الهدى الطريق الموصل للغاية المرجوة، وموعظة معنى موعظة يعني ايه؟ هي حمل النفس ترغيبا او ترهيبا لعمل الخير بالترغيب والبعد عن الشر بالترهيب. تلك هي الموعظة. كل هذه الاشياء حينما جاءت في ثنايا ايات احد يرجع سبحانه وتعالى الى قصة احد بعد ما خدنا منها العبرة والحادث لسه ساخن. قبل ما يكمل احنا مشتاقين بقى لقصة احد وعايزين نعرف ايه, يوم يقول لك استغل بقى الحكاية دي وحط لهم الاشياء اللي انت ايه اللي عايز ايه تحطها لهم هنا هنا ايه, والا يمكن لما تنتهي القصة ينصرفهم. ما دامت المسألة بالشكل ده, انتم جنود الحق وعرفتم ذلك بتأييد الله لكم رسوله بالمعجزة الدالة على صدقه, يبقى ما يصحش معركة زي دي واللي يحصل فيها يخليكوا تضعفوا بقى, لان انت عارفين سند ربنا للحق ايه وحملة ربنا على الباطل شكلها ايه. ودي احنا قلنا لكم السنن وبينا في البيان, ولا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. انتم الاعلون كده بجنسيتكم كده من غير حاجة, لا قال ان كنتم مؤمنين. لا تهنوا تهنوا تضعفوا. طب وتضعفوا ليه؟ قال لك لان الجراحات انهكت الكثيرين في موقعة احد لدرجة ان بعضهم ما بقاش يقدر يعني. درجة ان النبي عليه الصلاة والسلام قلنا لما حب يصعد على المغدرشي وطلحة بن عبيد الله عمل ايه؟ طاطلوا ظهره علشان يقوم. الله, يبقى اذا دي ضعف. قال وان كان, لان لما تستحضر انك مؤمن وان ربنا لم يخلي بينك وبين جنود الباطل لانك نصير للحق والحق من الله وهو الحق مش هيسلمه, فيوم ما تيجي لك هذه المعاني اياك ان تضعف. ولا تحزنوا. طب الضعف ده قوة في البدن, والحزن دي مواجيد. مواجيد على ايه؟ هيحزنوا على ايه؟ اما قال لك يا اخي مات منهم كتير وجرح كتير, ده مات منهم 75 شهيد, 5 من المهاجرين و70 من الانصار, وده عملية صعبة قوي. والرسول عليه الصلاة والسلام واحد منهم لسيدنا حمزة زعل عليه وقال ده انا من غاز عشان قتله, يبقى ما يحزنوش؟ اما قال لك لا لا تحزنوا. ليه؟ لانك يجب ان تقارن الحدث بالغاية من الحدث. ايه الحدث والغاية من الحدث؟ صحيح القتل صعب او ازهاق للنفس, انما انظر الى اين ذهب, انظر الى اين ذهب, وانظر ماذا خلف بعده. اما هو فقد ذهب الى حياة عند ربه, مش حياة عندكم. اذا حياة عندنا لها مقاييس, وحياة عند ربنا لها ايه؟ مقاييس. مقاييسنا اعلى من مقاييسه, حاشا لله. يبقى ان نظرت اليه هو فاعلم انه ذهب لخير مما ترك. فما تزعلش عليه. ليه تزعل عليه؟ ليه ده انت تفرح له ليه؟ ام قال لك لان ما دامت الغايه هتصل الى هذه المساله, يبقى هو ربنا اقتصر له مسافه الحياه ولا لا؟ ما دامت الغايه ان يصل الى رحمه الله والى حياه عند الله, بمعنى الحياه عند الله. ده احنا لما بنكون في الغايات الدنيويه ونريد ان نذهب الى مكان نصر ممن يعجل لنا بالزمن لنصل الى هذا المكان. بدل ما اروح اسكندرية ماشي نفسي اروح راكب حصان, وبدل ما اروح راكب حصان نفسي اروح راكب ايه؟ سيارة. ولما اروح سيارة المترفع او لك انا اركب طيارة. الله. فاذا كانت الغاية المرجوة في النفس وبعد ذلك يجيء لك حدث يقرب لك المسافة من الغاية, تبقى انت تزعل ليه؟ تزعل عليه ليه؟ واحد حيروح كده يقول ايه؟ يبقى اقتصر له المسافة ولا لا؟ يبقى اذا ما دمت تعرف الغاية يبقى لازم ايه؟ تعرف ان اللي يوصلك للغاية اول يبقى ده خير ولا مش خير؟ طب وانظر الى ما خلف. هذا ما
1: ما ذهب اليه واللي خلفه ايه.
0: اياك ان تقول ان هو حرمني قوته في نصرة الحق، لا، دد قوة تانية لكثير اكثر منهم للحق.
1: لان الواحد لما يعرف كده ان انسان كده راح باع نفسه كده، ده لازم يعرف ان الغاية ايه. ولذلك كان رسوله صلى الله عليه وسلم في المعركة بدأ يقدم اهله، يقدم اهله ليه؟ لانه فاهم انه ان قتل الى اين يذهب، يبقى بيحب اهله ولا لا، بس بيحبهم الحب هو، ما هي برضو الناس هنا بتحب اهله، بس الحب اللي هو ايه، بيحب. ولا تهنوا ولا تحزنوا، او ولا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم، او لا تحزنوا على ما فاتكم من الايه، من النصر. كل ده انتم الاعلون، انتم الاعلون. ولذلك جاء مصداق ذلك حينما نادى ابو سفيان فقال اعلوا هبل، اعلوا الههم يعني بقى عالي. فقال الرسول لاصحابه الا تردون عليهم، قالوا بماذا نرد؟ قال قولوا لهم الله اعلى واجل. والى لقاء اخر.
2: كنا وياكم أيها الإخوة والأخوات مع تفسير آيات بينات من سورة آل عمران وخواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله.

الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ

آمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة

كذلك نجزي القوم المجرمين.

بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون

كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.

يقضي الأمر والله يعلم إسرارهم.

لَكُمْ ۖ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً

تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.

رزقا للعباد.

هود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول

نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.

يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

بسم الله الرحمن الرحيم.

إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين

قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين

ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء

أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ

كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين

وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر

تَشِرْ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.

قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة،

وطلح منضود وظل ممدود

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ۚ

وللكافرين عذاب.

واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

فَكَبِّرْ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير

ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد،

مؤمن والله بما تعملون بصير.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

العقيدة والإعجاز. من كليات الدين أن البشر على اختلاف انتماءاتهم لا يزيدون عند الله عن صنفين: صنف عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وصنف غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الأكارم، أول خطوة لحل أي مشكلة أن تحاط علماً به، أن تعلم أن هناك مشكلة. يعني أول خطوة لمعالجة ضغط الدم المرتفع أن تقيس ضغطك وتكتشف أنه مرتفع، هذا الطريق الصحيح. الآن لا تفرحوا بالمديح، مديح سهل. نحن أمة الإسلام، ما شاء الله، نحن أمة آخر الأنبياء، نحن أمة الوحيين، نحن أمة الكتاب والسنة، نحن أمة سيد الأنبياء، خير إن شاء الله. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. حينما لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، نحن أمة كأية أمة خلقها الله، لا نملك ولا ميزة إطلاقا. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. والله أيها الإخوة، أحيانا المؤمن المستقيم غريب، غريب، بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء، أناس صالحون في قوم سوء كثير. من علائم ضعف الإيمان يقل الحلم والعفو، يقل الصفح بين الناس، تكسر الفظاظة والغلظة، يقل التراحم، يزداد التقصير في القيام بالحقوق، كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار. بتقول الأخت أخي من سنتين ما فات لبيتي، يكون أخته زوجها فقير ساكنة بطرف المدينة وبنبي دعوة الأغنياء، تلبية دعوة الأغنياء والأقوياء من الدنيا وتلبية دعوة الفقراء من عمل الآخرة. قلة الثقة بما عند الله، إذا أخذ دعم من جهة قوية يرتاح، ما يرتاح لأنه ماشي صح مع الله، يرتاح إذا جهة قوية دعمته، عايش الشرك، لا يرى أن الله عز وجل هو الغني، هو القوي، هو المعطي، هو المانع، هو المعز، هو المذل. تعلق بأشخاص، تعلق بالأقوياء وانبطح أمامهم وتضعضع أمامهم، لكن يأبى أن يتذلل أمام ربه في سجوده. يزداد الطمع بما في أيدي الناس. سئل الحسن البصري بما نلت هذا المقام؟ قال باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي، باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. العفة يعني شيء من صفات المؤمن. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. ما كان للمؤمن أن يذل نفسه، مؤمن عزيز. دققوا في هذا الكلام، احتج إلى الرجل تكن أسيره، استغن عنه تكن نظيره، أحسن إليه تكن أميره، إن أحسنت إليه فأنت أميره، إن استغنيت عنه فأنت نظيره، إن احتجت إليه فأنت أسيره. خليفة المسلمين في بيت الله الحرام التقى بعالم جليل، خليفة الدنيا كلها بيده، قال له سلني حاجتك، قال له والله أستحي أن أسأل في بيت الله غير الله. التقاه خارج البيت، قال له سلني حاجتك، قال له والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ ألح عليه، قال له نجني من النار وأدخلني الجنة، قال له هذه ليست لي، قال له إذن ليس لي عندك حاجة. العزة هي، يقولوا أنه ما أعظم إحسان الأغنياء للفقراء، وما أروع عفة الفقراء. والله تلاقي في كل فقير والله عنده عزة نفس وعنده عفة وعنده كبرياء إيمانية تفوق الأغنياء. والله خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها همّاً، من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، من جلس إلى قوي فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. شيء مخيف. سيدنا عمر ماشي بالطريق، في أطفال رأوه فتفرقوا من هيبته، بقي طفل صغير واقف بكبرياء، كبرياء الإيمان مو التكبر. التفت نظره قال له يا غلام لم لم تذهب مع من ذهب؟ قال له أيها الأمير لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك، ما في داعي. قال له يا أبا حنيفة لو تغشيتنا. أبو جعفر المنصور قال له ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ إنك إن أكرمتني فتنتني، إن أبعدتني أزريتني، لما تغشاكم؟ يزداد التسخط والتشكي. الله قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول لك بلد مسموم ما في لا بيع ولا شرب، يكون قايم 12 مليون كانوا 15، خسرنا 80 سنة، قاصد الخسارة إنه ربحان العام الماضي 15 ربح السنة بس 12 خسران 3، بيتشكى بيتشكى بيتشكى. والله يحدثني أحد أخوي قال له صديق يعني بيته متواضع يتشكى دائما، أقسم بالله مرتين ثلاثة هم أن يقدم له مساعدة، لما توفي ترك 100 مليون. أقسم بالله عدة مرات هم أن يقدم له مساعدة. تشكي تشكي تشكي. الله قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. يجي المؤمن يعني صحته طيبة ساكن ببيت إجرة 60 متر، وله زوجة بيحبها وبتحبه ومرتاح نفسيا، يا ربي الله فضل علينا. والله يا أخوان أنا سمعان قصة من أحد أخواننا الكرام، قال لي فت لعن تاجر يعرفه تماما، قال لي حجمه المالي من 4 إلى 5 مليار، قد ما شكاله قد ما شكاله، قال لي ما عاد فيني وقف، ما له عاجبه هالبلد ولا البيع ولا التجارة ولا الشري ولا أولاده ولا زوجه، شو الحياة هي؟ من 4 إلى 5 مليار. راح لمحله التجاري بالحريقة، اجت امرأة محجبة دلوه عليه أنه هو رئيس جمعية خيرية، قالت له بدنا مساعدة أخي بالشهر 1000 ليرة، أجرة بيت، وين ساكنة؟ بدارية، هو عنده اجتماع بدارية بجمعية خيرية، قال له عشية نحن نشوف. انتهى الاجتماع قال له والله الإنسانة هي عنوانها، بحثوا عنه، قال امشي لعندها، قال لا. قال لي فت لبيت تحت درج، أقسم بالله تحت درج مع فسحة صغيرة، فتحت الدرج القسم العالي غرفة والأقل علو مطبخ والأقل حمام، أربع أولادك لابسين ثياب نظيفة جداً والزوج مريض على السرير. قال لي البيت مستحيل ينسكن، بس كأنه جنة البيت. أقسم بالله شعر في روحانية البيت. قال لهم 2000 كل شهر. قلت له لا 1000، نحن معاشنا بكفي أكل وشرب، ناقصنا أجرة البيت 1000 ليرة، ما قبلت تأخذ 1000 ثانية. والله مرة طبيب حدثني قال لي بحياتي ما أصغرت أمام إنسان، هو طبيب قلب، جراح قلب، في عنده مريض ابنه بحاجة لعمل جراحي، العمل بكلفه شيء 350 ألف، ما معه. لما ما معه هالطبيب يعني رق له، ذكر ذلك لمحسن، قال له علي العملية بلغه ما في مشكلة. فاتصل فيه قال له بعتذر. قال له ليش؟ قال له أنا عندي ورشة خياطة، خياطة ألبسة يعني حجم المالي 350 ألف، أنا عندي شيء بيعه، هالمبلغ خليه لواحد ما عنده شيء بيعه، أنا عندي شيء بيعه وعالج ابني، بس هالمبلغ خذه منه، بس خليه لواحد ابنه بحاجة 350 ألف ما عنده شيء بيعه. قال لي بحياتي ما ظهرت أمام إنسان. محسن كبير كبير من حي الميدان، حب يعمر جامع بمنطقة المخالفات، كلف أحد إخواننا مهندس، وجد أرض مناسبة جداً مربعة باتجاه القبلة، يعني فاوضوا على 4، قبل بعدين 3.5 مليون. هو صاحب الأرض آذن مدرسة تملكها إرثاً، معاشه 4000 ليرة، عنده 8 أولاد، بيته بالإجر، في أفقر من هيك؟ فسعر مناسب، وافق المحسن الكبير، كان موجود، كتب شيك ب2 مليون. قال له المستخدم والبقية متى؟ قال له عند التنازل. قال له أي تنازل؟ قال له هذه الأرض سوف يبنى عليها مسجد، تذهب إلى الأوقاف وبتعمل تنازل نعطيك 1.5 مليون. قال له مسجد؟ قال له مسجد. قال له هي حصير مسجد؟ قال له إيه. قال له أنا بيع أرض وصير مسجد؟ والله مستحيل الله، أنا أولى أقدم لله منك. يقسم بالله هذا الغني قال بحياتي ما صغرت أمام إنسان كما صغرت أمام هذا الآذي. بطولات في بالحياة أيها الإخوة، هذه بعض مظاهر ضعف الإيمان، احفظوا هذه الحقيقة. كل ما تشتكون منه من المسلمين أعراض لمرض واحد هو الإعراض عن الله. كل ما تشتكي منه من المسلمين، خصومات، خلافات، قسوة، فظاظة، أسرة، أنانية، كل ما تشتكي منه أعراض لمرض واحد هو الإعراض عن الله أو أعراض لضعف الإيمان. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذا الحيوان المذلل المؤنس، هذا الحيوان قال يسمع وقع الخطى قبل أن ترى الخيل الذي يمشي. أيام إنسان بأرض ممتدة يرى الماشي قبل 4 كيلومتر، قبل 5 أحيانا. هذا الخيل تسمع خطى الذي يمشي قبل أن ترى هذا الماشي، يعني 7 كيلومتر، عند حاسة سمع قوية جدا. قال الخيل معقود بنواصيها الخير. قال الخيل تتوالد ولا تفقد قدرتها على التناسل مهما بلغت من العمر. تصور واحدة عمرها 80 حاملة بالأربعين خلاص سن اليأس. مهما تقدمت بها السن الخيل تملك القدرة على الإنجاب، أسرع حيوان في سرعة الشفاء من جروحها، أسرع بكثير من الإنسان، شفاؤها من الجروح سريع جداً، وتأكل علفاً قليلاً وتعمل عملاً كثيراً. الخيل يستطيع أن يحمل ربع وزنه ويعدو به إلى مسافات طويلة، يعدو ويمشي، يحمل ربع وزنه ويعدو بهذا الوزن إلى مسافات طويلة. وزن الخيل 400 كيلو، يحمل 100 كيلو ويعدو به إلى مسافات طويلة من دون طعام ولا شراب. يتمتع الخيل بذاكرة حادة جداً، هذه الذاكرة تنصب على الأماكن، يعني لو أن صاحبه أغمي عليه ولو مهما كان بعيد عن البيت يستطيع أن يصل إلى البيت من دون توجيه صاحبه. أساساً بعض المهربين يستخدموا البغال للتهريب، ما في معه أحد، وحده. فمرة الجمارك وجدوا بغل عليه غسالة، لحقوا للبيت، أخذوا رقم البيت، أقاموا دعوة. فالمحامي عم يوجه كلام للقاضي، قال أنا بيأسفني أشد الأسف تكون معكم شهادة وحيدة من بغل فقط. فهذا الخيل يصل إلى البيت وحده، يعرف صوت صاحبه ولو لم يره، يعرف صاحبه من ركوب الخيل فقط، طريقة ركوب الخيل يعرفها، يعرف صاحبه إما من صوته وإما من طريقة ركوب الخيل أو من رائحته، رائحته أو صوته أو طريقة ركوب الخيل يعرف صاحبه. عنده ردود فعل عالية جداً لأوامر صاحبه. أنا ما كنت أظن ذلك. مرة كنا في مكان في خيل، إخواننا ركبوا، إذا سحب المقود بيرجع لورا، ما له منتبه الذي يركبه، شادد ماشي لورا، كأنك عامل للخلف السيارة، ما دام ساحب لورا، أقل يعني غمزة برجله على البطن اليمين على اليمين على اليسار، كأنك راكب سيارة حديثة. لي قريب توفي عنده خيل أصيل عليها ابنته، وكان بيته على الطريق العام، كان في ترام بالشام، فيبدو أنه صوت الترام أجفل الخيل فخافت، وهي تعلم أن ابنة صاحبها على ظهرها، فانحنت حتى أصبحت قريبة من الأرض ودفعت البنت وولت هاربة، أدركت أن ابنة صاحبها على ظهرها. حدثني أخ آخر، قال لي أنا عندي خيل أحبها كثيرا، قال لي بعتها، التقيت بها فجأة فبكت، قال من أشد الحيوانات وفاء لصاحبها. أحد إخواننا كان بأمريكا، شاهد ندوة تلفزيونية عن ركوب الخيل، فأكدت هذه الندوة أن ركوب الخيل يقي الإنسان من أمراض القلب والكبد والكليتين، وأن الإدمان على ركوب السيارة يجلب للإنسان أمراض القلب والكبد والكليتين. الاهتزاز تصميم إله يقي راكب الخيل نفسه من أمراض القلب والكبد والكليتين، ركوب المركبة تجلب أمراض القلب والكليتين والكبد. عنتر العبسي عنده خيل، من أشعاره قال هو في الحرب تأتي السهام إلى صدر الخيل، قال فزور من وقع القنا بلبانه، لبانه صدره، وشكى إلي الخيل تشكو صاحبها بعبرة وتحمحم، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلم. يعني بينشأ بين الفارس والفرس مشاركة وجدانية، أنت مستحيل تنشأ علاقة طيبة جدا مع سيارتك، حديد لأنه. أما الخيل كائن، أحيانا يكون أدرك الخيل أن هذا القوس قد يصطدم به صاحبه بوطي، يدرك أن صاحبه راكب والمكان منخفض، أحيانا يرى شخص بعيد ينبه صاحبه لعله عدو، في علاقة عاطفية بين الراكب والخيل عجيبة جدا. من أزكى الحيوانات ومن أكثرها وفاء، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.
1: غدا بإذن الله مع حلقة جديدة من برنامج العقيدة والإعجاز مع الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة فاطر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

0: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الاثنين الرابع من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد، الموافق للسادس عشر من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة. نحن معكم على موجة FM 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الآب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. عند العاشرة والنصف اليوم سنقابل على الهواء مباشرة الدكتور مصطفى عالم الدين في برنامجه الأسبوعي الشفاء مع الدكتور مصطفى، حيث سيجيب مشكورا على أسئلتكم الصحية والطبية وعلى أسئلتنا التي سنطرحها عليه في موضوع طبي جديد سيطرح اليوم. أتمنى أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأحلاها في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن نامت عيون الناس عني، فعينك عن عبادك لا تنام. وليس سواك للمضطر عون، إذا نزلت به الكرب العظام. وقفت بباب رحمتك ابتهالا، وفاض الدمع وانقطع الكلام. علمت بأنك الغفار ربي، ومن نعماك ينهمر الغمام. فإن تغفر وترحم يا إلهي، فليس يضير إن غضب الأنام. فجد بالعفو واغفر لي ذنوبي، إذا ما الناس يوم الدين قاموا.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند 11:58، أذان العصر عند 2:55، أذان المغرب عند 5:13، أذان العشاء عند 6:46، غدا الثلاثاء أذان الفجر عند 5:07، وشروق الشمس عند 6:32. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس ماطر 24 درجة، غدا الثلاثاء أمطار خفيفة 23 درجة نهارا، 13 درجة ليلا، يوم الأربعاء مشمس 22 درجة نهارا، 11 درجة ليلا. الخميس والجمعة القادمين الطقس بارد 18 درجة نهارا، 9 درجات ليلا. يوم السبت والأحد والاثنين القادمين 21 درجة نهارا، 11 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا كله خير وسعادة وبركة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين الرابع من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أكد وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن ميزانية 12 من أيار مايو ستقوم على مبدأ الإدارة الاقتصادية المسؤولة وضبط الإنفاق، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لإعادة ترتيب أولوياتها في مواجهة ظروف اقتصادية أكثر صعوبة. وقال تشالمرز إن الحكومة تعمل على توفير مساحة في الميزانية لما هو أساسي مثل تمويل المستشفيات والاستثمار في الدفاع والتعامل مع الكوارث الطبيعية، إضافة إلى دعم برنامج الأدوية المدعومة والاستجابة لهجوم بونداي. لكنه أقر بأن مستويات الإنفاق في هذه القطاعات قد لا تكون بالحجم الذي كان مخططا له سابقا. وتشير بيانات وزارة الخزانة إلى أن التكاليف الحكومية في قطاعات رئيسية مثل الصحة والدفاع شهدت ارتفاعا ملحوظا مدفوعة جزئيا بالتطورات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب في الشرق الأوسط التي انعكست على تكاليف الاقتراض ودفعت

الاقتصاديين يحذرون من أن هذا الاستقرار قد لا يدوم طويلا، ويرى خبراء أن الصدمات الاقتصادية عادة ما تظهر آثارها على سوق العمل بعد فترة زمنية، مع توقعات بتباطؤ في وتيرة التوظيف بدلا من موجة تسريح جماعي للعمال. وفي هذا السياق قال كبير الاقتصاديين المساعدين في بنك الويست باك رايان ويلز إن الشركات قد تتردد في تسريح الموظفين بسبب تكلفة استبدالهم، لكنها قد تتجه إلى تقليص التوظيف الجديد ما يؤدي تدريجيا إلى ارتفاع معدل البطالة. وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع البطالة إلى نحو 5% مع نهاية عام 2026 مع استمرارها عند هذا المستوى في العام التالي. في المحصلة تجد الحكومة الأسترالية نفسها أمام معادلة معقدة، وهي الحاجة إلى ضبط الإنفاق للحفاظ على استقرار المالية العامة مقابل ضرورة دعم الاقتصاد والأسر في مواجهة ارتفاع التكاليف. وبين تباطؤ النمو وضغوط التضخم واحتمالات ارتفاع البطالة، تبدو الميزانية المقبلة اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية في مرحلة تتسم بقدر كبير من عدم اليقين الاقتصادي. سيدني، اعتقل رجل بعد وفاة 3 من أفراد عائلته إثر هجوم مزعوم على منزلهم في جنوب غرب سيدني، وقتلت والدة الرجل الموقوف ووالده وشقيقه، بينما أصيب شقيق آخر بجروح، وذلك عندما واجهت فرق الإنقاذ مسرح جريمة بشعا للغاية. وتمكن الشقيق الناجي البالغ من العمر 30 عاما من الاتصال بالشرطة التي وصلت برفقة المسعفين إلى منزل في شارع جولييت كلوز في روس ميدو بعد الساعة 1:30 صباحا بقليل، وعثر على امرأة تبلغ من العمر 65 عاما داخل المنزل، ولكن على الرغم من جهود المسعفين فقد فارقت الحياة في مكان الحادث. وبعد تفتيش المنزل والملحق السكني المجاور، عثر على جثة رجل يبلغ من العمر 25 عاما وعلى رجل آخر يبلغ من العمر 64 عاما مصابا بجروح خطيرة في رأسه، ونقل إلى مستشفى ليفربول، لكنه توفي متأثرا بجراحه في وقت لاحق من صباح أمس. ونقل الرجل الناجي إلى المستشفى لكنه غادرها لاحقا. وقال المشرف جرانت هيلي إن فرق الطوارئ واجهت مشهدا مروعا، وأضاف قائلا لقد وجدوا مشهدا داميا للغاية، مؤكدا أن الضحايا أظهروا علامات إصابات ناجمة عن صدمات حادة بالإضافة إلى إصابات ناجمة عن سلاح ذي نصل حاد. وأشاد هيلي بأداء الشرطة والإسعاف الرائع في ظل ظروف بالغة الصعوبة. وذكر هيلي إنه لم يتم العثور على أي أسلحة، لكن الشرطة لا تزال تحقق في مسرح جريمة واسع النطاق. بريزبن، وجهت إلى الجراح البارز الدكتور رضا أديب شريك رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند السابقة أنستاسيا بالاشوك 3 تهم بالاغتصاب، وتهمتان بحرمان شخص من حريته، وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي. وتزعم الشرطة إن أديب اعتدى جنسيا على امرأة في الثلاثينيات من عمرها في منزلها الكائن في شارع جودوين تيرس بمنطقة بيرلي هيدز التي تقع على ساحل الجولد كوست في 30 من مارس آذار. وشوهد ضباط الشرطة وهم يترددون على الشقة المطلة على الشاطئ بعد ظهر أول أمس ويغادرون حاملين أكياسا من الأدلة. ومثل أديب أمام مركز شرطة ساوثبورت في وقت سابق من أمس، حيث وجهت إليه التهم قبل إطلاق سراحه بكفالة الشرطة بعد ظهر أمس، وغادر المركز برفقة محاميه ولم يجب على أسئلة الصحفيين المنتظرين. وأصدر محاميه دان روجرز بيانا بعد ظهر أمس، وأعرب الدكتور أديب عن صدمته إزاء الادعاءات الموجهة إليه، وأكد في بيانه إنه يأخذ الأمر على محمل الجد. وكما هو الحال مع جميع المتهمين، يفترض براءته وهو يعتزم الدفاع عن نفسه بقوة ضد هذه الاتهامات. وفي الوقت الحالي يشعر الدكتور أديب

قلق في المقام الأول بشأن رفاهية أسرته ومرضاه، وسيفعل كل ما يلزم لضمان الاعتناء بهم في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر أن يمثل أديب، وهو جراح السمنة في عيادة السمنة في بريسبن، أمام محكمة ساوثبورت الابتدائية في 14 من أيار مايو. وشددت السلطات على أن صديقته السابقة لم تكن متورطة ولا يوجد أي خطأ من جانبها، وكان الاثنين معا منذ عام 2021. كامبرا. في خطوة تستهدف التخفيف من أعباء غلاء المعيشة، أعلنت شركة وولورث عن تجميد أسعار 300 منتج أساسي من علاماتها التجارية الخاصة اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أشهر. وتأتي هذه المبادرة في وقت يواصل فيه الأستراليون مواجهة ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، لا سيما فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير قدر أكبر من الاستقرار والوضوح عند التسوق، خصوصا للسلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسر أسبوعيا مثل المواد الغذائية الجافة ومنتجات الاستخدام المنزلي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقديم بعض الارتياح للأسر التي تكافح لمواكبة فواتير البقالة المتزايدة، إلى جانب تعزيز التركيز على توفير القيمة في مجموعة من السلع اليومية. وأشارت الرئيسة التنفيذية لمجموعة وولورث أمانا باردويل إلى أن الضغوط الاقتصادية لا تزال تؤثر على مختلف جوانب الحياة، مؤكدة أن الشركة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم المستهلكين عبر توفير أسعار أكثر استقرارا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على شراكات مستدامة مع الموردين. وتعكس هذه الخطوة توجها متزايدا لدى كبرى سلاسل التجزئة في أستراليا لمحاولة التوازن بين دعم المستهلكين في مواجهة الغلاء وضمان استمرارية سلاسل التوريد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون في هذه التغطية إذن من الجزيرة لتطورات وقف إطلاق النار في إيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث مستجداتها إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط تحت اسم مشروع الحرية. أضاف ترامب في منشور له على موقع تروث سوشيال أن دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع في الشرق الأوسط طلبت مساعدة أمريكية في تحرير سفنها في المضيق. وقال ترامب إنه تم إبلاغ تلك الدول بأن القوات الأمريكية ستتولى توجيه سفنها وإخراجها بأمان من هناك ليتسنى لها استئناف أعمالها بحرية. كما أشار ترامب إلى أن هذه الخطوة لفتة إنسانية من قبل الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص وأنها ستظهر قدرا كبيرا من حسن النية من كل من كانوا يقاتلون بشدة في الأشهر الماضية، معتبرا أيضا أن هذه الخطوة تصب في مصلحة إيران والمنطقة والولايات المتحدة. كذلك قال ترامب إنه على علم تام بأن ممثلي الولايات المتحدة يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران وأنها قد تؤدي إلى شيء إيجابي جدا للجميع. كان ترامب قد قال لهيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق أنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد وأنه غير مقبول. ومن جانبه قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لسيانان أن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع إيران. وفي طهران قال مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة إن واشنطن قدمت تعديلات على المقترح الإيراني وتجري دراستها وإعادتها عبر باكستان. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فقال إن على الولايات المتحدة أن تقبل شروط إيران 10 وإن هذا أقل تكلفة لها. قد حصلت الجزيرة على تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى واشنطن ويتضمن 3 مراحل تهدف الأولى منها إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى. وتناقش المرحلة الثانية فكرة تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني محدد ومصير المخزون عالي التخصيب. كما تطرح إيران في المرحلة الثالثة الدخول في حوار استراتيجي مع محيطها العربي والإقليمي لبناء نظام آمن أو نظام أمن يشمل جميع المنطقة. وفيما يخص جبهة لبنان نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه قوته في جنوب لبنان. ومن جهته أعلن حزب الله شن عمليات على تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وتحقيق إصابات. الآن معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، سيكون معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أبدأ مع محمد الأحمد، إن كان هنالك ربما مشهد أكثر وضوحا أو ترجمة على الأقل بشكل عملي لما قاله الرئيس ترامب فيما يتعلق بمشروع الحرية. محمد،
1: في الواقع نشوان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطرح مسارا مزدوجا يجمع بين الضغط عبر هذه المبادرة الميدانية الجديدة تحت غطاء إنساني كما يصورها الرئيس ترامب في مضيق هرمز بالتوازي مع إبقاء باب التفاوض مفتوحا لكن من دون القبول بأحدث مقترح إيراني لإنهاء هذه الحرب. ترامب في منشور مطول على تروث سوشيال أشار وأعلن إطلاق مبادرة وصفها بالإنسانية تبدأ صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط وتهدف بحسبه إلى تأمين خروج السفن العالقة في مضيق هرمز تعود لدول غير منخرطة في هذا النزاع والتي طلبت المساعدة الأمريكية في هذا السياق. في منشوره على منصة تروث سوشيال قدم ترامب خطوطا عامة لهذه العملية. لحد الآن نشوان لا تفاصيل أو معطيات أو بيانات من البيت الأبيض أو البنتاغون حول المبادرة، لكن ترامب اكتفى بالتأكيد أن الهدف منها هو مساعدة الدول المحايدة في هذا الصراع على استئناف أنشطتها التجارية بأمان. وفق ما أورده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أيضا فإن دول عدة تواصلت مع واشنطن طلبا للمساعدة بعد احتجاز سفنها في الممر المائي الاستراتيجي، حيث تعهدت الإدارة الأمريكية بتوجيه هذه السفن وإخراجها عبر ممرات آمنة تضمن استمرار تدفق التجارة، في إشارة تعكس محاولة لتخفيف كلفة هذه الأزمة التي تسببت بصدمة اقتصادية عالمية لا سيما في إمدادات الطاقة. المبادرة التي تحمل اسم مشروع الحرية بحسب ترامب ستركز على إخراج هذه السفن وأطقمها، خصوصا مع تقارير عن تراجع الإمدادات الأساسية على متن بعض هذه السفن، وهو ما ينعكس أيضا على وضعية البحارة على متنها. يمنح ذلك أيضا نشوان نوع من الغطاء الإنساني لهذه المبادرة، لكن ترامب أيضا حذر بشكل واضح وصريح من أن أي عرقلة ستقابل برد حازم، في إشارة إلى احتمال ربما تدخل إيران أو هجوم من إيران أو تصعيد من إيران، فإن هناك احتمال كما قال باستخدام القوة في حال عرقلة هذه الجهود، وهو مؤشر ربما على أن هذه المبادرة نشوان لم تتم بالتنسيق مع الجانب الإيراني، الذي ننتظر أيضا بدورنا رد فعل منه تجاه هذه العملية. بموازاة ذلك، ترامب أشار إلى محادثات إيجابية تجرى مع إيران، في تلميح إلى أن هذا التحرك قد يكون ربما جزء من مناخ تفاوضي أوسع، لكن من دون أن يقدم تفاصيل حول ذلك. ترامب كان قد أشار في تصريحات سابقة خلال فعالية بفلوريدا إلى أن نحو 400 ناقلة نفط محتجزة في مضيق هرمز، واعتبر أن الإفراج عن هذه الكميات قد يؤدي إلى انخفاض غير مسبوق في أسعار الوقود، وهو ربط ليس واضحا إن كان مرتبطا بشكل مباشر أيضا بدوافع هذا التحرك الأمريكي، رغم أنه أمر وارد. الول ستريت جورنال كانت قد كشفت قبل أيام عن مسار موازي تقوده الخارجية الأمريكية لتشكيل تحالف دولي جديد تحت اسم بناء الحرية البحرية، يهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز عبر تنسيق دبلوماسي وتبادل معلومات وإنفاذ العقوبات مع ضغوط أمريكية على حلفاء للانضمام إلى هذه المبادرة، في خطوة تعكس توجها لتدويل المواجهة بشأن مضيق هرمز. على مسار المفاوضات وقبل هذا المنشور، كانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن ترامب قوله إنه يعتبر أحدث مقترح إيراني غير مقبول، في وقت أكد فيها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وعضو الوفد التفاوضي الأمريكي أن المحادثات مع طهران مستمرة. بالتالي سننتظر ونرى كيف ستتم هذه العملية، مشروع الحرية وأيضا رد فعل إيران منها، لسيما أن ترامب يصورها كعملية إنسانية وليس واضح.
2: Advance. It's a word shaping our way of life.
3: And coal, metals and minerals like those mined by Glencore help to make it possible.
4: Copper helps make ultrasounds possible, advancing health checks for growing families, even furry ones.
5: Coal for electricity
6: can help us never miss a big game moment.
7: Yes!
8: Nickel and cobalt for mobile phones
9: help advance our budding filmmakers.
10: Hi! Nailed it.
11: At Glencore,
12: we're advancing everyday life.
1: إلى مستويات قياسية نشوان، نتحدث عن الضعف تقريبا منذ بدء العمليات العسكرية الأمريكية على إيران.
0: شكرا لك محمد الأحمد من واشنطن، إلى محمد البقالي في طهران مراسل الجزيرة. وبالتالي بلا شك محمد ربما يكون الوقت مبكرا لفهم رد الفعل الإيراني، لكن أبرز المعطيات المتاحة فيما يتعلق بالوضع لا سيما بعد الرد الأمريكي المعلن عن رفض الولايات المتحدة لمقترح طهران.
13: لكن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا نشوان، وطهران قالت انها توصلت به وانها تدرسه، بمعنى ان عملية تبادل الرسائل هي قائمة. ويجب ان نذكر ان المقترح الإيراني الذي قدم الى واشنطن هو الخامس من نوعه الذي يقدم في سياق هذه الرسائل التي يتم تبادلها. طبعا نعلم أن هذا الآن وفق المعطيات التي حصلت عليها الجزيرة أن هذا المقترح الجديد يتضمن 14 بندا، وأيضا هذا الأمر أعلنته الخارجية فيما بعد، ويتضمن أيضا ثلاثة مراحل. هذا الأمر وفق المعطيات التي حصلنا عليها، المرحلة الأولى هي مرحلة إنهاء الحرب، لأن إيران تقول إن الأولوية الآن هي لإنهاء الحرب وليست لأي شيء آخر. وإنهاء الحرب بالنسبة لطهران يتمثل أساسا في إنهاء الحرب على امتداد المحور، أي أيضا يشمل لبنان هذه عملية الإنهاء هذه، لأنها ترى أنها جزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه ويجب أن يكون مشمولا بإنهاء الحرب. المسألة الثانية هي الحصول على الضمانات، لأن هناك ثقة معدومة الآن بين إيران وبين واشنطن، وإيران تقول إن ليست لديها أي ضمانات بأن الولايات المتحدة قد تعود مرة أخرى لتهاجمها، هي هاجمتها مرتين في عام واحد، فما الذي يمنع أن تعود مرة أخرى؟ ضمانات دولية وضمانات إقليمية، دولية عن طريق مجلس الأمن الدولي وإقليمية عن طريق دول أخرى سواء منها الصين وروسيا أو دول مثل قطر مثل السعودية مثل، على كل حال لم تتبلور الفكرة بشكل كامل، ولكن هناك هذه الرغبة في الحصول على ضمانات. إذا بعد أن تتم مسألة وقف الحرب بشكل كامل مع تلقي الضمانات، هناك يتم النقاش بشأن رفع الحصار البحري الذي هو جزء من المرحلة الأولى، وفي مقابله يكون رفع الحصار عن مضيق هرمز. ولذلك فهذه الخطوة التي أعلن عنها الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أنه لم يصدر أي تصريح في الحقيقة هنا في طهران كما ذكرت لأن الوقت ما زال مبكر، يمكن أن نقول إنها تثير الكثير من الأسئلة أكثر مما تقدم من الأجوبة، ولعل هذه الأسئلة تطرح حتى في واشنطن فما بالك هنا. الواضح أننا إما أمام خطوة تهدئة كبيرة وإما أمام خطوة تصعيد، لأنه لا نعلم ما إذا كانت طهران قد أخطرت بهذه الخطوة أم لا. الأرجح لا، لأنه لم يتم أي إعلان بهذا الصدد، ونعلم أن الرسائل يتم تبادلها عن طريق الوسيط الباكستاني، لم يتم في الساعات الماضية أي حديث عن أي تدخل أمريكي بهذا الشكل، لا في مهمة إنسانية ولا في مهمة عسكرية، بل كان الحديث من قبل الذين تحدثوا من سواء من الجهات العسكرية أو حتى السياسية، حرس الثوري، مستشار المرشد للشؤون الدولية، كله تحدث على أهمية مضيق هرمز وعلى أن إيران ماضية في ما هي مضت فيه بشأن الإشراف على مضيق هرمز على الأقل إلى حين التوصل إلى اتفاق. يأتي هذا التصريح من الآن من الرئيس دونالد ترامب في الحقيقة يبدو مربكا، لا أعتقد أن هناك من لديه إجابة دقيقة الآن عما يقصد الرئيس دونالد ترامب، عما إذا كان لديه تنسيق وهو أمر يبدو مستبعدا مع الإيرانيين، وأكثر من ذلك عن الموقف الإيراني من هذا الأمر، كيف ستتعامل طهران مع هذه الحركة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يريد أن يحرر كما يقول مضيق هرمز أو السفن فيما يقول إنها عمل أو تحرك إنساني. على كل حال يبدو أنه إما أن الأمور ستتجه إلى، إذا تم التوصل إلى توافق بشأن هذه الخطوة، إلى انفراجة كبيرة، لأن إذا وافقت إيران في إطار أي تفاهم معين ستكون انفراجة، وإما أن الأمور قد تتجه أيضا إلى التصعيد. والحقيقة نشوان أننا تعودنا على المراوحة بين التصعيد وبين التراجع عن هذا التصعيد.
0: تمام، أشكرك محمد، سنحاول استكشاف هذا الغموض في هذه النصوص، لكن شكرا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة من طهران. الآن مع ضيوفنا في الاستوديو هنا الدكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية صراعات دولية، عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. في الاستوديو أيضا اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. معنا من واشنطن الدكتور بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة الدولية. من طهران عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. سأبدأ معك دكتور شرقاوي. أولا يعني في محاولة لفهم هذا الغموض، لا ندري إذا كان غموضا، يعني برأيك إن كان غموضا مقصودا، ماذا لدينا هنا؟ لدينا مصطلحات مثل لفتة إنسانية حسنية تصب في مصلحة إيران والمنطقة، تجري محادثات إيجابية مع إيران الولايات المتحدة، ويتكوف يقول تجري مناقشات مع إيران، وقبل قليل تابعنا طبعا ما تقوله وول ستريت جورنال عن مسؤول مبادرة ترامب لا تتضمن حاليا قيام سفن حربية أمريكية بمرافقة السفن العابرة لمضيق هرمز، لكن السناتور الجمهوري ليندزي جراهام تعرفه جيدا يقول اتفق تماما مع قرار الرئيس ترامب فيما يتعلق برفض موقف إيران، وهاجم إيران وقال إنه حان الوقت لوضع حد لكل هذا. ما الذي تفهمه؟
7: أولا إذا ظهر هناك تذبذب أو تناقض أو عدم اتساق هذا ليس من باب الصدفة، هذا مقصود في المقام الأول. ويمكن اختزال ما قاله ترامب في تغريدته أنه كلما زرع ورود الأمل بأن هناك لفتة إنسانية وهناك أمل في أن الإيرانيين سيردون عليه بنفس الكرم الإنساني، إلا وجاء في آخر النص وزرع ما يخنق الأمل الأول، بمعنى أن الآن سؤال هل استخدام القوة مستبعد تماما أم يحضر؟ يبدو أنه يحتفظ بحق المناورة العسكرية في آخر المطاف. أيضا الآن عندما تذكر وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أنه ليس بالضرورة أن تصحب سفن أمريكية الناقلات والعالقين في المضيق، بمعنى السؤال الآن إذا كانت الولايات المتحدة لن تكون في الصف الأول، لمن سيترك الأمر؟ هل نتحدث عن مرحلتين، مرحلة نقلهم عبر حرس إيراني وثم تسليمهم إلى جهة أخرى ثم ذهبهم إلى يعني حيث يريدون، أم أننا أو حتى كلمة هذا التحالف، هل التحالف فقط ينوب عن الدول التي تطالب بالإفراج عن هذه السفن وهؤلاء العالقين، أم أن لهذا التحالف أو دول من بين دول هذه التحالف لها دور عملي دور ميداني في تحرير هؤلاء؟ المسألة مركبة من مجموعة متناقضات، لذلك لا أعلق عليها آمالا حقيقية إلا إذا جاء من البيت الأبيض ما يؤكد أن هناك استجابة إنسانية مواتية وأنه لا خوف من أن تقدم إيران على هذه الخطوة. وأستبعد أن الإيرانيين جاهزون الآن بحكم أن انعدام الثقة مطروح، وأيضا قضية اللفتة الإنسانية قد ينطق بها في واشنطن بدلالة معينة ولكنها لا تترجم إيرانيا بنفس المعنى. إذن ينبغي أن نستحضر ما هو سياسي، ما هو استراتيجي، وأيضا ما هو سيميائي في كما نقول lost in translation، يعني ضياع المعنى في النقل بين ما يريده البيت.
0: هل ضاع المعنى بالفعل؟ هل حالة إرباك في فهم هذا النص؟
7: أعتقد فيها مجموعة أمور لا تجعلنا نحن كمن يتبع خطب ترامب لا نعلم كيف نحصر المعنى النهائي. ماذا يريد ترامب؟ هل يريد فقط المساهمة أمريكيا وإيرانيا بمجهود متبادل لتحرير هؤلاء العالقين، أم أن هناك أيضا الشق الثاني وهو أن سيف السلاح أو الطلقة الخيار العسكري غير ملغي تماما؟ هنا الخلط في فهم هذا.
0: دعنا نشرك بول ديفيس من واشنطن، ما رأيك دكتور بول ديفيس؟ ما الذي تفهمه من كلام الرئيس ترامب فيما يتعلق بهذه التغريدة له؟ تفضل.
11: أعتقد أن ما أشار إليه الرئيس في إشارته إلى العالم وإلى إيران أن حرية الملاحة في مضيق هرمز والخليج الفارسي يجب أن تكون غير مقيدة ولا ينبغي أن تحتاج إلى مرافقة عسكرية، الناقلات يجب أن يسمح لها بأن تتحرك بحرية وتعبر المضيق بحرية إذا كان هناك حاجة لمرافق عسكرية. أعتقد أن الرئيس يريد من البلدان الأخرى وهي البلدان المتأثرة بعدم مرور النفط بمضيق هرمز، تذكر الولايات المتحدة لا تتلقى أي نفط عبر مضيق هرمز، هذه مشكلة واجهناها منذ البداية في المفاوضات. رغبة الرئيس لم تتغير والولايات المتحدة ومطالبها لم تتغير، بغض النظر هل أن إيران تريد استخدام مضيق هرمز كنقطة تركيز للتفاوض أم لا. الرئيس حتى اللحظة وأيضا بحريتنا، والرئيس دعا بحرية حلف الناتو أن تأتي لتساهم، إن فعلت فمرحبا بها، لكن الولايات المتحدة لن تكون مسؤولة عن سلامة وأمان هذه السفن، ويجب أن تكون إيران مسؤولة عن سلامتها، وعليها ببساطة أن تفتح المضيق أمام الملاحة الدولية كما هو منصوص عليه في القانون الدولي.
0: عباس أصلاني في طهران، ما الذي يعني تفهمه وما الذي يفهمه الإيرانيون هنا ك كمتابعين لهذه التصريحات التي تخلط ما بين الخيارين، القوة والتفاوض أو التفاهم؟
11: طبعا الوقت قد تجاوز منتصف الليل وما زلنا في ساعات الصباح المبكر، لذا لم نحصل على رد فعل رسمي من السلطات الإيرانية. لا ندري إن كان هذه المبادرة منسقة مع إيران أم لا، لكن لغة هذه التغريدة والتهديد باستخدام القوة مع إيران، هذا يعني أنه إعلان من جانب واحد وليس هناك تنسيق. ربما هذا هو السيناريو المقصود، ونرى أن المفاوضات الدبلوماسية التي ينبغي أن تبدأ بزخم عالي يأتينا هذا المنشور من الرئيس ترامب، وهذا يذكرنا بما حدث في محادثات إسلام آباد التي فور وقفها أعلنت الولايات المتحدة الحصار البحري. إذن هذا العمل من جانب ترامب خاصة في هذا السياق ربما يكون الغرض منه اختبار حدود سلوكيات إيران، وأن حدث أي حادث ما، وهل أن إيران سترد بالمثل أو لا، وهذا قد يكون ربما سببا للتوتر من المتحدة. تسعى الولايات المتحدة من خلاله إلى استفزاز إيران، ويكون هناك استئناف للعمليات العسكرية ضد إيران. لو كانت هذه المبادرة أساسها إنساني، أعتقد أن هذه البلدان بإمكانها أن تتواصل مع إيران مباشرة للحصول على مساعدتها، وفي هذه الحالة ربما ترامب يستخدم هذا الأمر كذريعة لخلق توتر أو اختبار ردة فعل إيران ولتصعيد الوضع ربما. وفي ذات الوقت الذي اقترحت فيه إيران وردت على مقترح أمريكي، والولايات المتحدة قالت أن المقترح غير مقبول، ربما يأتي هذا كمؤشر أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى اتفاق مع إيران. لهذا السبب يريدون صرف الأنظار تدريجيا وللضغط على إيران اقتصاديا، وأيضا التسبب بذريعة ما.
0: اسمح لي هنا سيد عباس أصلاني حتى نستفيد من الوقت. دكتور بدأ الرئيس ترامب هذه التصريحات بالحديث عن دول من مختلف أنحاء العالم ليست منخرطة في الصراع في الشرق الأوسط،
12: طالبته.
0: هل يحيي ذلك بشيء أن يبدأ تصريحاته بالحديث عن هذه الدول؟
12: أنا أستاذ نشوان يعني أحاول أن أربط هذه التغريدة بالتوقيت، يعني لماذا هذا اليوم؟ المشكلة مشكلة البحارة تحديدا والعالقين منهم الآن يدخلون الشهر الثالث منذ أن يعني تم ارتهانهم نتيجة هذا الإغلاق في هرمز، والمناشدات من أهالي البحارة ومن البحارة نفسهم ليست جديدة، ليست وليدة الأمس على الأقل يعني أو اليوم. والرئيس ترامب يتحدث عن كل شيء، كل شاردة وواردة، حتى كرة القدم
0: مناشدات، يعني طلب مساعدة،
12: يعني مناشدات طلب مساعدة. هذا الشكل الآن هو يريد الآن إما أن يريد أن يسبر النوايا الإيرانية كما يقول، أو هو يمهد للاتفاق والذي يبدو أنه بات قريبا. يعني أربطها أيضا مع ما ذكره في التغريدة من أنه قد تم إبلاغه بأن الاتصالات مع الجانب الإيراني قد بلغت درجة إيجابية مرتفعة، مما يشكل بأنه قد اقتربنا من شيء إيجابي للعالم كله. ثم يقول بأن هذه الأطراف التي تقاتلت بشكل قوي وشديد خلال الفترة يبدو أنهم متفقين على الآن على هذا الفعل، لأنه إذا وصف بعمل عسكري بفتح هرمز بالقوة ربما يستفز الجانب الإيراني، أو ربما كما يقول العسكريون ليس بإمكانه في هذه المرحلة. لكن أنا أعتقد بأن ما يقصده بالإرشاد هو ما تم تأكيده الآن بأن هناك ألغاما في الممر، خصوصا في المياه الأخرى، غير لأن إيران حولت المسار وحولت حتى المنطقة العازلة باتجاهها باتجاه حدودها، وزرعت ألغاما باتجاه الدولة المشاطئة الأخرى، وأقصد الممر الآخر، وتعرف هذا الممر يعني ضيق لا يتجاوز في أضيق مساراته عن 3 ميل بحري إضافة إلى المنطقة العازلة أو المنطقة الآمنة. فأنا أعتقد بأن هذه الحماية التي يعنيها ترامب أو يتلاعب فيها بمناورة بأن هي إرشاد عن لا تدخل ضمن نطاق الألغام، طيب. وكذلك يريد أن يختبر الإيرانيين عندما لوح بالعسكرية، فهي لها عدة جوانب، جانب نفسي يريد أن يكسر هذا الحصار،
0: نعم.
12: وجانب أيضا عسكري مهم بأنه يريد أن يكسر إرادة الإيرانيين بعدم استهدافهم، لأن إذا لاحظت قد أشار الإيرانيون إلى محاولة الفرقاطة أو البرج الأمريكي التي دخلت، الأمريكيون يقول تجاوزت هرمز، الإيرانيين يقول تم إنذارهم وخرجت.
0: وثم معطى جديد، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول أي تدخل أمريكي في نظام مضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار.
12: ودخلت المرة اللي فاتت بارجة أمريكية ولم يستهدفوها، أنذروها كما يقول الإيرانيون.
0: مفهوم. سيادة اللواء، لو أخذنا في الحسبان أو أخذنا في الاعتبار هنا أن الرئيس ترامب يقصد الحل بالقوة فرضا، هل لديه من الإمكانات اللوجستية والعسكرية، نتحدث عن أعداد قوات برية منخفضة نسبيا، نتحدث عن ناقلات محدودة، لكن هل هذه الآليات، هل هذه المعدات، هل هؤلاء جاهزون لعملية بهذا الحجم؟ إن حدث فيها أي احتكاك ستؤدي ربما إلى حرب أكثر سعة.
14: الحقيقة التصريح مطاطي مرن يحمل أكثر من تأويل. ظننا في الأول أنه هيدخل بالقوة، لكن خبر بعد كده جه من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تأمين السفن ليس من خلال سفن أمريكية. يعني إذن العمل أو الطرح هذه المبادرة هي مبادرة دبلوماسية، ودي نقطة مهمة. إذن هي عملية
0: يعني
14: دبلوماسية.
0: حتى كاسحة الغام غير موجودة الآن في المنطقة، ربما بانتظار كاسحة الغام بريطانية إن وافقت بريطانيا
14: بالفعل. هنا لو دخل يعني بعض الخبر اللي احنا قرناه، رئيس لجنة الأمن القومي البرلمان، أي تدخل أمريكي في نظام المضيق هيعتبر عمل عسكري، هنا هذا الخبر بينفي جزء كبير من المفهوم في التصريح.
0: وهذا عذر المقاطعة عاجل آخر، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول مضيق هرمز والمياه الخليجية لن يدارى بمنشورات متوهمة.
14: بالضبط كده. يبقى إذن الهدف من التصريح هو هدف دبلوماسي، إن هو وضع إيران بيفرض أمر واقع من خلال تحالف دولي وبالتالي مشاركة دولية، تدويل المضيق وتحويله من سيادة إيرانية أو سيادة ثنائية إيرانية عمانية إلى سيادة دولية، بيحاول يرجعه مرة أخرى. كمان بيفرض أمر واقع أن الحصار قائم، يعني لم يتحدث عن المراكب الإيرانية، هو يريد أن يؤمن السفن الأجنبية. طب وماذا عن المراكب الإيرانية؟ هل تخرج هي الأخرى لتبيع النفط أم لا؟ لم يتحدث. يبقى إذن هنا بيفرض أمر واقع، وده أنا شايفه أنه جزء من تكتيك تفاوضي، يدلل علم التفاوض لكي تكون المفاوضات ناجحة يجب أن يكون هناك شرطين، هناك تساوي في القوى وتساوي في المصالح. طيب يعني win-win situation، الكل رابح
0: والتساوي في الضغوطات على الطرفين،
14: وجزء منها ضغوطات، طيب. يبقى إذن win-win situation، الكل رابح. الرئيس ترامب لا يريد الطرف الآخر أن يربح.
0: الإيرانيون يريدون رابح رابح، هذه المعادلة،
14: رابح رابح
0: رابح رابح.
14: ترامب لا يرفض رابح رابح.
0: قبل أن نذهب للدكتور شرقاوي بشكل مختصر،
12: يعني ربما هناك لبس، يعني هم لم يتحدثوا عن فتح هرمز للملاحة، ويتحدث عن بحارة عالقون في الخليج،
0: لكنه يترك المجال مفتوحا للتأويل.
12: لا هو حددها تماما، المهمة إنسانية، لم يقل إخراج الناقلات، لم يقل مرافقة السفن التي ستعبر المضيق بالاتجاهين، هي باتجاه واحد فقط، العالقون داخل مياه الخليج العربي.
0: طيب دكتور شرقاوي، ما رأيك؟ هل تتفق مع فكرة أن هذا قد يعد جزء من التكتيك التفاوضي، ضغط سياسي؟
7: أعتقد الآن هناك تطور جديد يلغي كل الأمل على أن الإيرانيين مستعدون أو أنهم جزء من هذا التنسيق. الآن مسؤول الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقطع الشك من اليقين، بمعنى أنه ليس هناك استعداد لدى طهران في أن تسمح بحركة أمريكية في الخليج وفي مضيق هرمز. إذن لا أرى كنا نتحدث قبل ساعتين عن احتمال أن طهران والبيت الأبيض عبر قنوات غير مباشرة عبر إسلام أباد وغيرها، لا أرى ذلك. المسألة يبدو أن ترامب يريد الآن أن يضفي الخطاب الإنساني لعل وعسى أن يزيد في مستوى الضغط، ليس الأمريكي والإسرائيلي فحسب، بل أيضا الضغط الدولي على أساس أن هذه محنة 2000 من البحارة العالقين. لكن أن كونه يعلنها الآن في نفس اليوم الذي يعلن فيه رفضه للمفاوضات، أعتقد هو يقبر هذه المبادرة الإنسانية وإن كانت ذات لفتة إنسانية أو ذات قيمة رمزية. لذلك لا أعول، وقلتها من قبل ساعتين، أنه بقدر ما أتفائل بعنوانها العريض لفتة إنسانية بقدر ما أتشائم من حيث التطبيق.
0: ونضيف لكلامك ما قاله ترامب، ينشر على منصته تروث سوشيال صورة مركبة له مرفقة بعبارة أنا أملك كل الأوراق، هذه ليست جديدة العبارة، هو قال أنتم لا تملكون شيئا وأنا أملك كل الأوراق.
7: وأسوأ ما في ترامب سواء في حربه مع إيران أو في بقية الأزمات حتى على المستوى الداخلي حتى في صراعه مع الديمقراطيين، أسوأ ما فيه أنه يريد جاهدا ومتعبا أن يحتفظ لنفسه بكل الأوراق، ويعتقد أنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يناور على كل الجبهات. هذا ضرب متخيل من فكر الواقعية السياسية، من المكيافيلية غير العقلانية. فلا أرى أنه فعلا إذا كان يريد لفتة إنسانية كان من المفترض أن يحافظ على نفس الخطاب ويرمي الكرة إلى الملعب الإيراني ويحرج الإيرانيين إذا لم يستجيبوا لهذا النداء.

0: لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إيفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
1: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليست بشستر هيل
3: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
2: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
3: شو يعني كل شي؟
2: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة باناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
3: في عندهم دواء بالصيدلية؟
2: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
3: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
2: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
3: تفتح كل يوم؟
2: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
3: شو العنوان؟
2: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
3: والتليفون
2: 9644-8727.
3: All دواء.
2: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl. للاتصال 9759-8855.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
4: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

ووفق المراقبين فإن مباحثات وزيري الخارجية السوري والمصري في القاهرة وضعت العلاقات بين البلدين أمام اختبار جديد لقياس مدى قدرتها على الانتقال من مرحلة إعادة فتح القنوات السياسية إلى مستوى أوسع من التنسيق الفعلي في ملفات المنطقة. وشارك في اجتماعات القاهرة وفد وزاري واقتصادي من الجانبين، ما عكس توجها واضحا نحو عدم حصر اللقاء في الإطار السياسي فقط، بل توسيعه ليشمل البعد الاقتصادي والتجاري. كما تأتي زيارة الشيباني إلى القاهرة بعد أيام من اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة التي استضافتها قبرص، والتي ضمت الاتحاد الأوروبي وعددا من الشركاء الإقليميين، ما أطلع على التحرك الدبلوماسي بين القاهرة ودمشق زخما إضافيا عكس بداية إعادة تنشيط قنوات التواصل بين البلدين. سياسيا تقرأ الزيارة ضمن مرحلة انتقالية تمر بها العلاقات السورية العربية في ظل مسار إعادة دمج دمشق داخل محيطها العربي بعد عودتها إلى الجامعة العربية، وما يواكب ذلك من تحركات متزايدة لإعادة ترميم العلاقات الثنائية مع دول إقليمية محورية. ووفق البيانات الرسمية الصادرة في ختام المباحثات، شدد الجانب المصري على دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية باعتبارها أساس الاستقرار. كما جددت القاهرة التأكيد على دعم تطلعات الشعب السوري وضرورة الدفع نحو تسوية سياسية تعزز الأمن الداخلي. وخلال المباحثات شدد وزير الخارجية المصري على ما وصفه بعمق الروابط التاريخية والشعبية والثقافية بين مصر وسوريا، مؤكدا أن موقف مصر من الأزمة السورية منذ بدايتها ارتكز على دعم الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا وتماسك مؤسساتها. في هذه الأثناء ناقش الطرفان سبل إعادة تفعيل العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون خصوصا في الملفات الاقتصادية، حيث برز الإعلان عن تشكيل مجلس الأعمال السوري المصري كخطوة عملية تهدف إلى فتح مسار جديد للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل التبادل التجاري والاستثمار خلال المرحلة المقبلة. وعلى الصعيد الإقليمي تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة بما في ذلك التوترات في لبنان ومسار المفاوضات الدولية المتعلقة بالملف الإيراني، إضافة إلى ملف الاحتلال الإسرائيلي في الجولان والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، حيث جددت القاهرة رفضها لهذه الانتهاكات ودعمها لضرورة الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. كما أن المباحثات لم تقتصر على العلاقات الثنائية فقط، بل امتدت إلى ملفات إقليمية معقدة ومسار التفاوض الأمريكي الإيراني والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتداخل ساحة الصراع.

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ظهر أمس الأحد توترا أمنيا في منطقة الكفاءات تخلله إطلاق نار كثيف في الهواء خلال تشييع 4 قتلى ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى. وفي التفاصيل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن التشييع تحول إلى حالة من الفوضى مع إطلاق نار كثيف من قبل مسلحين في الهواء وسط حشود كبيرة من المشاركين ما أدى إلى وقوع إصابات. وجرى تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مشاهد إطلاق النار وانتشار المسلحين في المكان بالتزامن مع حالة من الهلع بين المدنيين. وبحسب المعلومات، فقد وصل الجيش اللبناني إلى المنطقة في محاولة منه لضبط الوضع، إلا أن مناصرين لحزب الله تدخلوا لمنع توقيف بعض المسلحين الذين شاركوا في إطلاق النار. وفي وقت لاحق سجل انتشار واسع لآليات الجيش اللبناني وعناصر من مديرية المخابرات في محيط دوار الكفاءات بالتزامن مع انسحاب أعداد كبيرة من المسلحين من المكان. كما أفيد بأن سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الحادث لنقل المصابين في ظل حالة من التوتر والازدحام التي رافقت مراسم التشييع. ويأتي ذلك في ظل الجدل المتصاعد حول ملف السلاح في العاصمة، حيث كانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق عن قرار اعتبار بيروت مدينة منزوعة السلاح في إطار مساعي لضبط الأمن والحد من المظاهر المسلحة، غير أن هذا القرار قوبل برفض من حزب الله الذي يرى أن سلاحه لا يدخل في إطار الفوضى الأمنية بل يأتي في إطار المقاومة، عدا أن أي نقاش حول هذا الملف يجب أن يتم ضمن استراتيجية دفاعية وطنية شاملة، ومحذرا من أن طرح مسألة نزع السلاح لحزب الله بهذه الطريقة قد يؤدي إلى توترات داخلية ويزيد من الانقسام السياسي

مع تزايد الاهتمام بالأطعمة الداعمة لصحة القلب يبرز السردين، نعم السردين، ليكون أحد الخيارات الغذائية الغنية بالعناصر المفيدة بفضل احتواء السردين على أحماض أوميجا 3 والفيتامينات والمعادن الأساسية. وتشير دراسات حديثة إلى أن إدراج السردين في النظام الغذائي يساعد في خفض الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم وتعزيز صحة الأوعية الدموية، ما يجعل السردين خيارا بسيطا وفعالا لدعم القلب. ويستعرض تقرير نشره موقع Farewell Health أبرز الفوائد الصحية للسردين وكيف يمكن أن يساهم في دعم صحة القلب والوقاية من الأمراض. يعد السردين من أغنى المصادر بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تمتلك خصائص مضادة للالتهاب. وتحتوي علبة واحدة من السردين على 100 جرام على ما بين 1.6 و